0: من قبل الشرعية اللبنانية في 5 و7 آب 2025 وفي 2 آذار 2026 واضحة المعالم ومتصلة بمسألة السيادة وبسط السيادة، نزع السلاح، حصر السلاح هو نزع السلاح، ومش بس سلاح حزب الله، كل سلاح غير شرعي على الأرض، لأنه سلاح حزب الله هو سلاح غير شرعي شئنا أم أبينا، وحتى لو ضلوا ينظموا شعر من الآن حتى نهاية الدنيا، وحتى لو رجعونا على أساطير القرون الوسطى قد ما بدهم، هذا سلاح غير شرعي، وهذا سلاح متمرد، وهذا تنظيم متمرد على الشرعية اللبنانية وأكثر من الشرعية اللبنانية، على الأكثرية الساحقة من اللبنانيين من كل المكونات اللبنانية. صحيح أنه هو له قاعدة شعبية جدية، جمهور كبير بأحد المكونات الكريمة العزيزة، صحيح، هذا لا يعني وهذا لا يمنحه ولا يمنح أحد من مناصريه الحق بالقول أنه يستطيع أن يتورط ويورط لبنان بمغامرات خطيرة مثل اللي صارت على الأقل 3 مرات بآخر ضربة. 2006 مغامرة وتوريطة، 2000 بالرغم من النصر الإلهي، وهذا كله هذا كله كله هذا نظم شعر. النتائج واضحة، ونتائج البعيدة المدى تبينت سنة 2023 24 25 واليوم 26 نتائج هذه المغامرات. حرب الإسناد الأولى ب 8 أكتوبر 2023، حرب الإسناد الثانية لإيران والثأر لدماء مرشد إيران، شو لنا علاقة مرشد إيران؟ شو لنا علاقة؟
1: هن إلون علاقة.
0: أوكي، وإذا إلون علاقة هذا لا يبرر أن تتورط في حرب وتؤدي أولا إلى عودة الاحتلال. أعدتم الاحتلال، تسببتم بإعطاء ذريعة، بدي أعتبر أنا أنه إسرائيل مثل ما عم تقولوا أنتم
1: كانت محضرة،
0: أنه إسرائيل سيئة النية وإسرائيل تريد الشر بلبنان كله، بدي سلم فيه جدلا، بينحكى إيه أو لا، في وجهة نظر بهالموضوع، بدي اعتبر انه معكم حق بكل سرديتكم. هذا الموضوع ادى، هذه المغامره اعطت ذريعه اولا لاجتياح لبنان، اجتياح جنوب لبنان 700 كيلومتر مربع محتلين، اقامه حزام امني ممسوح تقريبا 3/4 ممسوح من الارض،
1: كنا بالازرق صرنا بالاصفر رمادي
0: والرمادي، واضف الى ذلك اعطت ذريعه بضربات قاسمه لكل الوضع اللبناني، يعني بجنوب وبرات الجنوب، وضرب الاقتصاد ومواصله ضرب الاقتصاد وكرسحه الاقتصاد اللبناني، التاثير على الداخل اللبناني اللي ايضا يعني هز البلد، صلوا البلد مهزوز 3 سنين بسبب مغامرات حزب الله. هيدي مختصر الحديث. كل ما يقال عكس ذلك هو عبارة عن إما شعر إما جنون، إما يعني ترهيب لبقية اللبنانيين. ولذلك رسالة رح
1: نحكي
0: رئيس
1: عن
0: الترهيب،
1: رح نحكي عن جدول سلاح حزب، برجع لزيارة رئيس الجمهورية. هلا سبق زيارة فخامة الرئيس إلى النبطية انتشار للجيش اللبناني،
0: تحرك خلينا نقول بالنبطية،
1: يعني قيل بالنبطية
0: هني موجودين، أعطيت الأوامر لقطعة الجيش اللبناني أنها تتحرك
1: يتوسعوا أكثر، يبينوا
0: يعني تظهر من تجمعاتها وتنزل بالشارع بين الناس، وتنزل على مرأة من الإسرائيليين وبمعرفة الأمريكيين أنه الدولة أخذت قرار. ونحن من يومين كان معنا خبر كصحفيين وإعلاميين من مصادر يعني كانت موثوقة أنه أخذ القرار بنشر الجيش والمؤسسات الأمنية قبل ما يبلشوا ينزلوا على الشارع.
1: طيب عظيم، هل اليوم يكفي نشر الجيش لنشر الجيش؟ يعني قال دكتور سمير جعجع ندعو الجيش مش بس إلى الانتشار، إلى تنفيذ قرار الحكومة باثنين أدار تفكيك بنى العسكرية والأمنية لحزب الله. يعني إذا عم بيفوت الجيش هيك وينتشر ويبين أنه هل هذا يكفي؟
0: هيدي البداية لا يكفي، أولا لا يكفي، هذه بداية. أولا بدك تنقذي المدينة من اجتياح، لأنه كما قال دولة الرئيس نبيه بر امبارح، كنا عم نحكي تحت الهواء، عطى مؤشر خطير، ويجب على نأمل من كل المعنيين بحزب الله ومن الطائفة الشيعية الكريمة وأركانها ووجوهها ووجهاء أنه يتمعنوا بهالجملة المفتاح.
1: أي جملة؟
0: الجملة التي تقول أنه إسرائيل إذا أرادت تستطيع أن تحتل مناطق مش أراضي أو
1: إضافية، مناطق
0: أو قرى، مناطق جديدة. بمعنى آخر أنه سقط يعني فتحت البلد والأراضي اللبنانية أمام
1: يعني الفيتو الأمريكي حتى صائت بكلام الرئيس نبيه بري، وكأنه
0: لا مش في لا
1: يعني أنه الضغط الأمريكي اللي عم بيصير،
0: الأمريكان منعين الإسرائيلي يروحوا قد ما بدهم، يعني ما عم بيفتحوا لهم قد ما بيريدوا. لو تركينه للإسرائيلية كانوا صاروا على الدمور وربما على أبواب بيروت، وكانوا صاروا على طريق الشام، وهن عندهم قدرة ينزلوا على منطقة البقاع الغربي ويطبقوا عليها من عدة محاور على الأقل من سوريا. ما قاعدين فوقها، ما لهم بعاد عنا. فلذلك الكلام نبيه بري، الرئيس نبيه بري كلام يجب التوقف عنده، أنه جماعة ما فيكن توقفون بقى، فتوا بالحيط. عم بيحكي ضد الإطار،
1: اتفاق الإطار
0: هيدا وبس. شو عم بيقول؟ مثل خطابه اللي قاله بذكرى تغييب الإمام موسى صدر، قال نحن يعني نمارس ديمقراطيا معارضتنا. مش عم ما عم بيوقف ويكسور فيها، وما عم بيعرقلها، ومش عم
1: بس ما عم يعمل شيء كمان ليساعد بتسليم السلاح.
0: لا لا، هو
1: شو عمل الرئيس بري بموضوع حصر السلاح؟ لا بس كمان إنه اذا حضرتك عم بتقول انه هالقد متفهم الرئيس بري الواقع، وهي رسالة تحذيرية اكيد للحزب مش لحدا تاني، يعني مش للفريق الاخر يعني طبيعي. وبالتالي
0: عم بيقول لهم انه قضيتكم خاسرة. السلاح هلا بصرف النظر، يعني اللي عم يسمعونه ما يفكروا عم نجي نعمل دعاية للرئيس نبيه بري، في ناس كتير بتنتقده وكل شيء، بس هيدا جملة هيدي فاتت بقلب حزب الله، ولي افهم حزب الله وقادة حزب الله علنا انه انتبهوا، ما بقى بيوقف، هيدي محدلة رح تاخدكن وتاخد كل الطائفة وتاخد كل منطقة الجنوب. وهيدي كل الشعارات مسيو قماطي على مسيو ما بعرف مين
1: بارح،
0: يعني حكوجية صايرين،
1: نائب حسين الحاج حسن غضبنا والغضب والغضب قاتل.
0: الغضب على مين؟ الغضب على الداخل اللبناني مش على إسرائيل. على إسرائيل ما عم بيعلوا راسهم يسمحوا لنا فيها. شاطرين شاطرين.
1: وين إيران حتى
0: يشتموا رئيس الجمهورية، يشتموا رئيس الحكومة، يشتموا الحكومة، يشتموا مين اللي عم بيقولوا له من الأساس إياكم وإياكم أن تستدرجوا إلى حرب. هيدي عم نحكي بعد 8 أكتوبر. حتى أصدقائهم، في كتير من الناس اللي أصدقائهم قالوا لهم إياكم انتبهوا، هيدا رح تفوتوا بفخ كبير. ما سألوا أنه مين أنتم، من أنتم، أنتم تافهون، أنت تافه، عال التافهين بالنتيجة تبين أنه كان معهم حق، والعباقرة تبين أنه حساباتهم كانت غلط.
1: طيب شو رح يعمل الجيش بالنبطية برأيك؟ رح يكتفي بهيدي العرادة العسكرية وحضور اللي طبعا مطلوب، وهو عم بيقول الجيش ما حدا يفسر هذا التحرك بمكان آخر، لا نحن أساسا موجودين، كأنه كمان عم بيبرر أنه أنا ماني فايت أعمل شيء، ماني فايت طبق قرارات الحكومة. يعني أنا فهمت بيان الجيش،
0: بيان الجيش هو بمكان ما لطمأنة مناصري ربما حزب الله أنه مش فايتين نشتبك مع حزب الله. لكن انتشار الجيش يجب أن يكون بداية، يعني أولا الجيش ما نزل قطاعات، يعني قطاعات من الجيش إضافية ما نزلت، هو موجودين،
1: هني موجودين هنيك،
0: هولي بلشوا يتحركوا ليقولوا لإسرائيل أنه نحن أخذنا قرار أنه نمسك المدينة. الآن العبرة هي بما يلحق، اللي هو أنه السيطرة مش سيطرة فوق الأرض وتحت الأرض، في
1: أنفاق وما
0: أنفاق ولا ندري وحزب ماذا الله عم يوجد. وحزب الله عم بيوقف وراء خلف الجيش وخلف المدنيين لا يرجع يورطهم ويورط مدينة النبطية بمغامرة طويلة.
1: يعني الصورة عم تطلع وكأنه الجيش عم يحمي الحزب، يعني عم بيفوت وبيحمي الحزب.
0: ما بيقدر يحمي، لأنه إذا اتخذ قرار باجتياح النبطية سوف يتم اجتياح النبطية بوجود جيش أو بعدم وجود الجيش، وبالآخر الجيش رح يضطر ينسحب أو بيواجه أو بينسحب، most likely رح ينسحب إذا غامر حزب الله مرة أخرى وتمنع عن الخضوع للقانون والخضوع لمسألة بسط سيادة الدولة وحدها دون شريك فوق الأرض وتحت الأرض.
1: كان عنده فرصة حزب الله بعلي طاهر، عرض عليه مسألة تسليم على الجيش اللبناني،
0: رفضها وهيها بجولوا ياها بوجهوا يعني أوكي أخذوها.
1: هل بتعتبر يعني
0: قتلوا
1: علي طاهر
0: قتلوا كانت عشرات الموجودين كانوا قبل، وربما هني عم بيقولوا الإسرائيلية ما بعرف أدي قد يكون دعاية عسكرية بتعفي في بروباغندا، وأنه دفنوا كم مجموعة دفنوها مع الجوة
1: تحت الردم
0: تحت الردم أوكي فجروها ودفنوهم تحت
1: أوكي. بس وين الحرس الثوري اللي كان موجود؟ وين العناصر كانت موجودة؟ هل يعني هل ترك لهم ممر أم آمن؟ لأنه في حكي أنه وكأنه صار ديل مع إيران.
0: قد يكون، لأنه سمعنا بعض المعلومات ولسنا متأكدين منذ بضعة أيام أنه بالأيام الأخيرة قبل سقوط، قبل إعلان سقوط، يعني قبل ما الجنرال قائد الفرقة 36 الإسرائيلية يعلن سقوطه أو السيطرة العملياتية على هذه المنشأة أو على هذه التلة، خرجت مجموعة إيرانية من منطقة الجنوب، ما بيعرفوا من وين، مش مؤكد إذا كانوا بعلي الطاهر، وبعضهم ذهب إلى المطار بهويات
1: لبنانية
0: وخرجوا وذهبوا إلى تركيا، ظهروا من لبنان كله لأنه بيقتلوهم، يعني ما فرق معهم لسه.
1: طيب إذا حزب الله
0: وين إيران
1: ما دافعت عن علي طاهر وكان أساس لهذا الموقع الاستراتيجي وهيدي خط أحمر
0: مسيو قليباف
1: عم بينسق مع الشباب على الخطوط الأمامية،
0: بيحكي معهم على التليفون كل يوم لجماعة علي طاهر ومدري شو، وينون الانفلونسرز العظيمين تبعون الحزب ومقربي الحزب انه اقتصاد هون واقتصاد هون، علي الطاهر هي محور وكفر تبنيت
1: ولن تسكت
0: محور إيران. العالم وهذا شو يعني ليش بيسترجوا الإيرانيين يضربوا على الإسرائيلية؟ خليه يضربوا على الإسرائيلية، ليه عم يضربوا على الأردن؟
1: حركوا الحوثي، حركوا العراقيين، امبارح العراقيين ضاربين من العراق ضاربين
0: السوبر تانكر التانكرز
1: بالسعودية، وهذه مسألة خطرة
0: نحكي فيها، بس التانكرز يعني الكي سي 135 يعني التانكرز الطائرات اللي تزود بالمحروقات المقاتلات الأمريكية التي تقصف في الخليج، تنطلق جزئيا من عدة قواعد، لكن أساسا تنطلق من قواعد داخل إسرائيل. في حوالي 40 طائرة KC-135 وملحقاتها اللي هي 146 هولي اللي بيزودوا الطائرات بالجو ينطلقون من إسرائيل. ليش ما عم بيضربون الإيراني؟ لأنه بيعرف أنه الإسرائيلي دغري بيروح، إذا بعده طيب مجتبى بيروح بيقتلوا مجتبى،
1: إذا بعده طيب
0: إذا حقيقي مجتبى ما حدا بيعرف حقيقة مين وينه ومين هو يعني. تانيا بيروح بيضربوا قم، بيروحوا بيضربوا منشآت استراتيجية العلاقة بالطاقة وبالنفط ديركت، وما بيقدروا يعملوا شيء الإسرائيلية وما بيقدروا يوقفوها، والإيرانيين وكل بطولاتهم وعظمتهم هي هيدي قصة الصواريخ الباليستية اللي عم تستهدف كل الدول دول الجوار. لكن خلينا نذكر أنه بين الأمريكيين وبين الإسرائيليين خلال الحرب الأخيرة بقيت طهران محتلة من الجو لأكثر من شهر. بالحرب الأولى مع الإسرائيليين لحالهم الأمريكيين ما كانوا فايتين، فاتوا آخر يومين لما ضربوا المنشآت النووية بالبي 2، بقيوا 12 يوم، أول 12 يوم من أول يوم 12 يوم إسرائيل مسيطرة بسلاح الجو على سماء طهران العاصمة. العاصمة 70 طيارة عم يعملوا مداورة للسيطرة، 30-40 طيارة 30-40 طيارة مداورة فوق سماء طهران وسيطروا على سماء طهران، وما كان الطير ما كان عم بيطير. بازشكيان كان قتل الرئيس الإيراني، كان باجتماع تبع الأمن القومي بإحدى التلال أو إحدى الجبال المحيطة بطهران، ضربوا له المقار،
1: مكان الاجتماع.
0: هرب بازشكيان، هو مخبر. هرب بازشكيان، زمط هرب، ظهر على الطريق، لقى التاكسي وراح فيه، منه مسترجي النمبر ون يعني
1: يروح بموكب على أو يتحرك بشكل،
0: طار ياخد تاكسي على الطريق. ما عرفوا التاكسي، ما عرفوه، هو قال طلعت بتاكسي وحملت حالي.
1: كانوا متقدمين جدا بس أوقفوا،
0: وبتعرفي
1: بس كان القرار الأمريكي
0: فيري يعني ايه. مش لابس كرافات وهذا يعني مثل أي مواطن عادي كاجوال ظاهر مثل ما هو بحياته الطبيعية، وهرب على الطريق.
1: استاذ علي، حضرتك حملت مسؤولية حزب الله انه هو يعني بعده عم بيكابر، عم بيراهن، وطبعا الحزب عم بيراهن على ايران ومراهن على الوقت. هلا مراهنين انه نتنياهو بيصعد بالانتخابات، مراهنين انه ترامب بيفقد الامل او هيك بيزهق. بس كمان اين مسؤولية الدولة، السلطة السياسية؟
0: الرهان الأساسي للإيرانيين هو خروج سقوط نتنياهو، والرهان الاستراتيجي تبعهم هو المماطلة والمد وكسب الوقت حتى نهاية عهد
1: ترامب.
0: لأنه انتبهي، حتى لو خسر النصفية
1: كونغرس،
0: حتى لو خسر، أولا لديه ما يكفي من السلطات الرئاسية لكي يزعج الإيرانيين ويتعب الإيرانيين. ليس ما رح يكون مرتاح مثل ما هو اليوم مرتاح، لكن لديه قدرة على الإيذاء. اثنين، بدهم ينطروا للآخر يوم ليفل ويروح على بيته. بالنسبة لنتنياهو، هن يأملوا أنه نتنياهو يروح على بيته، لكن
1: يعني
0: من البديل إذا كان جادي أيزنكوت اللي هو رئيس الأركان السابق، اللي هو صاحب نظرية يعني ما بتريح حزب الله، وبيعرفوها جماعة حزب الله، اللي هي إنه الباركينج تعرفيها؟
1: لا، بس هو لأنه جاي من خلفية أمنية.
0: شو الباركينج؟ الباركينج إنه لقاء استهداف الأراضي الإسرائيلية سنحول الضاحية الجنوبية إلى موقف سيارات.
1: يعني أقسى من نتنياهو
0: هيدا بعد. جادي أيزنكوت. اثنين، المؤسسة العسكرية مصطدمة صار لها 3 أشهر بصدام كبير
1: بقرار السلطة السياسية
0: مع المستوى السياسي، ومأخذها من بين مأخذها أن نتنياهو لا يعرف أن يقول لا لترامب، لإملاءات ترامب عليه بموضوع حرب لبنان. المؤسسة العسكرية كانت رايحة بدها تروح على أبعد منذ اليوم الأول، كانت طاحشي لوين؟ كانت طاحشي للأولي، منع المستوى السياسي وخصوصا نتنياهو بناء على الضغط الأمريكي. الأمريكان عطوا مفاوضات مباشرة مع لبنان ليقدر يبيعها للداخل،
1: عملوا مذكرة التفاهم يلي هو عم بيقول امبارح وليد بايك انه رجعوا لمذكرة التفاهم الامريكية الايرانية. هي بكل الحال
0: اولا ليش هي متعلقة بلبنان ومتعلقة ب ب بما
1: الايرانيين بيقولوا اول بند وقف الحرب بلبنان.
0: مذكرة التفاهم هي الام او يو سقطت، انتهى خلص، تجاوزها. هذا نوع يعني من محاولة يعني من العودة على شيء
1: منه موجود
0: يعني تم تجاوزه. أوكي، هلا ممكن يصير في مفاوضات، ممكن يصير في قنوات تواصل عبر العمانيين،
1: بس حول نقطة محددة اللي هي مضيق هرمز. يعني هلا هذا اللي عم نقرأه
0: موضوع لبنان ما بيتعلق بمضيق هرمز. موضوع لبنان بيتعلق جزئيا بهرمز لأنه هو جزء من التصعيد هنا جزء من التصعيد الإيراني في مكان ما، لكن في مكان آخر مسألة جنوب لبنان متعلقة بالأمن القومي الإسرائيلي وبترتيباته الأمنية. الإسرائيلي ما بيقبل يكون في صاروخ كورنت على حدوده بيضرب له، بيضرب مستوطناته أو مدنه أو
1: طيب واضح. السلطة السياسية، بدي أرجع لمسؤولية السلطة السياسية، يعني حزب الله طبيعي يتشدد، طبيعي يتمسك بسلاحه، طبيعي يعني بين هلالين عم نقول إذا بده يفكر بمصلحة لبنان، لا مش طبيعي هالشي، ولكن يمكن إذا بفكر بمصلحته وبارتباطه بإيران يلي هو عم ينعكس على قراراته. لكن ماذا عن السلطة؟ أخذت قرارات، يعني كان الكل زقف له بالداخل وبالخارج لهذه القرارات الجريئة اللي أخذتها. طيب صفر تنفيذ حتى الآن، نحن يصير لنا سنتين في بعض القرارات وصل عليها. ألا تتحمل أيضا هذه السلطة السياسية تتحمل مسؤولية ما نصل وبعدنا فيه واللي عم نعيشه واللي عم بيأخرنا أكتر وأكتر على كل الصعود؟
0: أنها تتحمل مسؤولية أنها تفتقر إلى ما يكفي من الحزم المطلوب. ما بيقدر حزب الله يضل أخذ البلد رهينة. السلم
1: متحكم
0: الأهلي
1: بالقرار،
0: السلم
1: بعده
0: الأهلي اللي عم يتقدم كذريعة أو كسبب، خلينا يمكن ما ما بدي أقول زريعة، زريعة فيها حالة تواطؤية، خلينا نقول كسبب لا يكفي لكي وغير مقبول يعني ليضل الوضع على ما هو عليه. حزب الله هو حزب متمرد وحالة متمردة، بيمثل ما بيمثل لكنه لا يمثل لبنان. أكثرية ساحقة من اللبنانيين من كل المكونات اللبنانية تعارض هذه الحالة وترفض هذه الحالة، وما بدها تعيش تحت رحمة حزب الله وتحت رحمة هؤلاء المغامرين وهؤلاء المرتبطين بهذه الأجندة. بيتهموا اللي معارضين لألون أنه هولي الصهاينة
1: وعم بيتعملوا مع إسرائيل وعم بينفذوا السياسة الأمريكية
0: مثل العادة، وأنه بيحطوا لك صورة بطرك الموارني، بيحطوا له نجمة على راسه، بيلبسوا لبس لبس عسكري، وهذا هذا كله بروباغندا طواها الزمن. هذه بروباغندا التي يمارسها حزب الله في لبنان تشبه البروباغندا التي تمارسها إيران في المنطقة، وهي بروباغندا من الخمسينات القرن الماضي، ما غير مقنعة. العالم بمكان وأنتم بمكان، وبلبنان أنتم بمكان، صرتم برات لبنان وبرات الضمير اللبناني. عندما يعني شوفي المفارقة، بسبوا الدولة، بيسبوا الحكومة، بيسبوا نواف سلام، بيعملوا له يعني منشر، بيسبوا رئيس الجمهورية، حتى رئيس الجمهورية اللي لبنانيين آخرين يعني من الفئة الأخرى عم بيقولوا مقصر وما عم بي ولازم يكون أكثر حزما ويطحش أكثر ومدري شو. حتى هذا الرمز الأساسي اللي هو رأس الدولة يتعرض لاتهامات بالصهيونة وبأنه عميل إسرائيل وبأنه هو يخدم عند إسرائيل ونواف سلام. هؤلاء عم بياخدوا البلد على شرخ كبير. المشكلة أنه ما بنقدر نضل نحن أم الصبي على طول إلى ما لا نهاية.
1: شو لازم يعملوا؟
0: اللي لازم ينعمل أول شيء، الدولة بدها تكون أكتر حزما. يعني في أمور بديهية بدائية، أنا ما بدي أقول نزل لواء من الجيش وخلي يشتبك، بلش بالأمور الأساسية.
1: مثل شو؟
0: أنتم أعلنتم قبل
1: بيروت منزوعة السلاح،
0: وينه؟ أين بيروت منزوعة السلاح؟ مشيتوا شوية دوريات للمعلومات وللجيش لما كان في تهديد حقيقي باجتياح بيروت، ولما كان في تهديد حقيقي باجتياح السراي الحكومي. القرار مهم لأنه هيدا قرار له علاقة بالعاصمة. أنت تعطي انطباع وتعطي صورة للعهد وللحكومة، تعطي صورة من كيف تتعامل مع هذه مع العاصمة. الدوريات هيدي بقيت على تخوم المناطق اللي هي مناطق بعدها معازل، وأكاد أقول أنها منابذ مسلحة ومؤدلجة، ويعني وهي قد تكون فيها قواعد عسكرية اللي هي الأحياء اللي مسيطر عليها حزب الله. هيدا لا يجوز. الجيش اللبناني، المخابرات اللبنانية، المخابرات الجيش، المعلومات لازم تكون على بواب البيوت هونيك، مثل ما لازم تكون مثل ما هي على بواب بيوت المناطق الأخرى. ثانيا في نقطة مسألة المناطق النموذجية. أخذت قرار بموضوع المناطق النموذجية، عمل الجيش جردة حساب من يومين ثلاثة، قريتيها حضرتك، لكن هذا لم يمنع أنه حزب الله تسلل على منطقة زوتر الغربية وبدأ يقوم بأعمال ذات طابع أمني
1: وإسعافي تحت الحجة أنه مساعدة الأهالي ببيوتهم.
0: أنت بتعرفي أنه الإسعاف ما بعرف شو اسمها الهيئة الصحية أنها هي جناح
1: طيب على الحزب،
0: جناح عسكري هذا شو بالحزب اللي ما بيعرف المدني والعسكري كلهم مش بس مؤدلجين لكنهم مدربون يخضعون لدورات تدريبية. لذلك لما كان يقول سيد حسن نصر الله انه انا عندي 100,000 مقاتل، ما كان عم بيخترع عرق من راسه، عنده 100,000 منتسب، وعنده 100,000 منتسب ما بين العسكري وما بين الأمني وما بين المدني بكافة القطاعات، وكلهم مدربين وكلهم عندهم سلاح وقطع سلاح وقادرين يستخدمون بالشارع.
1: استاذ علي، أمام خليني استعملها مثل ما هي تقاعس، خليني أقول لهلأ السلطة السياسية على تنفيذ قراراتها، وأمام تشدد حزب الله في يعني سيناريو ومحتمل وصار عم بيصير أقوى بكتير، إنه وانطلاقا من كلام الرئيس نبيه بري بالأمس، يمكن خلص إنه منطقة الجنوب قد تصير فعلا خالية من السلاح، بيصير السلاح بالداخل، يعني
0: ممكن.
1: إلى الداخل
0: موجود بالداخل،
1: موجود، بس إنه هون آخر همه أساسا الإسرائيلي إذا بقي هذا السلاح هون، والدولة إذا ما نفذت، وكمان واضح أنه ما بدها تحت حجة الاشتباك وعدم الاشتباك والسلم الأهلي، كمان ما رح تفوت وتخلي مستودعات إن كان بالبقاع أو كان بمناطق ما بعرف وين موجودة السلاح، وبالتالي هيدا السيناريو شو بيصير؟ يعني نحن
0: في كتير سيناريوهات. السيناريو الأول هو أنه أنت إذا ما بتقوم بواجباتك رح يجي مين يقوم بواجباتك عنك، لكن رح يدفعك ثمنه، يعني الإسرائيلي بيدفع ثمن مش للحزب فقط ولا بيئة الحزب ولا يعني
1: للدولة اللبنانية، هي اللي رح تدفع ثمن
0: عموما للطائفة الشيعية الكريمة والعزيزة على قلبنا واللي منخاف عليها مثل ما منخاف على مختلف البيئات بدون تمييز. لكن المشكلة هي أنه رح يجوا هني يعملوا الشغل، والشغل رح يكون قاسي لدرجة أنه رح ينعكس على الكل، رح ينعكس مباشرة على المعنيين مباشرة، رح يعمل مجزرة جديدة بالبلد. كان عم بيعترف وزير أو وزارة الصحة اللي هي بإدارة حزب الله عم تعترف ب 12,000 قتيل وبحوالي
1: منذ بداية الحرب؟ أي أسناد؟
0: من أول أسناد، تاني أسناد في قريب 5,000، أول أسناد في قريب 7,000، إني بيقولوا هيك في أرقام بتقول إنه في أكتر. اوكي هيدي فاتوره، هيدي فاتوره
1: 10,000 عم نحكي،
0: هيدا لبنان، هيدا منو العراق، نحن منا بايران، منا بالعراق، منا دول فيها 60 مليون و50 مليون و100 مليون، نحن مش تركيا فيها 100 مليون، مش مصر فيها 110 مليون. شو لما بيروح 12,000 شخص بينقتل 12,000 شخص على الارض اللبنانيه خلال اقل من 3 سنين، فضلا عن المصابين اللي هن بعشرات الالاف يمكن يكونوا 20-25,000، فضلا عن 100,000 وحده سكنيه على اقل تقدير بين المدمر كليا او جزئيا، وفضلا عن مجموعه من البلدات النموذجيه بين مزدوجين بالمعنى السلبي عم بحكي، اللي مسحت عن وجه الارض بما فيهم مدينتين اساسيات اللي هن الخيام، واللي اكبر منها هي بنت جبيل برمزيتهم وبأهميتهم وب يعني بتعدد عائلاتهم يعني وبيوتهم، وهذا هول مسحوا من الأرض. طيب ماذا يعني ذلك؟ هذا لا يعني نزوح، هذا يعني تهجير، وهذا يعني تهجيرا مديدا بالوقت، يعني بيمتد بالوقت. وانت بتعرفي راح احكي للي عاشوا مسألة التهجير المؤسفة اللي صارت
1: بالجبل،
0: خلينا نعطي مثال الجبل اللي ظهروا بين 82 وال 85 بفعل حرب الجبل، فلوا أول سنة، تاني سنة، تالت سنة كانوا بعدهم متعلقين بقراهم وبلداتهم بالمعنى الحياتي والمعيشي. بدنا نرجع. طالت الحرب، خلصت الحرب بعدها بست سنين بالتسعين، وبعدين بلشت إعادة الأعمار وعودة المهجرين ومدري شو والتعويضات وما التعويضات، لبلشوا يتحركوا. وصلنا على نص التسعين، كان مرق 10 سنين. اللي كان صار مثلا بيجوني بهذه المنطقة، نحن محل ما نحن موجودين، نقل، جوز، جاب أولاد، حطهم بالمدارس، لقى شغل، زوجته لقيت شغل، ربى أولاد، عمل حياة اجتماعية، صار بالنتيجة عنده حياة بمكان آخر، مثل اللي بيروح على أمريكا وعلى كندا وعلى أستراليا. صار لما ردوا له بيته وردوا له أرضه وعطوه شوية مصاري ليعمر، شو صار؟ شو عمل؟ عمر، بس صار يروح نهار أحد، مرات سبت أحد، مرات أحد، يروح يعمل باربيكيو هو وعائلته، لارتباطه بالأرض، أرضه عزيزة عليه ومعه حق. بس صار ارتباطه شو؟ ما عاد ارتباط الحياة، عمروا له كنيسة، بس هيدي كنيسة ثلاث أرباع الكنيسة تعمرت لكن فاضي. صار عنده كنيسة هون، صار عنده رعية، صار عنده يعني صار عنده الحياة الاجتماعية، الأولاد كبروا، صار عندهم أصدقاء من مناطق أخرى، من بيئات أخرى، يعني ضمن البيئة المسيحية.
1: هون نستحضر هيك
0: صح؟
1: أهالي القرى المسيحية بالجنوب، رميش وعين إبل ودبل والقلاعة، واللي بعدهم لهلأ مصرين يبقوا بأرضهم. وبارح عم بقرأ أنه في مساعدات ما عم تقدر توصلهم، قوافل المساعدات،
0: ولأنه في مساعدات، ومن حي الأطراف اللي عم بيعملوا مساعدات وعم بيشتغلوا من يعني معروفين، يعني بدون تسميات معروفين، من حيهم بيعرفوا حالهم. بس بكل الأحوال كتير مهم بقى على الأرض وبالأرض، ومعزولين يعني عندهم مشكلة، ومش عم بيفتحوا الجدار من ميلة تاني.
1: صحيح،
0: لأنه هني عم بيعطوا رسالة، نحن بدنا لبنان، نحن بدنا لبنان. الإسرائيلي إذا بيفتحوا له باب، بيفتح البوابة
1: ويقولون يلا
0: بيصير سوبر ماركت والدنيا رايحين جايين. ما بده لبنان. بس كمان ما بيصير إنه لبنان يضل بهذه الحالة. بعدين الشيء اللي صار بالجنوب فعلا مأساة مأساة. تذكري للمخضرمين لما صار احتلال إسرائيلي وبقي لست الألفين، ما تهجروا الناس.
1: صحيح،
0: الإسرائيلية سيطروا على تجمعات سكنية، حبسوا اللي حبسوا، قتلوا اللي قتلوا، أوكي عملوا سجون،
1: بس الناس بقيت ببيوتها،
0: بس بشكل عام المجتمعات بقيت موجودة وبقيت ببيوتها. هالمرة في شيء خطير. وأنا تقديري أنه القرار الإسرائيلي إذا خلون الأمريكان، وممكن يخلوا
1: بافل زون،
0: انه هيدي بافر زون بدها تضل لسنوات وسنوات وسنوات، تكبر شوي، بتتوسع شوي، بتصغر شوي، هذا موضوع اخر، لكن لسنوات هناك عشرات البلدات والقرى اهلها ما رح يرجعوا يشوفوها طالما ما في حل لمساله الترتيبات الامنيه. ما عم بحكي معاهده سلام، ما عم بحكي الاتفاقات الإبراهيمية، ما عم بحكي، عم بقول ترتيبات أمنية دائمة بين لبنان وإسرائيل،
1: إنهاء حالة العداء اللي قامت الأيام عليها، هيدا اللي قالها رئيس الجمهورية.
0: خلينا نقول إنهاء حالة الحرب. نحن عم نحكي، خليني أحكي من زاوية الطائفة
1: المواطن
0: الشيعي، ومن زاوية الذي يعني يميل إلى الحزب.
1: بس ما بده المواطن الشيعي، لما بتحكي مع مواطن شيعي بتقله أكيد هو مستاء من الحرب وتجدد الحرب، وأكيد مستاء من أنه أرضه راحت وأنه بيوته عم، بس ما فيك تيجي تقول له تعال اليوم عمول ترتيب أمني مع العدو.
0: لا بالعكس، الترتيب الأمني هو أقل وطأة على قلبه
1: من معاهدة سلام،
0: من معاهدة سلام ومن إنهاء حالة العداء اللي هي مطلوب هو إنهاء الحرب. يعني نحن وإسرائيل ما في حرب. أنت ما بتحب إسرائيل، ما تحبها. أنت بتحب غزة وأهل غزة،
1: ضلك حبهم،
0: خليك معهم وعمول بروباغندا وعمول دعم سياسي وثقافي واجتماعي ونفساني ومادي، يا خي ساعد. بس أنت ما بتورط بلدك وبتورط حالك وبتروح مستقبلك ومستقبل أولادك ومستقبل لبنان وراك كرمال هذا الشيء. ما بتقدر تعمل، ما لك وزن فيه. يعني لو عامل فرق، خلينا نحكي جدلا، لو انت عملت فرق بهذه الحروب الاسناد بيقول الواحد والله عمل فرق
1: طبعا، والكل بيمشي معه يمكن
0: وربح قضيه، وقضيه محقه، هي قضيه القضيه الفلسطينيه قضيه محقه، يعني ما يعني
1: شعب عم ينكبر كل الشعب اللبناني دفع ثمنه،
0: لكن هذا لا هذا لا يبرر وما بيعطيك مبرر انك انت تكبي بلدك بالمهوار. هيدي هيدي مش هيك لما عم بقول الترتيبات الأمنية الدائمة،
1: اتفاقية الهدنة العودة إلى

0: لما انعملي
1: والرئيس سنيورا بيحكي عن
0: والرئيس سنيورا واخرين مش هيدي المشكله. اتفاقية الهدنة كانت بين دولة يعني طرفها اللبناني دولة لبنانية ومن جهة أخرى وتم توقيع على نفس الوثيقة دولة إسرائيل ودولة لبنان وجمهورية
1: يعني
0: لبنانية.
1: اعترفنا بدولة إسرائيل
0: طبعا كنا معترفين فيها أساسا معترفين ما في الوثيقة معنا إياها
1: هلأ التفاوض ممنوع مع إسرائيل يعني
0: لا لا مش ممنوع ما بيقدروا يمنعوا شيء بدو التفاوض مش
1: هو الفرق التفاوض بين المباشر والغير المباشر أستاذ علي
0: نحن نحيي القرار بالتفاوض المباشر برعاية أمريكية لأنه البديل هو أن تعود إلى الميدان
1: بس شو حقق هذا التفاوض كمان يعني بيئة الحزب وجماعة الحزب بيسألوا طب شو جابلتنا شو جابت لنا السلطة من هذا التفاوض
0: لا جابت أول شيء أنه عطيت خيار آخر هو خيار الحياة للبنانيين. السؤال لجماعة الحزب أنه أنتوا شو هو الشيء اللي عملتوا لتعرقلوا هذا الموضوع ولتفخخوا المفاوضات اللي جاب الخير لناسكم وجاب الخير لألكم أنتم يعني كتنظيم مسلح وكذا وطبعا متمردين على شرعية وأنتم متمردين على بقية اللبنانيين وأنتم عدوانيين مع اللبنانيين أنتم تعتدون على اللبناني الآخر وتعتدون على شريحة واسعة من الطائفة الشيعية اللي عم تقولكم يا أخي طولوا بالكم علينا ما عنا قدرة بقى
1: يعني الغضب
0: يعني بدنا إياكم
1: الغضب كمان عنده الناس اللبنانيين الآخرين كمان
0: بالتأكيد
1: عندهم غضب اليوم
0: هناك رأي عام بالطائفة الشيعية يؤيد على الموت حزب الله إن شاء الله بياخدوا على النار ما عنده مشكلة في هناك شريحة معتبرة تعارض معارضة
1: أي نداء النبطية الثاني يعني
0: مش بس هيك وفي شريحة منا مبسوطة ومضايقة بعدها ما عم تطلع
1: ما عم تعبر
0: لكن مضايقة وعم
1: يجي ما تعبر لأنه خايفة أو
0: جزء منه خايفة جزء منه حزب الله يضغط على الناس بالاجتماعيا وماديا وبقصة الدماء الشهداء وكذا وكذا يعني هيدا تنظيم فولاذي ايديولوجي متزمت
1: ضعف الحزب برأيك
0: ضعف أكيد ضعف ليش ضعف أولا كيف ضعف أكيد ضعف أنت كان فيك تعدي على طاولة واحدة بواشنطن مع بوجه الإسرائيلي مع الأمريكاني لو حزب الله ما ضعف أكيد ضعف بعدين حزب
1: بس
0: الله
1: بس منه راضي على هالقعدة
0: منه راضي عم بعرقل وعنده قدرة على العرقلة لكن
1: والدليل ما تنفس شيء من القعدة
0: والدليل ما
1: من اللي اتفق عليه بالقعدة
0: هناك أمور يجب أن نعترف فيها أنه المناخ تغير أولا في كلام دخلك أمتين رئيس جمهورية كان يعني بيتجرأ يحكي عن حزب الله أو رئيس حكومة أنه حزب الله حزب فوتنا بالحيط مغامر هؤلاء الذين ورطوا
1: المغامرة ما بيسموا
0: لا
1: ما بيسموا رئيس حكومة ورئيس جمهورية بيقولوا مين؟ هذا البعض
0: طيب مين بعض خلص منك بحاجة أوكي مين بعض أنا وأنت مين البعض ما معروف مين البعض يعني معك حق أنه سموا بس هيدا لا يلغي
1: ما بعرف بركي حزب الكتائب عم ياخد مغامرات البلد الى مغامرات او
0: هيدا لا يلغي حقيقه انه في تجرؤ على الحزب الحزب مين كان الحزب لو بغير وقت كان بيسقط حكومه بربع ساعه بيسقطها بعده ما عم يسترجي يظهر منها نبيه بري
1: ما عم يسترجي
0: يظهر منها بده
1: لانه قادر يعطل له قرارات
0: ما بيعطل له قرارات على الارض بس بجوا ما عم بيقدر يوقفها
1: عم تطلع القرارات
0: بخمسه وهيدي القرارات ما تستخف فيهم رح اقول لك ليش القرار 425 الذي يطالب واللي الله يرحمه غسان تويني كان يعني الانستغريتر الكبير ايه عرابه الحقيقي مع الامريكيين مع اندرو يونغ سفير الولايات المتحدة وقتها بالامم المتحدة شو القرار بالانسحاب الاسرائيلي بقي غير منفذ ل 15 سنة من 77 حسبيهم من 77 لل 2000 يعني حسبيهم اكثر ل 25 سنة من 77 ل بالاخر
1: نفذ
0: ظهروا الاسرائيليين قالوا نحن وفقا للقرار 425 ونفذه انتبه. نقطة تانية، 1559 الذي أعتبره أعظم القرارات بتاريخ لبنان، وهذا قرار استقلالي لبناني، وهذا قرار يشرف كل لبناني بما فيه يشرف الطائفة الشيعية، يشرف حزب الله. بده يحطه على راسه هذا القرار. لماذا بده يحطه على راسه ويقول انه هذا القرار الذي ينقذ لبنان وينقذ بيئته وينقذه هو؟ اللي هو شو بيقول؟ حل الجماعات،
1: كل المجموعات المسلحة غير الشرعية.
0: هو بتعرفي انت،
1: هو وقتها كان محمي بالبيان الوزاري شعب وجيش المقاومة، حامي حاله انه هو مستثنى من هذا القرار.
0: هذا ليكي لا لا لا
1: حتى بال 1701 استثنى حاله.
0: الثلاثية اجت بعد ال 1559
1: صحيح.
0: ال 1701 اجا كمان قبلها الثلاثية هذه اجت بعد اتفاق الدوحة. اوكي 1559 ضلينا نقول ما حدا يسترجي يقول ما قلنا علاقة فيه ومنخاف نقول هيدا وعلى 1559 وهي اسرائيل وما اسرائيل وموضوع سلاح حزب الله موضوع داخلي، لا يمكن بس يتفقوا مع الإيرانية مع الأمريكان بينحل إلى ما هنالك. بالآخر اليوم عمليا شو عم نحكي؟ البيان القرار القرار لا تبع ال 25 تبع قبل ال 25 وقرار تبع أزار ال 26 مش التفاهم
1: ورقه وقت الوقف اطلاق النار
0: وقف قرارات نزع السلاح تبع حصر السلاح شو مرجعيتهم الفعليه؟
1: ال 1559
0: طيب قرار وقف الأعمال العدائية أو اتفاق وقف الأعمال العدائية مقدمة تبعيته التي تعتبر جزء لا يتجزأ من الاتفاقية ببنودها تتحدث عن مرجعية ال 1559 ومرجعية ال 1680 اللي هي لها علاقة بالحدود اللبنانية السورية وبتحكي عن ال 1701 فيما يتعلق بمنطقة الجنوب نظيفة من السلاح والمسلحين ومنطقة يعني منطقة دولية يعني لإنهاء حالة الحرب. ما في حرب، ما في سلم، بس ما في حرب، ممنوع الحرب. أوكي هذا هو هذه أهمية هذه القرارات الدولية اللي بتنام بتنام بتنام بتنام يوما ما بينفتح الجرور وبتلاقي نحطت على الطاولة يلا تتغير معادلات تتغير الظروف الدولية والظروف الإقليمية والظروف الداخلية ما بتلاقي غير كله راح عليها.
1: بس إنه قديش بعد فينا ننطر هي هذه القصة
0: ننطر.
1: هل برأيك كنا عم نحكي عن رئيس نبيه بري وتوقفت حضرتك عند عبارة ملفتة قال امبارح لصحيفة الجمهورية بكلامه عن إنه إسرائيل قادرة بعد اليوم تتمدد أكتر بالاحتلال وتاخد مناطق جديدة؟
0: هذا زعيم الشيعة عم يحكي. يعني هذا في زعيمين بالشيعة، في حزب الله كان يعني السيد حسن نصر الله والآن في حزب الله كحزب الله لأنه ما في يعني الشيخ نعيم قاسم منه بحجم وزعامة سلفه بس في زعيمين هناك حزب الله في مكان والرئيس نبيه بري ومعه حركة أمل في مكان آخر هولي اللي مبين وفي قوى وشخصيات ومرجعيات ووجهاء وأشخاص ممين كتير. هيدا واحد من اثنين بالثنائي الشيعي عم بيقول لك هولي ما بقى في شيء بيوقفهم.
1: طيب لماذا دعا طيب هون هل استدرج الرئيس نبيه بري من او ما بعرف هل استدرج اي فريق الى فخ بجلسه مجلس النواب الى مساءله الحكومه برايك؟
0: وشو يعني مساءله الحكومه؟ عم تسائل حالك مين مجلس النواب ومين الحكومه؟ ما الحكومه هي مجلس النواب وهذا كله هذه محاسبه مجلس النواب. يعني بهذا الانترفيو اللي او هذا الكلام نقل عنه لرئيس بري انه سوف يحاسب ونعمل محاسبه شو بده يستدرجوا؟ بده يسقط الحكومة؟ ما في سقط الحكومة. وين بتروح؟ بلا حكومة سقطها للحكومة وخليك بوجه نتنياهو بعده ايزنكوت. يعني إذا إجا ايزنكوت ما في حدا
1: هيدا الهدف من ما جلسة
0: بده يجربوا يضعفوها أو يبلبلوا ما فيهم. ممنوع إسقاط الحكومة بالوقت الحاضر بالمدى المنظور نقطة على السطر.
1: مين اللي مانع؟ مين حاطت فيتو على عدم إسقاط الحكومة؟
0: الوضع كله وضع للبلد. مين في شو طيب دخليك سقطت الحكومة قلتي له لنواف سلام روح وقلتي لفلان أو فلان نجيب مئاتي مدري شو تفضل على تفضل وشكل حكومة. كيف تتشكل الحكومة؟ بتشكل من الموجودين. حقيبة بالزيت
1: في حقائب في وزراء زعجينهم بيشلون
0: بغيرون. وزير الخارجية ما بيقدروا يشلوه قبل ما تسقط الحكومة. anyway ما في، لا يمكن استبدال وزير، وممنوع استبدال وزارات بهذا الحجم. بعدين وزير الخارجية يمثل الفريق السياسي والنيابي والشعبي الأكثر الأكبر وزنا في المعادلة المسيحية. ما فيك تشيله، فيك تزعل منه، فيك بتعاطى معه، فيك بدك يعني فيك تلاقي له ألف انتقاد،
1: فيك تستبعده كمان عن
0: ما بيجوز الاستبعاد، بس إنه أوكي مستبعد وما عم بيعمل القوات يعني عاملي عم تتصرف بحكمة بهذا الموضوع، ما عم تعمل عليها مشكل يا قاتل يا مقتول. يعني
1: حكي عنا دكتور جعجع،
0: حكي عنا بس ما عم بيعملوا عليها مشكل بيؤدي لطلاق وبيؤدي لمواجهة، لأنه هناك ملف أكبر بالنسبة ل أنا ما في أحكي عن القوات، بس أنه تصوري من متابعتي أنه بيعتبروا أنه في ملف أهم من أنه نحن عملياً الرأس المسيحي الأول بالدولة اللي هو الرئيس جوزيف عون، وعنده ملفات كبيرة وعنده تفاوض بالولايات المتحدة وعنده دعم عربي وعنده دعم أمريكي، يجي الحزب المسيحي الأول يصطدموا ببعضهم، مين بيرتاح؟ تعطي هدية للي قاعد؟ بيرتاح الحزب، ليه بدك تعطي هدية؟ أوكي من في شيء
1: بس دعاهم، دعا السلطة إلى حزم أمره، قال
0: دايما
1: رئيس جمهورية ورئيس حكومة والحكومة اللي نحن معهم وداعمينهم.
0: معك حق، بس كل المؤتمرات اللي عملتها معراب تتذكري قبل الجولة الثانية من قبل حرب الإسناد اللي معراب واحد معراب اثنين، اللي أول وحدة كانت
1: 1701،
0: أول وحدة كانت 1701، تاني وحدة كانت كل القرارات
1: صحيح
0: بما فيها 1559. أوكي هيدي شو هي؟ هيدي إشارة أنه روحوا على الأساس وكونوا أكثر حزما. يعني هو بطريقة بدون ما يوجه انتقاد شخصي أو يعمل صدام أو اشتباك مع رئيس الجمهورية، بعرف أنه الجو منه كتير منيح، أوكي بصير، بس في قضية أكبر وفي هدايا ما بتنعطى لحزب الله. ليه بده ينعطى لحزب الله هدية؟ يقعد مرتاح يحط جريح على الطاولة ويقول ها والله علقوا مع بعضهم خليهم يدبروا حالهم.
1: طب اليوم استاذ علي حمادي، انت لو قدر لك ان تكون نائبا اليوم بهالمجلس النواب وبجلسة مساءلة الحكومة، ما بتسائل الحكومة؟ ما عندك اسئلة توجه لها اياها عن اشياء محددة برأيك؟ هل هذه الحكومة يعني عظيمة؟
0: لا من عظيمة الحكومة، هي حكومة أستطيع أن أقول أن أجازب بالقول بأنها جيدة، فيها عناصر ممتازين، رئيس الحكومة رجل ممتاز ورجل صاحب موقف وصاحب عصب وطني وموقف وطني سيادي متقدم، ما فينا نشلو إياها. في عثرات، ايه في عثرات كبيرة، في اختراق لحزب الله جوا، ايه مزبوط، عطوه لحزب الله وزارة الصحة، حزب الله بده اياها، عمل مشكل طويل عليه، بده وزارة الصحة، ليه بده وزارة الصحة؟ بده
1: ليأخذ وزارة الصحة قبل انه القوات ياخذوا الخارجية،
0: بده يركب الشفاطة الهوفر على الدولة اللبنانية، بس بده يسبها للدولة اللبنانية، وبده يعمل دولة حد الدولة، وبده يعمل قرض الحسن، وبده يسحب مصاري من الدولة اللبنانية، من الشؤون الاجتماعية، من الصحة، يلا 100% على الماشي، يلا تزوير فواتير، يلا تزوير دخوليات على المستشفيات، يعني واحد منه مغطى بيجوا بيزوروا له بيحطوه باسم واحد
1: شهيد او
0: عملوها أو من وقت ما استلم حزب الله وزارة الصحة، صارت وزارة الصحة يعني شي ببكي يعني على كل الوزارات اللي استلموها يعني فعلا يعني
1: هني بس ولا غيرهم؟
0: لا حركة أمل أيضا أساءت لكثير للعمل الوزاري كثير.
1: والتيار الوطني الحر نجح بالوزارات؟
0: التيار الوطني الحر أنت بتحكي أكتر مني فيهم، تعرفي فيهم أكتر مني. على كل التيار الوطني الحر ديموغوجيا أوكي،
1: انه هلا يعني يقود حمله رئيس تيارات الحر ضد الحكومه، ضد وزراء بالحكومه،
0: ما له وزن يعني انتبهي، التيار الوطني الحر قوة سياسية وقوة نيابية موجودة، لكنها تقلصت في وزنها وفي نفوذها وفي يعني الأذان السامعة خفت كتير للريتوريك تبعيتهم. أوكي يعني شو هيدا تيار كان حاكم البلد مع حزب الله، هذا بعهد الرئيس ميشيل عون
1: وقبل
0: لا ما كانوا حاكمين بلد،
1: كانوا بس كانوا موجودين بمجلس النواب وكان يبقى وزراء
0: بس بي بي بعضلات بعضلات حزب الله، لكن بعدين لما اجت رئاسة الجمهورية اخذوا البلد لحالهم عمليا لحالهم. اوكي شو عملوا بالاخر؟ انفجر البلد بوجهه.
1: ما هني هلا كمان عم بيقولوا للحكومه شو عملتوا، وعدتوا ما عملتوا شيء بعد.
0: يعني هيدا بعتقد انه عم بيصرخ انه حكومه
1: انا هون
0: انا هوني انا موجود خدوا اعطوه معي. اوكي له وجوده، ما حدا بيلغي حدا، ليكي ما حدا بيلغي حدا، عنده 10 12 نائب بعتقد. اوكي بدنا نشوف بكره بالانتخابات المقبله شو بيضل او شو، اذا بيزيد بينقص الله اعلم، لكن هذا هو يعني
1: قبل ما ينتهي وقت
0: ما بعطي وزن كتير لهذه المعارضه، لانه بعدين الاستاذ باسيل قلاب يعني بيقلب وبعدين بده عم يفتش على شيء، بده تحالف، ما حدا عم يتحالف معه جديا، ما حدا عم يتحالف معه، ما عنده غير الحزب،
1: رجع حلفهم هو الحزب،
0: ما عنده غير الحزب والحزب ما عنده غيره. مع انه الحزب ما بيحبوه كتير لانه شافوه انه وقت الجد تركهم ورجع لهم ورجع تركهم ورجع لهم. سو اني واي هدي كله شغل سياسي محلي ضيق ما له علاقه بالعناوين الكبيره بالبلد.
1: مؤتمر الجيش برايك يعني التحضيري، المؤتمر التحضيري يعني في جدية لدعم الجيش؟ هل انتشار الجيش بالنبطية كان بس شوي ليساعدوا يعطوا شوية جدية كرمال المؤتمر بيصير بباريس؟
0: لكن ما بيكفي، لأنه يحتاج المؤتمر لينجح إلى طرفين، الطرف الأول
1: الأمريكي
0: طبعا الولايات المتحدة، والطرف الثاني المملكة العربية السعودية اللي هي بتجي وبتدفش. هلا نقل عن الأمير محمد بن سلمان بزيارته الأخيرة لباريس، ناس جلسوا معه، زملاء لنا أصدقاء جلسوا معه مدة 3 ساعات ونجابت سيرة لبنان. لما حكي عن لبنان قال نحن رح نساعد بموضوع، نسئل عن هذا الموضوع رح نساعد للجيش، لكن نحن لا نستطيع، لا ما قال عن توقيت، انه اخذ قرار يساعد للجيش وبيقدر يساعد
1: طبعا
0: يعني شو، لكن ما قال انه نحن بدنا ننخرط انخراطا تاما وكاملا بموضوع لبنان ونعمل كان واقعيا جدا. محمد بن سلمان رجل واقعي ورجل على القلم والمسطر بيشتغل، وقال هالشغلة، قال نحن ما فينا نتعاطى بلبنان مثل ما نتعاطى بملفات يعني موجود بالجزيرة العربية. يعني كان عم بيشير على اليمن، انه اليمن بوابتنا، اليمن امننا القومي المباشر،
1: منخرطين اكثر
0: بلبنان، بس بالمساعدة اخذين قرار وبدنا نساعد. فبموضوع
1: يبقى
0: الجيش
1: توقيت
0: بالجيش رح يساعدوا ورح يساهموا بإقناع الآخرين بالخليج.
1: المفاوضات طارت لتشرين،
0: الجولة
1: الثامنة.
0: إيه يعني هي مأسفة، لأنه نحن كنا ناطرينها بأول أسبوع من شهر سبتمبر، ثم كنا منتظرينها هلأ بعد الأعياد اليهودية، هلأ ب15 إنه يصير في جولة، والتليان أكدوا. بعتقد وزير خارجية إيطاليا عمل تصريح،
1: قال إنه قريبا
0: إيه ما عطى
1: تاريخ بس قال قريبا،
0: قال رح نعملها.
1: من امبارح الإسرائيليين قالوا إنه ب16 رجعت يعني صحيفة معاريف
0: أنا سمعت كلام من مراقبين يعني من دبلوماسيين بس بيراقبوا الوضع غربيين، عم بيقولوا ما تنتظروا شيء قبل بلبنان، قبل انتخابات الإسرائيلية وقبل الميدتيرمز الأمريكية. يعني عنا شهرين لبعد منتصف
1: نوفمبر،
0: لمنتصف نوفمبر بيصير في البلد بيضل الأمور هيك سيئة،
1: ups and down
0: ups and down.
1: مهم حرب كبيرة
0: لا يعني ترامب على كل رح يضرب، رح يفرمل على الإسرائيلي. الإسرائيلي بيقدر يعمل حرب، ومثل ما قال
1: هلأ امبارح نتنياهو عم بيقول إنه أنهينا المهمة، سيطرنا على هذه المنطقة كلها سوا.
0: كمان ما بده يفوت، وهون خطر، خطر من حزب الله يرجع يفوت بمغامرة جديدة. نتنياهو ما بده يفوت على الانتخابات وفي
1: قواص
0: وفي مسيرات
1: وهو بحرب
0: على كريات شمونة وعلى كذا. إذن له مصلحة هلأ يبلش
1: يهدي اللعبة،
0: لكن هن إذا بدهم يحرطوا عليه ممكن يزتوا له مسيرات على بعض
1: جمعة الماضي، مسيرتين
0: قبل
1: خلص
0: جمعة.
1: وقتنا خلص
0: خلصت،
1: خلصت. سريعة كانت مع إنه ساعة
0: كتير
1: يعني مبسوط كنت بالحوار. أهلا فيك أستاذ علي حمادي، أنا بدي أشكرك، شكرا على حسن المتابعة، على متابعتنا المشاهدين والمستمعين. موعدي بيتجدد معكم بعد أسبوعين إذا الله راد، رح كون غيبة ببرنامج بلا رحمة. إلى اللقاء قريبا.
2: بلا رحمة، برنامج حواري سياسي أسبوعي.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: مراية، بس مراية السما وين؟ على الأرض بالوقت ذاته صحراء. كيف؟ حقك تعرف إنه صحراء الملح أيوني ببوليفيا هي بالأصل أكبر مسطح ملح بالعالم. يقال إنه بس تهطل الأمطار هنيك تتجمع طبقة من المي فوق سطح الملح الأبيض، وبيخلي الأمر كأنه مراية طبيعية تعكس كل شيء، السماء والغيوم والجبال. يعني تخيلوا قديش في ناس بيروحوا لهونيك بس حتى يصوروا الطبيعة وهالمراية الغريبة العجيبة. فالصحراء هي على ارتفاع تقريباً حوالي 3650 متر فوق سطح البحر. بس الأهم إنه أيوني مساحتها تشبه مساحة بلد نحن منعرفه ومنه كتير مراية. عم نحكي عن مساحة هي 10582 كيلومتر مربع.
0: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: مراية، بس مراية السما وين؟ على الأرض. بالوقت ذاته صحراء. كيف؟ حقك تعرف إنه صحراء الملح أيوني ببوليفيا هي بالأصل أكبر مسطح ملح بالعالم. يقال إنه بس تهطل الأمطار هنيك تتجمع طبقة من المي فوق سطح الملح الأبيض، وبيخلي الأمر كأنه مراية طبيعية تعكس كل شيء، السماء والغيوم والجبال. يعني تخيلوا قديش في ناس بيروحوا لهونيك بس حتى يصوروا الطبيعة وهالمراية الغريبة العجيبة. فالصحراء هي على ارتفاع تقريباً حوالي 3650 متر فوق سطح البحر. بس الأهم إنه أيوني مساحتها تشبه مساحة بلد نحنا منعرفه ومنه كتير مراية. عم نحكي عن مساحة هي 10582 كيلومتر مربع.
0: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: حضرة السائق الكريم، قيادة فن وذوق وأخلاق، نحن هيك منعرف وهيك منقول، بس للأسف عم لاحظ أنه التطبيق شبه مفقود. الفن مكتسب والذوق مش موجود، والأخلاق بتقول الغلبة للأقوى وللأوقح. عم نشوف معارك على طرقاتنا وتناطح بين السيارات، وخاصة أنه كل طرقاتنا مترابطة ومشعبة وفيها تداخل ملحوظ، وما حدا بيطول باله وبيسمح لغيره يمرق أو يطلع من موقف بناية أو ساحة محل. الكل بيتسابق تا يمرق قبل غيره، كأنه الطوارئ متواصلة والمهمات مستعجلة. مرات بتمرق على سلامة بدون تصادم وأضرار، وأحيانا ما بتسلم الجرة، بتوقع المشكلة، وإذا مرقت على خير بتكلفنا شوية دولارات للتصليح، وكله كرمال ما نطول بالنا، نستعمل شوية ذوق وأخلاق، نتنازل شوي عن استعجالنا ونمرق بعضنا ونسوق بروية تنوصل بسلام وهدوء.
1: هدفنا سلامتكم.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: مراية، بس مراية السما وين؟ على الأرض بالوقت ذاته صحراء. كيف؟ حقك تعرف إنه صحراء الملح أيوني ببوليفيا هي بالأصل أكبر مسطح ملح بالعالم. يقال إنه بس تهطل الأمطار هنيك تتجمع طبقة من المي فوق سطح الملح الأبيض، وبيخلي الأمر كأنه مراية طبيعية تعكس كل شيء، السماء والغيوم والجبال. يعني تخيلوا قديش في ناس بيروحوا لهونيك بس حتى يصوروا الطبيعة وهالمراية الغريبة العجيبة. فالصحراء هي على ارتفاع تقريباً حوالي 3650 متر فوق سطح البحر. بس الأهم إنه أيوني مساحتها تشبه مساحة بلد نحنا منعرفه ومنه كتير مراية. عم نحكي عن مساحة هي 10582 كيلومتر مربع.
0: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع البروفيسورة ريتا عطلة الاختصاصية بعلم النفس العيادي للصغار والكبار والأستاذ الجامعي.
1: العلاقات الصحية هي دواء للتوازن النفسي. بتشير الدراسات النفسية أنه وجود العلاقات الاجتماعية من أقوى العوامل اللي بتحمي الإنسان من الاكتئاب والقلق، وهي كمان بترتبط بطول العمر وتحسن الصحة الجسدية. العلاقات الصحية أساسها الاحترام، الثقة، الحوار، الدعم المتبادل، القدرة على حل الخلافات من دون إهانة أو عنف. أما العلاقات السامة تتميز بالسيطرة، الغير المرضية، الإهانة، التلاعب النفسي، العزل عن الأسرة والأصدقاء والخوف المستمر. من العلاقات الصحية أنه الشخص بحس بالأمان، بيكون قادر أنه يعبر عن رأيه من دون خوف، وبيحترم الطرف الآخر لآخر حدود. النصايح لألكن اليوم هي: اختار شريك بيحترمك، تعلم مهارات التواصل، حط حدود واضحة، ما تقبل الإساءة المتكررة، اطلب استشارة أسرية عند الحاجة. الحب الحقيقي ما بيسبب الخوف، بالعكس بيمنح الإيمان والأمان.
0: نصيحة طبية من لبنان الحر.

0: لبنان الحر. حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: مراية، بس مراية السما وين؟ على الأرض. بالوقت ذاته صحراء. كيف؟ حقك تعرف إنه صحراء الملح أيوني ببوليفيا هي بالأصل أكبر مسطح ملح بالعالم. يقال إنه بس تهطل الأمطار هنيك تتجمع طبقة من المي فوق سطح الملح الأبيض، وبيخلي الأمر كأنه مراية طبيعية تعكس كل شيء، السماء والغيوم والجبال. يعني تخيلوا قديش في ناس بيروحوا لهونيك بس لحتى يصوروا الطبيعة وهالمراية الغريبة العجيبة. فالصحراء هي على ارتفاع تقريباً حوالي 3650 متر فوق سطح البحر. بس الأهم إنه أيوني مساحتها تشبه مساحة بلد نحن منعرفه ومنه كتير مراية. عم نحكي عن مساحة هي 10582 كيلومتر مربع.
0: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: ارتفعوا كالأرز. شهيد اليوم.
1: نايف خليل فرانسيس، يوسف خليل فرانسيس، تيريز جفري الخوري، جورج جفري الخوري، جوزيف فرانسيس رحمي، أنطوان يوسف عصفورة، جورج سلمان القرو، أحمد حنا الحيصة، باسم سركيس.
0: ارتفعوا كالأرز.
2: أخوتنا المؤمنين، المجد ليسوع المسيح. نشترك سوا بالقداس الإلهي اللي بنقدمه على نيتنا جميعا، على نية موتانا شهدائنا الأبرار. بيحتفل بالقداس الأب يوسف الأشعر. بتقوم بالخدمة جوقة رهبات دار مارلياس الراس للرهبانية اللبنانية المارونية، إداء المنفرد ليوسف رحمي على الأورب، واندريس بعلي، المجد ليسوع المسيح.

فصل من رسالة القديس بولس الرسول إلى أهل روما. وبارك يا سيد. يا إخوتي، لا يكن عليكم لأحد دين إلا حب بعضكم لبعض، فمن أحب غيره أتم الشريعة، لأن الوصايا لا تزني، لا تقتل، لا تسرق، لا تشتهي، وأي وصية أخرى تختصرها هذه الكلمة: أحبب قريبك كنفسك. إن المحبة لا تصنع بالقريب شرا، إذن فالمحبة هي كمال الشريعة. وإنكم لعالمون في أي وقت نحن، لقد حانت الساعة لتستيقظوا من النوم، لأن الخلاص أقرب إلينا اليوم مما كان يوم آمنا. لقد تناهى الليل واقترب النهار، إذن فلنطرح أعمال الظلمة ونلبس أسلحة النور، ولنسلك سلوكا لائقا كما في وضح النهار، لا في القصوف والسكر، ولا في الفجور والفحشاء، ولا في الخصام والحسد. ولا تهتموا بالجسد لقضاء شهواته، بل البسوا الرب يسوع المسيح، والتسبيح لله دائماً.

من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس لوكا الذي بشر العالم بالحياة، فنصغي إلى بشارة الحياة والخلاص لنفوسنا. قال لوكا البشير: إذا عالم بالتوراة قام يجرب يسوع قائلا: يا معلم، ماذا أعمل لأرث الحياة الأبدية؟ فقال له: ماذا كتب في التوراة؟ كيف تقرأ؟ فقال: أحبب الرب إلهك من كل قلبك وكل نفسك وكل قدرتك وكل فكرك، وأحبب قريبك كنفسك. فقال له يسوع: بالصواب أجبت، افعل هذا فتحيا. أما هو فأراد أن يبرر نفسه، فقال ليسوع: ومن هو قريبي؟ فأجاب يسوع وقال: كان رجل نازلا من أورشليم إلى

فوقع في أيدي اللصوص وعروه وأوسعوه ضربا ومضوا وقد تركوه بين حي وميت. وصدف أن كاهنا كان نازلا في تلك الطريق ورآه فمال عنه ومضى، ومر أيضا لاوي بذلك المكان ورآه فمال عنه ومضى، ولكن سامريا مسافرا مر به ورآه فتحنن عليه ودنا منه وضمد جراحه ساكبا عليها زيتا وخمرا، ثم وضعه على دابته وذهب به إلى الفندق واعتنى به. وفي الغد أخرج دينارين وأعطاهما لصاحب الفندق وقال له: اعتني به، ومهما أنفقت فأنا أوفيك عند عودتي. فما رأيك أي هؤلاء الثلاثة كان قريب ذلك الرجل الذي وقع في أيدي اللصوص؟ فقال: الذي صنع إليه الرحمة. فقال له يسوع: اذهب واصنع أنت أيضا كذلك، حقا والأمان لجميعكم.

0: سائر الأساقف المستقيمين الرأي، امنحهم يا رب أياما مجيدة ليرعوا شعبك بالبر والقداسة، نسألك يا رب.
1: يا رب ارحمنا.

بونجور. يلا وعينيكن وعلى لبنان الحر سبقناكن. بدكن نغمة؟ بدكن كلمة؟ بدكن صبحية حلوة؟ يلا لقونا كل يوم 6 الصبح بونجور وصباحكن حلو عبر لبنان الحر. أو قلنا بونجور جنى غازية.

لبنان الحر، أطيب التحية الصباحية بوجهها أنا وبيتر حشاش لكل المستمعين. وطبعا مثل كل يوم بهذا الوقت بتجدد اللقاء وبتتجدد الصبحية، وقلنا بونجور.

يا أبانا السماوي، أيها الطبيب السماوي الشافي، نقدم لك جميع مرضانا كي تخفف كل آلامهم وكي تشفيهم وتعزيهم في ضيقاتهم، فلا معنى لكل أوضاعهم سوى أن يعرفوا أنهم يشتركون مع آلام ابنك الحبيب لخلاص النفوس وخلاصهم.

نعيش في مجتمع غريب، يهتمون بكلام الناس ولا يهتمون بمشاعرهم.

لست نادما على شيء إلا على أيامي التي لم أعشها كما أحب خشية من كلام الناس.

صديقي، حياة يقودها عقلك أفضل بكثير من حياة يقودها كلام الناس.

كنت من يهوى استعراض قدرته فإنك ستكون منفرا في نظر الآخرين، أما إذا كنت تتصرف بصدق وتؤدي أي عمل بإخلاص فتأكد أنك ستقدم للجميع أقوى العروض. لا يمكن أن تدوم علاقة تضع نفسك فيها في المقام الأول.

أصدقائي، لو كان العقل على قدر كلام الرجل لكان الثرثار أكبر الناس عقلا، ولو كان العلم على قدر حفظ المسائل لكان التلميذ أوسع من أستاذه علما، ولو كان الجاه على قدر الفضائل لما كان للأشرار نفوذ، ولو كان المال على قدر العقل لكان أغنى الناس الحكماء وأفقر الناس السفهاء، ولو كان الخلود قد نفع الناس لما خلد السفاحون والطغاة وأكثر الملوك والزعماء.

يبقى في مكانه ولا يتقدم خطوة نحو أهدافه وأحلامه، ويبقى كما هو ضعيف لا يقدر على مواجهة الناس.

وفي الختام صديقي، عش حياتك، فالأفواه لن تصمت والألسن لن تتوقف. لهون مستمعينا منكون وصلنا سوا لنهاية صبحيتنا. بدي أشكر كل المستمعين، بدي أشكر بيتر حشاش، بيترو أنا منتمنى للجميع يوم مبارك. ذكركن بالنشرة الصباحية الأولى 7:15 ودايما عبر لبنان الحر.

0: بونجور. يلا وعينيكن وعلى لبنان الحر سبقناكن. بدكن نغمة؟ بدكن كلمة؟ بدكن صبحية حلوة؟ يلا لقونا كل يوم 6 الصبح بونجور وصباحكن حلو عبر لبنان الحر. وقلنا بونجور جنى غازية.
1: Innovation is all around us. It permeates our lives, our work, and our aspirations. The question is, how do we apply it? That's where Xperia steps in. For 3 days, Beirut becomes a playground for innovation. Solutions you can see, test, and shape. Xperia, the expo where innovations come to life. October 8th, 9th, and 10th, 2026, at the Forum de Beirut. Organized by Promofare with the support of MyTai. Sponsored by Toters, BB Corp, CFI, Cisco, and Intaglio.
2: لما الفيلم بيخلص بتبقى الأغنية خالدة. أنغام وأفلام بقيادة المايسترو هارود فازليون وأربعة من أروع الأصوات الطربية بليلة من ألف ليلة. 24 أيلول ميوزيك هول ووتر فرونت الساعة 8:30 مساء. البطاقات متوفرة على احجز.com.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: تمام 7:15 في لبنان الحر. صباح الخير، نقدم النشرة الصباحية. ضغوط دولية وعربية لوقف العدوان على الجنوب، وعون زار النبطية لتعزيز وتثبيت حضور الدولة. بالتزامن مع تأجيل المفاوضات، تفجيرات إسرائيلية ضخمة جنوبا، ولبنان يشدد على تثبيت وقف النار. العراق يعلن ضبط 15 منصة مسيرات ويؤكد لن نسمح باستهداف الجوار.

0: التفاصيل مع ريتا الهندي ورندا بوداغر. بعد إرجاء المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية إلى تشرين الأول شهر الانتخابات الإسرائيلية وزيارة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون النبطي لطمأنة الأهالي وللتأكيد على عودة الشرعية إلى الجنوب، يسود الترقب لمسار التطورات بعد انتهاء إسرائيل من تلة علي الطاهر وإمكانية انتقالها إلى مناطق جديدة في ظل التقهقر المستمر لحزب الله.
1: فوسط تزايد المخاوف من توسع العدوان الإسرائيلي على لبنان مع اقتراب موعد الانتخابات الإسرائيلية، كشف مصدر غربي عن ضغوط أمريكية أوروبية وعربية كبيرة على الحكومة الإسرائيلية لاحتواء التصعيد الأخير ووقف استهداف القرى والمدنيين في الجنوب، وكذلك الاكتفاء بتفجير أنفاق في مرتفع علي الطاهر من دون شن عملية جوية وبرية واسعة لتفادي أي اصطدام مع حزب الله والانزلاق إلى حرب كبيرة تتوسع إلى المنطقة.
0: ولفت المصدر إلى أن المرحلة الانتخابية في إسرائيل محفوفة بالمخاطر، وباتت الحسابات الانتخابية تتحكم بالقرارات في إسرائيل رغم القيود والضوابط الأمريكية بعدم توسيع الضربات وأبقائها ضمن حدود معينة.
1: على خط المفاوضات، لفت مصدر وزاري بارز عبر الشرق الأوسط إلى أن سيطرة إسرائيل على تلال علي الطاهر ستدرج بوصفها بندا أول في الجولة الثامنة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية برعاية أمريكية، مع أن موعد انعقادها في روما يتراوح ما بين نهاية أيلول الحالي ومطلع تشرين الأول المقبل، وإن كان تحديد الموعد النهائي متروكا لواشنطن.
0: وشدد على أن الوفد اللبناني المفاوض يتمسك بتثبيت وقف إطلاق النار مشمولا بوقف الأعمال العدائية، وربما يطرح أيضا الحاق التلال بالمناطق التجريبية في حال تجاوبت واشنطن مع طلب لبنان بتوسيعها بضم مواقع وبلدات ما زالت محتلة.
1: في ظل هذه الأجواء، حط رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون وقائد الجيش العماد رودولف هيكل وقادة الأجهزة الأمنية صباح أمس في النبطي، ومنها انتقلوا إلى زوطر الغربية.
0: رئيس الجمهورية أعلن من النبطي ألا مفاوضات جديدة مع إسرائيل في الوقت الحالي، مؤكدا الثوابت الوطنية التي تعهد بتنفيذها، وقال: نحن إلى جانبكم.
2: وجباتي إجي لهون من زمان كان، ولكن الظروف ما سائبت، هلأ جيت وهدفنا واضح وقلته 100 مرة ورح ضلني كرره: الانسحاب، عودة الأسرة، عودة النازحين أهلنا وإعادة أعمار جنوب. هيدا هدف واضح للكل، ما بتصور حدا بيختلف عليه.
3: سبب زيارتي لهم مع قادة الأجهزة الأمنية وقائد الجيش هو لنقول نحن حتى
4: طول عمرك أنتوا أنتوا دولة
3: مش بس الأمان، كمان الخدمات الثانيه نحن مجبورين نأمنها.
4: يخلينا اياكم
3: مع المحافظ ورئيس اتحاد البلديات والبلدية وسعادة النايب لنحكي شو الطلباتكم، شو المتطلبات لنأملكم
5: مطالبات
3: السمو لطالكم هون، ونقولكم الحمد لله على السلامة ان شاء الله هالجرح جرح جنوبي الخدمة.
4: فخامة الرئيس
1: عون تفقد مستشفى نبيه بري الحكومي الجامعي والسراي الحكومية في النبطي وسط إجراءات أمنية مشددة وانتشار للجيش اللبناني الذي باشر تمركزه في أحياء النبطي منذ يومين.
0: من جهته، قال قائد الجيش العماد رودولف هيكل إن الانتشار موجود دائما في النبطي.
6: هو الانتشار دائما موجود مثل ما نحن منقول، والانتشار دائما حيكون موجود بكل البلدات اللبنانية المحررة، وإن شاء الله نحرر الباقي ونتواجد فيهم كلهم سوا.
1: ومن النبطي توجه الرئيس عون إلى زوطر الغربية، وكانت أول محطة له في كنيسة سيدة البشارة، حيث عاين من داخلها مواقع انتشار الجيش الإسرائيلي في زوطر الشرقية.
0: مصدر سياسي متابع اعتبر عبر نداء الوطن أن هذه الزيارة الرئاسية جاءت لتعزز وتثبت حضور الدولة على أرض الجنوب كما في كل لبنان، وكانت بمثابة رد على كل من يشكك في قدرة الدولة وعزمها على بسط سيادتها على كامل الأراضي اللبنانية، وربما هذا ما أزعج حزب الله ومناصريه الذين شنوا هجوما عنيفا على الوفد الرئاسي والأمني محاولين التقليل من أهمية الزيارة.
1: في الميدانيات، توغل عدد من آليات الجيش الإسرائيلي باتجاه أطراف بلدة كفر شوبة في منطقة العرقوب، وسجلت مساء اليوم أو مساء أمس غارات على القنطرة والنبطي الفوقة استخدمت فيها صواريخ ارتجاجية، وغارات على المنصوري والمنطقة الواقعة بين حداثة وحريص وعلى وادي زبقين ومحيط كفر تبنيت ومرتفع علي الطاهر لجهة الخردلي.
0: واستهدف قصف مدفعي زوتر الشرقية والمنطقة الواقعة بين حداثة وحريص في قضاء النبطية محيط بلدتي عيت الجبل وبيت يحون في قضاء بنت جبيل.
1: ونفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرا كبيرا في بلدة الخيام وفي بلدة القنطرة وفي حي رأس الظهر غرب بلدة ميس الجبل.
0: في المواقف كتب الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط عبر منصة إكس: أما وقد وصلنا إلى أفق مسدود في المفاوضات وإلى عقم الاتصالات أو الوعود، يبقى وضع خطة لمساعدة أهل الجنوب ووضع خطة داخلية للصمود وكفى أوهاما.
1: في هذا الوقت أكد البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في خلال ترأسه قدس الشكر على تطويب البطريرك إلياس لحويك أن الدولة تستعيد ثقة شعبها عندما تعمل مؤسساتها ويصبح الحق حقا للجميع لا امتيازا للبعض.
0: على صعيد آخر، يترأس البطريرك الراعي صلاة الجناز لراحة نفس الأبات بولس نعمان في الرابعة من بعد ظهر الثلاثاء المقبل في دير مار أنطونيوس غزير مقر الرئاسة العامة. تقبل التعازي اليوم في دير وجامعة الروح القدس الكاثوليك من الثانية بعد الظهر حتى السابعة مساء، ويوم الاثنين في دير مار أنطونيوس غزير من الثانية بعد الظهر حتى السابعة مساء.
1: النائب ستريدة جعجع: مقاتلو القوات ناضلوا كي تعود الدولة، ونحن اليوم أقرب من أي وقت مضى إلى لبنان الدولة. بسام البيطار.
5: أكدت النائب ستريدة جعجع أن التحولات الكبيرة التي تشهدها المنطقة تتيح فرصة حقيقية لقيام دولة فعلية وقوية في لبنان، يكون قرارها ملكا لها وقرار السلم والحرب بيدها والسلاح فيها محصورا بالقوى الشرعية. وفي خلال تمثيل رئيس الحزب سمير جعجع في العشاء السنوي لفوج المدفعية سابقا في القوات، أشارت جعجع إلى أن لبنان وبعد أكثر من 50 عاما من النضال العسكري والسياسي بدأ يشهد ثمار التضحيات التي بذلت، وأن مقاتلي القوات اللبنانية لم يناضلوا من أجل استمرار الحرب بل من أجل عودة الدولة، مشددة على أن النضال الحقيقي لا يقتصر على القدرة على حمل السلاح وإنما يكمن في معرفة متى يحمل السلاح دفاعا عن الوطن ومتى يسلم لأن الوطن باتت لديه دولة. أضافت أن تسليم القوات سلاحها برأس مرفوع يشكل في حد ذاته أحد أكبر أوجه البطولة. ولفتت جعجع إلى أن اللبنانيين سيصلون إلى لبنان الدولة، لبنان الذي لا دولتين فيه ولا قرارين ولا سلاحين، لبنان الذي يكون فيه القانون فوق الجميع والدولة المرجع الوحيد. وخلال العشاء كرم الحزب 5 من مصابي الحرب في فوج المدفعية تقديرا لتضحياتهم ونضالهم، وهم الزميل في لبنان الحر بول عباس والسادة طانيوس خليل، الياس مفرج، عادل وهيبي وشرب النخول.
0: ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن النائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج أمر بختم التحقيقات الأولية التي أجرتها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي مع 5 موقوفين من أعضاء الشبكة الأمنية التابعة لفلول النظام السوري السابق وحزب الله، وقرر إحالة محاضر التحقيقات الأولية مع الموقوفين 5 على مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم للإدعاء عليهم ومباشرة ملاحقتهم أمام القضاء العسكري.
1: كما أمر القاضي الحاج بتصدير بلاغ بحث وتحر بحق المدعو الحاج علاء بعد تبيان كامل هويته، إذ تبين أنه شخص مرتبط بحزب الله وكان يدير الشبكة ويشرف على تدريبها، وكلف شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي إبقاء الهواتف المحمولة العائدة للموقوفين لديها لإجراء مزيد من التحليل والاستخراج واستخراج مزيد من المعلومات الموجودة فيها، خصوصا أنها تحتوي على معطيات مرتبطة بملفات أمنية أخرى.
0: وقع إشكال في منطقة برج أبي حيدر بيروت نتيجة خلافات سابقة تخلله إطلاق نار أدى إلى مقتل مواطنين، أحدهما مسؤول تيار المستقبل في نويري برج أبي حيدر أبو جمال سعدو وإصابة مواطن بجروح خطيرة.
1: على الفور حضرت وحدة من الجيش إلى المكان وعملت على تطبيق الإشكال وأوقفت 2 من مطلقي النار واتخذت التدابير الأمنية اللازمة لضبط الوضع في المنطقة، تجري المتابعة لتوقيف بقية المتورطين.
0: منسقية بيروت في المستقبل طالبت بضبط النفس وإلقاء القبض على الفاعلين، وقالت أن دماء الناس وأمن بيروت ليس موضع مساومة.
1: أكد المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية صباح النعمان أن بغداد لن تسمح بأي خروقات أمنية تطال دول الجوار، معلنا ضبط 15 منصة لإطلاق الطائرات المسيرة.
0: وقال النعمان أن السلطات العراقية تثمن موقف السعودية الهادف إلى احتواء الموقف في أعقاب الاعتداءات الأخيرة التي استهدفت المملكة وانطلقت من الأراضي العراقية.
1: كما وجدد رئيس الحكومة العراقية علي الزيدي موقف الحكومة بعدم السماح بأن يكون العراق ساحة لصراعات الآخرين أو منطلقا للاعتداءات على الجوار، مؤكدا أن محاولة العبث بأمن البلاد ستنكسر أمام وحدة الشعب ووقوفه مع حكومته وقوته المسلحة.
0: في المقابل أكد الرئيس الإيراني لولي عهد أبوظبي أن إيران لم تكن من بدأ الحرب، بل استهدفنا القواعد الأمريكية التي هاجموا منها بلدنا دفاعا عن أنفسنا.
1: إلى ذلك أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ونظيره العراقي فؤاد حسين أكدا باتصال ضرورة استمرار التنسيق بشأن الأمن على الحدود المشتركة.
0: وكان الدفاع المدني السعودي كشف عن سقوط إصابتين وأضرار مادية في مسجد إلى عدد من المباني جراء سقوط قذائف في محافظة الطوال في جازان.
1: المتحدث باسم أنصار الله أفاد من جهته بتنفيذ عملية عسكرية نوعية استهدفت مخازن الأسلحة وغرف القيادة والسيطرة في القاعدة العسكرية في منطقة شرورة السعودية، وأوضح أن العملية نفذت بدفعة كبيرة من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة.
0: إلى الداخل اليمني، حيث تحدثت القوات المسلحة اليمنية أمس عن تنفيذ أكثر من 20 غارة جوية على مواقع وتجمعات وآليات تابعة للحوثيين في محافظة البيضاء ضمن تصعيد عسكري متواصل على عدد من الجبهات في البلاد.
1: وعن مضيق هرمز، أفاد مصدر إيراني مطلع أن طهران وسلطنة عمان توصلتا إلى تفاهم نهائي بشأن مسارات جديدة لدخول السفن إلى المضيق والخروج منه، على أن يعلن الاتفاق قريبا وفق ما نقلته وكالة التسنيم الإيرانية.
0: هذا وأفادت هيئة عملية التجارة البحرية البريطانية بورود بلاغ عن تعرض سفينة لإصابة بقذيفة مجهولة المصدر أثناء عبور مضيق هرمز.
7: Parallel Weather Report. طقس لبنان حر.
1: طقس صيفي رطب وحار نسبيا يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط، مع درجات حرارة أعلى من معدلاتها في الداخل وعلى الجبال حتى يوم الخميس المقبل، حيث يتحول إلى متقلب مع تساقط بعض الأمطار المتفرقة وانخفاض في درجات الحرارة.
0: في الختام قراءة ثانية للعناوين. ضغوط دولية وعربية لوقف العدوان على الجنوب وعون زار النبطي لتعزيز وتثبيت حضور الدولة. بالتزامن مع تأجيل المفاوضات، تفجيرات إسرائيلية ضخمة جنوبا ولبنان يشدد على تثبيت وقف النار. العراق يعلن ضبط 15 منصة مسيرات ويؤكد لن نسمح باستهداف الجوار. إلى هنا نأتي إلى ختام نشرتنا، شكرا للمتابعة وشكرا للزميل مارك البيطار عبر الإخراج الإذاعي، وإلى اللقاء.
1: إلى اللقاء.

وبعد قدرتنا على الصبر والتحمل والصمود والمقاومة في كل الأحيان وبإمكانات متواضعة. لكن فاتهم أننا أبناء يوحنا مارون وأبناء التاريخ اللبناني، أننا أبناء مسيرة نضال عمرها أطول بكثير من عمر لبنان الدولة. وفاتهم أيضا أنه غالبا في التاريخ ما أصبح الحجر الذي رذله البناؤون حجر الزاوية، وأن الشباب الذي نكل به وتعرض لكل أنواع الاضطهاد في عز القمع والمنع بات حالة تتقدم واجهة الوطن ويحتضنها شعب طواق إلى الحرية التي سقطتم أنتم بالذات من أجلها. نحن اليوم نحصد ما زرعتم باستشهادكم ورويتم بدمائكم، ولذلك لم نخشى المواجهة يوما ولم نتراجع يوم تألب وانقض علينا الأشرار والمنتفعون، وتمسكنا بالرجاء والأمل في قلب المواجهة مع محور السلاح والهيمنة، وخضنا الاستحقاقات على أنواعها وانتصرنا فيها حيثما خضناها.

برجك اليوم على لبنان الحر. تحية طيبة ويوم مبارك لكل المستمعين من فريدي ومن أنا ران. خلينا نبلش مع الأبراج وبرج الأحمل. أنت اليوم بدك تطلع شوي من حالك وبدك مع هيدا وكله تقعد هيك تركز على الأسبوع يلي قطع. بتحس فيه أنك أنت أنجزت أكتر مما كنت مفكر. حضر حالك للأسبوع الجديد وما تحمل معك قصة قديمة ما عادت تستاهل. برج الثور في راحة نفسية بعد أيام من التفكير. اليوم مناسب لقرار هادي خاصة بموضوع مالي أو حتى عائلي. إحساسك الداخلي هالمرة ما بخيب. برج الجوزاء بدك تهدى شوي وتخفف شوي السرعة. في خبر أو اتصال ممكن يغير خطتك للأسبوع الجديد. خليك مرن لأنه المفاجآت مش كلها سيئة. برج السرطان أنت اليوم خرجك تقعد بس بالبيت وما تفكر إلا بقلبك. أنت بحاجة للدفء، بحاجة للاهتمام، بحاجة للكلمة الحلوة، ويمكن قعدة عائلية بترجع لك توازنك. ما تسمح لمشكلة صغيرة تسرق منك هالنهار. برج الأسد عم بتفكر بخطوة كبيرة لقدام ويمكن تكون جاهز أكتر مما أنت بتعتقد. يوم مناسب لتحط هدف واحد وتبلش تخطط له بجدية. برج العذراء أخيراً بتقرر أنك ما بدك تضيع طاقتك على ناس وأمور ما إلى قيمة. اليوم رح يحمل لك ترتيب داخلي قبل كل شيء وقرارك هالمرة رح يكون لصالحك، فاهتم بترتيب البيت وترتيب نفسك كمان. برج الميزان في راحة بعد حيرة. موضوع كان معلق بين إيه وبين لا ببلش ياخد اتجاه واضح. ما تخاف من خطوة صادقة. برج العقرب بتحس إنك اليوم أقوى لأنك بطلت تنطر تفسير من حدا. في صفحة جديدة عم تنفتح والمهمة ترجع بإرادتك على الصفحة القديمة. برج القوس نفسك بالتغيير كتير عالية والأسبوع الجديد ممكن يحمل فرصة بتشبهك. خليك أنت اليوم عم بتخطط لأنه الحركة اللي جاية بدها منك قرار. برج الجدي أنت تعبان بس منك مستسلم. هالنهار رح بذكرك أنه كل شيء عم تبنيه خطوة خطوة. عاطفياً ما تخلي انشغالك يخلي الشخص يلي حدك يحس أنه آخر اهتمامك. برج الدلو في فكرة عم بتلوح عليك ويمكن تكون بداية شيء مختلف تماماً، ما تستخف فيها. أوقات أغرب فكرة بتكون أحسن باب جديد لإلك. أخيراً مع برج الحوت اليوم بتحس إنه بدك تطوي صفحة وتبلش من جديد بقلب شوي أخف. في شخص أو موقف ممكن يعطيك جرعة أمل وخبر صغير ممكن يغير مزاجك كله. برجك اليوم على لبنان الحر.

0: أنت لبناني صاحب مصلحة أو مهنة حرة بلبنان أو بأي بلد تاني؟ طور عملك، وصل خدماتك لأكبر عدد من اللبنانيين وين ما كانوا بالعالم. عملائك ممكن يكونوا بأي مطرح، قريب أو بعيد. خلي لابورا انترناشنال تساعدك توصلن. سجل اليوم على منصة laboraonline.com. حمل تطبيق لابورا NGO على أب ستور وجوجل بلاي، وخلي كل لبناني بالعالم يعرف فيك. لابورا، كونكتينج دياسبورا.
1: وأخيرا أحمد سعد ببيروت. على موعد مع الناس الحلوة بحفل من العمر بالفورم ببيروت ب 26 أيلول الساعة 8 المساء.
2: اليوم الحلو ده.
1: البطاقات متوفرة عبر احجز.com أو بجميع فروع مالكس بوك شوب بلبنان. هوتيل سبونسرد باي كامبينسكي سامرلاند هوتيل اند ريزورت بيروت.

تمام 8:15 في لبنان الحر، نقدم الصباحية الثانية. ضغوط دولية وعربية لوقف العدوان على الجنوب وعون زار النبطي لتعزيز وتثبيت حضور الدولة. بالتزامن مع تأجيل المفاوضات، تفجيرات إسرائيلية ضخمة جنوبا، ولبنان يشدد على تثبيت وقف النار.

تمهيدا لمؤتمر دعم الجيش، اجتماع فرنسي لبناني أردني في باريس الخميس المقبل. العراق يعلن ضبط 15 منصة مسيرات ويؤكد لن نسمح باستهداف الجوار.

0: التفاصيل مع ريتا الهندي ورندا بوداغر. بعد إرجاء المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية إلى تشرين الأول المقبل شهر الانتخابات الإسرائيلية وزيارة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون النبطي لطمأنة الأهالي وللتأكيد على عودة الشرعية إلى الجنوب، يسود الترقب لمسار التطورات بعد انتهاء إسرائيل من تلة علي الطاهر وإمكانية انتقالها إلى مناطق جديدة في ظل التقهقر المستمر لحزب الله.
1: فوسط تزايد المخاوف من توسع العدوان الإسرائيلي على لبنان مع اقتراب موعد الانتخابات الإسرائيلية، كشف مصدر غربي عن ضغوط أمريكية أوروبية وعربية كبيرة على الحكومة الإسرائيلية لاحتواء التصعيد الأخير ووقف استهداف القرى والمدنيين في الجنوب، وكذلك الاكتفاء بتفجير أنفاق في مرتفع علي الطاهر من دون شن عملية جوية وبرية واسعة لتفادي أي اصطدام مع حزب الله والانزلاق إلى حرب كبيرة تتوسع إلى المنطقة.
0: ولفت المصدر إلى أن المرحلة الانتخابية في إسرائيل محفوفة بالمخاطر، وباتت الحسابات الانتخابية تتحكم بالقرارات في إسرائيل رغم القيود والضوابط الأمريكية بعدم توسيع الضربات وأبقائها ضمن حدود معينة.
1: على خط المفاوضات، لفت مصدر وزاري بارز عبر الشرق الأوسط إلى أن سيطرة إسرائيل على تلال علي الطاهر ستدرج بوصفها بنداً أول في الجولة الثامنة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية برعاية أمريكية، مع أن موعد انعقادها في روما يتراوح ما بين نهاية أيلول الحالي ومطلع تشرين الأول المقبل، وإن كان تحديد الموعد النهائي متروكاً لواشنطن.
0: وشدد على أن الوفد اللبناني المفاوض يتمسك بتثبيت وقف إطلاق النار مشمولا بوقف الأعمال العدائية، وربما يطرح أيضا إلحاق التلال بالمناطق التجريبية في حال تجاوبت واشنطن مع طلب لبنان بتوسيعها بضم مواقع وبلدات ما زالت محتلة.
1: في سياق آخر، يلتئم برئاسة ثلاثية فرنسية لبنانية أردنية في باريس يوم الخميس المقبل اجتماع دولي غرضه التمهيد للمؤتمر المؤجل لدعم الجيش اللبناني والقوى الأمنية. وتفيد مصادر على صلة بالملف بأن المرتقب مشاركة 17 بعثة عسكرية على مستوى رؤساء الأركان ومجموعة من الخبراء.
0: وتفيد المعلومات المتوافرة بأن اجتماع باريس سيضم إلى جانب فرنسا ولبنان والأردن بعثات أوروبية ألمانية وإيطالية وبريطانية وإيرلندية، وبعثة تمثل الاتحاد الأوروبي، وبعثات عربية السعودية ومصر والكويت والإمارات وقطر، وأخرى دولية على رأسها الولايات المتحدة وتشمل كندا وتركيا وباكستان. وستحضر بعثة تمثل الأمم المتحدة نظرا للملف الرئيسي المعنية به وعنوانه انتهاء مهمة اليونيفيل الحالية نهاية العام الحالي في جنوب لبنان والبحث عن بديل عنها حتى لا تترك المنطقة خالية من أي حضور دولي.
1: في ظل هذه الأجواء، حط رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون وقائد الجيش العماد رودولف هيكل وقادة الأجهزة الأمنية صباح أمس في النبطي، ومنها انتقلوا إلى زوطر الغربية.
0: رئيس الجمهورية أعلن من النبطي ألم مفاوضات جديدة مع إسرائيل في الوقت الحالي، مؤكدا الثوابت الوطنية التي تعهد بتنفيذها، وقال: نحن إلى جانبكم.
2: وجباتي إجي لهون من زمان كان، ولكن الظروف ما ساقبت، هلأ جيت وهدفنا واضح، وقلته 100 مرة ورح ضل يكرره: الانسحاب، عودة الأسرة، عودة النازحين أهلنا، وإعادة أعمار جنوب. هيدا هدف واضح للكل، ما بتصور حدا بيختلف عليه. سبب زيارتي لهم مع قادة الأجهزة الأمنية وقائد الجيش هو لنقول نحن حتى
3: طول عمرك انتوا دول،
2: مش بس الأمان، كمان الخدمات التانية نحن مجبورين نأمنها.
3: يخلينا إياكم
2: كيف مع المحافظ ورئيس اتحاد البلدية والبلدية وسعادة النائب، نحكي شو طلباتكم، شو المتطلبات لنعملكم لتضلكم هون، ونقول الحمد لله على السلامة، إن شاء الله هالجرح جرح جنوبي ختم على الأخر.
1: عون تفقد مستشفى نبيه بري الحكومي الجامعي والسراي الحكومية في النبطي وسط إجراءات أمنية مشددة وانتشار للجيش اللبناني الذي باشر تمركزه في أحياء النبطي منذ يومين.
0: من جهته، قال قائد الجيش العماد رودولف هيكل إن الانتشار موجود دائما في النبطي.
4: والانتشار دائما موجود مثل ما نحن منقول، والانتشار دائما حيكون موجود بكل البلدات اللبنانية المحررة، وإن شاء الله نحرر الباقي ونتواجد فيهم كلهم سوا.
1: ومن النبطية توجه الرئيس عون إلى زوطر الغربية، وكانت أول محطة له في كنيسة سيدة البشارة، حيث عاين من داخلها مواقع انتشار الجيش الإسرائيلي في زوطر الشرقية.
0: مصدر سياسي متابع اعتبر عبر نداء الوطن أن هذه الزيارة الرئاسية جاءت لتعزز وتثبت حضور الدولة على أرض الجنوب كما في كل لبنان، وكانت بمثابة رد على كل من يشكك في قدرة الدولة وعزمها على بسط سيادتها على كامل الأراضي اللبنانية. وربما هذا ما أزعج حزب الله ومناصريه الذين شنوا هجوما عنيفا على الوفد الرئاسي والأمني محاولين التقليل من أهمية الزيارة.
1: في الميدانيات توغل عدد من آليات الجيش الإسرائيلي باتجاه أطراف بلدة كفر شوبة في منطقة العرقوب، وسجلت مساء أمس غارات على القنطرة والنبطية الفوقة استخدمت فيها صواريخ ارتجاجية، وغارات على المنصوري والمنطقة الواقعة بين حداثة وحريص وعلى وادي زبقين ومحيط كفر تبنيت ومرتفع علي الطاهر لجهة الخردلي.
0: واستهدف قصف مدفعي زوطر الشرقية والمنطقة الواقعة بين حداثة وحريص في قضاء النبطي ومحيط بلدتي عيت الجبل وبيت يحون في قضاء بنت جبيل.
1: ونفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرا كبيرا في بلدة الخيام وفي بلدة القنطرة وفي حي رأس الظهر غربي بلدة ميس الجبل.
0: في المواقف، كتب الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط عبر منصة اكس: أما وقد وصلنا إلى أفق مسدود في المفاوضات وإلى عقم الاتصالات أو الوعود، يبقى وضع خطة لمساعدة أهل الجنوب ووضع خطة داخلية للصمود وكفى أوهما.
1: أكد البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في خلال ترأسه قداس الشكر على تطويب البطريرك إلياس لحويك أن الدولة تستعيد ثقة شعبها عندما تعمل مؤسساتها ويصبح الحق حقا للجميع لا امتيازا للبعض.
0: على صعيد آخر، يترأس البطريرك الراعي صلاة الجناز لراحة نفس الأباتي بولس نعمان في الرابعة من بعد ظهر الثلاثاء المقبل في دير مار أنطونيوس غزير مقر الرئاسة العامة. تقبل التعازي اليوم في دير وجامعة الروح القدس الكاثوليك من الثانية بعد الظهر حتى السابعة مساء، ويوم الاثنين في دير مار أنطونيوس غزير من الثانية بعد الظهر حتى السابعة مساء.
1: النائب ستريدا جعجع: مقاتلو القوات ناضلوا كي تعود الدولة، ونحن اليوم أقرب من أي وقت مضى إلى لبنان الدولة. بسام البيطار.
5: أكدت النائب ستريدا جعجع أن التحولات الكبيرة التي تشهدها المنطقة تتيح فرصة حقيقية لقيام دولة فعلية وقوية في لبنان، يكون قرارها ملكا لها وقرار السلم والحرب بيدها والسلاح فيها محصورا بالقوى الشرعية. وفي خلال تمثيل رئيس الحزب سمير جعجع في العشاء السنوي لفوج المدفعية سابقا في القوات، أشارت جعجع إلى أن لبنان وبعد أكثر من 50 عاما من النضال العسكري والسياسي بدأ يشهد ثمار التضحيات التي بذلت، وأن مقاتلي القوات اللبنانية لم يناضلوا من أجل استمرار الحرب بل من أجل عودة الدولة، مشددة على أن النضال الحقيقي لا يقتصر على القدرة على حمل السلاح، وإنما يكمن في معرفة متى يحمل السلاح دفاعا عن الوطن ومتى يسلم لأن الوطن باتت لديه دولة. أضافت أن تسليم القوات سلاحها برأس مرفوع يشكل في حد ذاته أحد أكبر أوجه البطولة. ولفتت جعجع إلى أن اللبنانيين سيصلون إلى لبنان الدولة، لبنان الذي لا دولتين فيه ولا قرارين ولا سلاحين، لبنان الذي يكون فيه القانون فوق الجميع والدولة المرجع الوحيد. وخلال العشاء كرم الحزب 5 من مصابي الحرب في فوج المدفعية تقديرا لتضحياتهم ونضالهم، وهم الزميل في لبنان الحر بول عباس والسادة طانيوس خليل، الياس مفرج، عادل وهيبة وشرب النخول.
0: أمر النائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج بختم التحقيقات الأولية التي أجرتها شعبة المعلومات في قروى الأمن الداخلي مع 5 موقوفين من أعضاء الشبكة الأمنية التابعة لفلول النظام السوري السابق وحزب الله، وقرر إحالة محاضر التحقيقات الأولية مع الموقوفين 5 على مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم للإدعاء عليهم ومباشرة ملاحقتهم أمام القضاء العسكري.
1: كما أمر القاضي الحاج بتصدير بلاغ بحث وتحر بحق المدعو الحاج علاء بعد تبيان كامل هويته، إذ تبين أنه شخص مرتبط بحزب الله وكان يدير الشبكة ويشرف على تدريبها. وكلف شعبة المعلومات في قبل الأمن الداخلي إبقاء الهواتف المحمولة العائدة للموقوفين لديها لإجراء مزيد من التحليل واستخراج مزيد من المعلومات الموجودة فيها، خصوصا أنها تحتوي على معطيات مرتبطة بملفات أمنية أخرى.
0: وقع إشكال في منطقة برج أبي حيدر بيروت بنتيجة خلافات سابقة تخلله إطلاق نار أدى إلى مقتل مواطنين، أحدهما مسؤول تيار المستقبل في نويري برج أبي حيدر أبو جمال سعدو، وإصابة مواطن بجروح خطيرة.
1: على الفور حضرت وحدة من الجيش إلى المكان وعملت على تطويق الإشكال وأوقفت اثنين من مطلقي النار واتخذت التدابير الأمنية اللازمة لضبط الوضع في المنطقة، تجري المتابعة لتوقيف بقية المتورطين.
0: منسقية بيروت في تيار المستقبل طالبت بضبط النفس وإلقاء القبض على الفاعلين، وقالت إن دماء الناس وأمن بيروت ليس موضع مساومة.
1: أكد المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية صباح النعمان أن بغداد لن تسمح بأي خروقات أمنية تطال دول الجوار، معلنا ضبط 15 منصة لإطلاق طائرات المسيرة.
0: وقال النعمان أن السلطات العراقية تثمن موقف السعودية الهادف إلى احتواء الموقف في عقاب الاعتداءات الأخيرة التي استهدفت المملكة وانطلقت من الأراضي العراقية.
1: كما وجدد رئيس الحكومة العراقية علي الزيدي موقف الحكومة بعدم السماح بأن يكون العراق ساحة لصراعات الآخرين أو منطلقا للاعتداء على الجوار، مؤكدا أن محاولات العبث بأمن البلاد ستنكسر أمام وحدة الشعب ووقوفه مع حكومته وقواته المسلحة.
0: في المقابل أكد الرئيس الإيراني لولي عهد أبو ظبي أن إيران لم تكن من بدأ الحرب، بل استهدفنا القواعد الأمريكية التي هاجموا منها بلدنا دفاعا عن أنفسنا.
1: إلى ذلك أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ونظيره العراقي فؤاد حسين أكدا باتصال ضرورة استمرار التنسيق بشأن الأمن على الحدود المشتركة.
0: وكان الدفاع المدني السعودي كشف عن سقوط إصابتين وأضرار مادية في مسجد إلى عدد من المباني جراء سقوط قذائف في محافظة الطوال في جازان.
1: المتحدث باسم أنصار الله أفاد من جهته بتنفيذ عملية عسكرية نوعية استهدفت مخازن الأسلحة وغرف القيادة والسيطرة في القاعدة العسكرية في منطقة شرورة السعودية، وأوضح أن العملية نفذت بدفعة كبيرة من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة.
0: إلى الداخل اليمني، حيث تحدثت القوات المسلحة اليمنية أمس عن تنفيذ أكثر من 20 غارة جوية على مواقع وتجمعات وأليات تابعة للحوثيين في محافظة البيضاء ضمن تصعيد عسكري متواصل على عدد من الجبهات في البلاد.
1: وعن مضيق هرمز أفاد مصدر إيراني مطلع أن طهران وسلطنة عمان توصلتا إلى تفاهم نهائي بشأن مسارات جديدة لدخول السفن إلى المضيق والخروج منه، على أن يعلن الاتفاق قريبا وفق ما نقلته وكالة التسنيم الإيرانية.
0: هذا وأفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بورود بلاغ عن تعرض سفينة لإصابة بقذيفة مجهولة المصدر أثناء عبور مضيق هرمز.
6: RLL Weather Report. طقس لبنان حر.
1: طقس صيفي رطب وحار نسبيا يسيطر على لبنان والحوض الشرقي المتوسط، مع درجات حرارة أعلى من معدلاتها في الداخل وعلى الجبال حتى يوم الخميس المقبل، حيث يتحول إلى متقلب مع تساقط بعض الأمطار المتفرقة وانخفاض في درجة الحرارة.
0: في الختام قراءة ثانية للعناوين. ضغوط دولية وعربية لوقف العدوان على الجنوب وعون زار النبطي لتعزيز وتثبيت حضور الدولة. بالتزامن مع تأجيل المفاوضات تفجيرات إسرائيلية ضخمة جنوبا، ولبنان يشدد على تثبيت وقف النار. تمهيدا لمؤتمر دعم الجيش، اجتماع فرنسي لبناني أردني في باريس الخميس المقبل. العراق يعلن ضبط 15 منصة مسيرات ويؤكد لن نسمح باستهداف الجوار. إلى هنا نأتي إلى ختام نشرتنا، شكرا للمتابعة وشكرا للزميل مارك البيطار عبر الإخراج الإذاعي، وإلى اللقاء.
1: إلى اللقاء.

عانى اللبنانيون الأمرين من التنظيمات المسلحة غير الشرعية على مدى العقود الأربعة الأخيرة وفي تليعتها أجنحة حزب الله، ما أعاد بلادنا عشرات السنوات إلى الوراء وأفقرها وضرب أنظمتها السياسية والأمنية والاقتصادية بفعل شل الدولة وحالة عدم الاستقرار المستمرة وبفعل الحروب المتتالية، حروب لم يكن للبنانيين لا ناقة ولا جمال فيها.

0: كريدو مشروعنا رسالة انفتاح وتلاقي وحوار، هيك نؤمن. كريدو كل أحد 8:15 صباحا مع فادي نكوزي على لبنان الحر.
1: نهار مبارك بنتمنى لكل المستمعين، أهلا وسهلا فيكم، وإن شاء الله دايما كل يوم بيطلع علينا يحملنا كتير من النعم، ونقدر نحنا عن جد نقوى أكتر وأكتر بمحبتنا لبعضنا البعض. أول شيء هاي وصية يسوع. التحية الكبيرة ببداية هالحلقة للمخرج إلي مسيحي، وأيضا بدنا نرجع نرحب بضيفنا بكريدو الأب إلي أندراوس المرسل اللبناني. أهلا وسهلا فيك أبونا.
2: أهلا فيك أستاذ فادي، وأهلا صباح الخير للمستمعين إذاعة لبنان الحر، وأحد مبارك على الجميع وقديس مقبول.
1: أبونا نحن بلقائنا الثاني نحن وياك الصليب من خشبة العار إلى رمز الانتصار، بتعرف شهر أيلول
2: شهر الصليب،
1: شهر الصليب، هالصليب اللي كل حدا بالكنيسة بيقلنا كل إنسان عنده صليب حامله بطريقة ما، ولكن المفهوم الحقيقي لهالصليب بنحتفل نحن عادة بعيد الصليب إله رمزيته إله رمزيته. هلأ صحيح الكنيسة ما كتير بتعمل أهمية أو بتعتبره عيد
2: عيد
1: عيد عيد كنسي، مثل ما
2: نحن بنحتفل بعيد الصليب وقلب القيامة،
1: بس وقت الهدى بس عيد الصليب هل هو عيد يعني تقفل فيه كل المؤسسات الكنسية؟
2: منه إذا بدنا منه عطلة رسمية أصلاً،
1: لا عطلة رسمية للدولة ولا عطلة رسمية بالكنيسة
2: إلى حد
1: إلى حد ما. طيب خلينا نرجع اليوم لهالصليب من معنى لا معنى، من انطلقنا من معنى العار
2: صح لا خشبة الخلاص
1: والقصاص، خلينا نقول لا خشبة الخلاص،
2: كان هو أساساً أداة الصليب بالزمان بزمن المسيح، كان الصليب أداة عذاب وإعدام وعلامة عار وهزيمة،
1: يعني اللي يصلب يعني كان يوصل للموت
2: للموت
1: مش أنه يصلب بفترة ويرجع لا يطلب لا
2: خلص موت ماتوا هول الصين ماتوا
1: صح،
2: ولكن مع كان موت يسوع على الصليب بنظر العالم وكأنه نهاية ورسالة وانتصار على عدائه،
1: هيك الكل فكر، يعني حتى أقرب المقربين
2: لكن تقلبت هذا المنطق كله، الصليب يلي كان رمز على العار صار رمز للمجد، ويلي كان علامة موت صار علامة حياة، ويلي بدأ هزيمة صار طريق للانتصار. مربولس بيقلي بغلاطيا 6:14 وما أنا فحاش لي أن أفتخر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح، لأنه المسيح ما بيهزم على الصليب، من هزم على الصليب بل انتصر من خلاله.
1: هيدي ما عم نفهمها نحن أبونا إلي، أنه يسوع الكل شايفه
2: مصلوب
1: ميت على الصليب، ميت وصل لحالة الموت
2: مصلوب
1: مظبوط، لأنه وقت نزل عن الصليب نزلوه عن الصليب نزل ميت مظبوط ولا لا؟ أسلم الروح
2: مين
1: شي بعد أكتر من هيك؟
2: مين أسلم الروح ومات
1: ولكن نعم
2: هون الحدث القيامي، وقت انتصر على الموت وأقام الله من بين الأموات تحول الصليب إلى خشبة خلاص.
1: لو من هالصليب
2: لو من هذا الصليب ما كان في قيامة.
1: هل هو واجب على كل إنسان يقتدي بيسوع أو يقتدي بالمسيح أن يمر في الصليب؟
2: منا نهاية هيدي، أنا الصليب هو بالنسبة لي أنا رمز مجد لإلي أنا،
1: مش بالضرورة يكون قصاص لإلي،
2: لا أو حتى لو كان قصاص إذا عندي إيمان بهذا الحمل هذا الصليب أصل إلى القيامة، أصل إلى الخلاص. هناك بيخبروا شخص كتير تعذب وحمل صلبان ليوم الصلبان وتألم كتير وزهق وقرف من حمل هذا الصليب الخاص لإله، صديقه بيقول له يا خي طلع على هالتلة في كتير صلبان فوق، طلع خي كبوا له الصليب اللي معك وجيب لك شي صليب بركة أصغر شوي أخف عليك حمل، طلع كبوا له الصليب بين هالصلبين كله، صار يفتش ويبحث ويبرحش يلاقي صليب هذا مش منيح هذا مش منيح رجع يأسان هو وراجع تفركش وقلب شاف في صليب مهضوم ناعم صغير قال لك هذا هو حمله له الصليب هو حامله عم بيشوف شو فيه اسمه عليه هو زيته الصليب اللي حامله اللي كان معه
3: اوف اوف اوف
2: ما في يا انا ربنا اذا عم بيعطيني الصليب انا لحتى مجد الصليب مش لحتى اقسى من الصليب لانه وراء هذا الصليب في قيامه
1: واجب على كل مسيحي انه يحمل صليب
2: اكيد
1: واجب
2: واجب تخيل انا صليبي شو هو
1: شو
2: مرضي تعتيري شحاري فقري
1: حتى الاغنياء عندهم صليب
2: حتى الاغنياء عندهم اخي حتى الاغنياء عندهم وين علاقتهم
1: بقولوا على على على
2: وين محبتهم للاخرين وين مساعدتهم للاخرين عشان هيك انا وقت اللي بكون عم بحمل هذا الصليب يلي بوصلني لطريق الطريق الانتصار يبدو وكأنه نهاية وفشل وهزيمة لكن القيامة بتكشف أنه موت المسيح ما كان نهاية بل كان طريق للحياة والانتصار على الموت والخطية وهذا الشيء بينطبق على الشهيد قد يبدو موته هزيمة بنظر الناس ولكن في الإيمان هو عبور إلى الحياة مع المسيح عشان هيك بقول المسيح أما كان ينبغي للمسيح أن يتألم بهذا ثم يدخل في مجده فالمجد مر عبر الصليب والصليب بحياتنا
1: واجب على كل شخص مثل ما قلت أبونا أنه يكون عنده صليب بمكان ما يعني حياة الإنسان مجبولي لتوصل للمكان اللي مفروض توصله في مرحلة اسمها مرحلة العذاب
2: قد يكون بحياتنا صليب منشوفهم اليوم بعار أو فشل أو ألم مرض خسارة اضطهاد خيانة وحدة أو تجربة بس الإيمان ما بيقول أنه الألم حلو بحد ذاته بس بيقول أنه الله يستطيع أن يحول الصليب إلى طريق الحياة
1: في ناس برقلي بيفكروا إذا الإنسان ما تألم يعني ما ربح ما ربح السماء ما ربح شيء
2: في كتير قديسين ما تألموا وعيشوا ربحوا السماء
1: يعني ما هي بدي أقول لك ليش حياة يسوع يعني هو طلب لنا الألم
2: لا أبدا
1: لا
2: خطيتي هي الألم خطيتي هي الألم
1: أكبر أكبر
2: مريم العذراء تألمت شيء
1: تألمت وقتها شفت ابنها عم يتعذب بالمكان لا بحياتها لا
2: بحياتها ما تألمت عملت إرادة الله فليكن لي بحسب قولك قديش أنا عندي إيمان وقديش عندي ثقة بالله عم بقول له يا رب لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض عم بعمل مشيئة الله ومشيئة الله شو هي مشيئة خلاصية
1: مشيئة خلاصية صحيح
2: مش ألم مش موت أنا اللي عم بجيب الألم لحالي وقت بفقد إيماني بفقد علاقتي مع الله وثقتي بالله لا عم بروح بقدس
1: يعني الصليب منه ألم بالنسبة لألي
2: لا الصليب هو قيامة بالنسبة لألي أنا بس أعرف أعمل عيشه وأحمله
1: هيدي هي
2: هيدا هو الصليب
1: ايه؟
2: نعم
1: يعني أنا اليوم أنا مش معناتها إذا وجعت وهيدا يعني لازم يكون أنه أنا لا مثل ما بقولوا يسوع أراد أنه أنا أتألم
2: مثل ما حول المسيح خشبة العار إلى علامة الخلاص بيستطيع أنه يحول جراح حياتنا إلى أماكن للنعمة والنضج والقداسة
1: ممكن إذا الإنسان ما حيش هالألم لهالدقيقة ولا أي شيء هذا الإنسان هامشي يعني إنسان يعتبر أنه لا ما لازم يوصل لمحل لأنه بس هو بيشهد ليسوع بس هو بيحبه ليسوع بس هو بيمارس صلواته بيمارس طقوسه بيمارس كل شيء ولكن ما عرض نفسه
2: أصغر خطية عم تعترضني إلي أنا وينك يلا جاي خمس دقايق بوصال تنطرني نص ساعة مش عم بكذب عليك
1: بلا
2: مش عم بعمل خطية هذا شو بنسميه نحن وينك انت انا عند خيي انا بكون وين بمحلتين
1: يعني قديش اوقات من
2: قديش اوقات من خبص ومن كذب على بعض
1: كذب على بعض هلا بصير بقول لك كذب بيضة وكذب
2: اي كذب بيضة كذب كذب هذا الالم بحد ذاته هيدا انا عم بشوه صورة الصليب بحياتي
1: لهالدرجة يعني
2: لهالدرجة
1: كله محسوب
2: بس هوني قديش عندي إرادة قديش عندي إيمان اتخلى عن أبسط خطية وأكبر خطية. هون بيكتمل عندي ساعتها
1: طيب.
2: تحولي أنا من خشبة العار إلى خلاص.
1: طيب عطينا عنوان هو الانتصار.
2: نعم.
1: وين المسيحية كيف تقدر تترجم انتصارها؟ هل يا ترى مثل ما علي اسمح لي بهذا السؤال
2: أبداً.
1: لازم موت لأربح الحياة التانية؟ طيب ليش ما
2: بس عن شو بدي موت؟ مش موت الجسد
1: بس عم بتصير معظمنا عم نفهمها موت جسد.
2: أنانيتي كبريائي علاقتي مع الآخر. اليوم نحن صرنا بمجتمع واتساب على التليفون سوشيال ميديا. هديك اليوم أنا معين برا خارج لبنان
1: صحيح بجنوب
2: أفريقيا وصلت ورحت عم بعمل زيارة لناس أصحابي كلهم أربعتهم خمستهم قاعدين حتى ما قالوا لي كيف وضعك بأفريقيا ملتهيين على السوشيال ميديا. هذا شو منسميه نحن؟ هيدي الخطية هذا الألم يا جماعة
1: عم بيش لنفسي يعني.
2: حكوني سألوني وعم بتسير أنا وياكم. صرنا نحن بعالم سوشيال ميديا كل ما نفست بحط على السوشيال ميديا كل ما بدي شغلي جيبيلي كباية ماي ببعتلها على الواتساب جيبيلي كباية ماي. بطل في بقى علائك بيني وبينك فقدت هالعلاقة الإنسانية بيني وبين الآخر.
1: كيف
2: يا ريت اليوم بهالأحد المبارك وبهالقدس ارجع له يا رب جددني بعلاقتك لحتى افتح علاقة مع خي الإنسان علاقة حب واحترام تقبلني أنا وياك ملكوت الله على الأرض
1: تنختم.
2: نعم.
1: ويكون هيك بموقف ختامي برئلي كيف لازم عيش صليبي أنا من العار من الخطيئة حتى
2: نعم.
1: ما أقول العار من الخطية للقيامة أو للانتصار كيف أنا شو النصيحة اللي بتنصح
2: شغلتين قداسي
1: قداسي
2: واعترافي قداش عم بعترف
1: قليل
2: صار عمري صار إلي من وقت الأول أربنتي ما اعترفت أبونا قداش عمرك 63 سنة ليش يا خي ما بتعترف هيدا أنا سر حياتنا وقوة إيماننا اعترافي وقداسي هودي سلاح بيعطوني قوة إيمان وثبات لحتى أقدر أوصل على القيامة ساعتها بشيل من عندي خشبة العين هيك خشبة العار والخطية تربح الملكوت بس بدها تضحية بدها بذل هون الشهادة هون فيني أنا استشهد بخلال تضحيتي وبذلي للأمور كتير بحياتي عم بقدر أنا أتخلى عنها لحتى أتحلى ويتجلى بحضور الله بحياتي
1: الصليب لحضال موجود مزبوط ولا لا الصليب موجود بكل تفاصيله مثلا
2: بكل
1: وكل واحد بيشوفه
2: كل واحد بيشوفه على حسب مقياسه أنا صليب هالقد قياسي قلت إيه قلت لا بدي أحمله برجاء بفرح مش بألم ولا ما بكون عم بحمل الصليب خلاص
1: فإذا هيك تنختم هالحلقة بهالمعنى معنى اليوم هالصليب اللي منحتفل بعيده بهالشهر هيدا شو رح يعطينا هل فعلا رح يعطينا قوة للمستقبل
2: رح يختمها هيك بجملة تأملت فيها اليوم الصبح أنا عم أدس الصليب هو أعظم انقلاب بتاريخ البشرية خشبي كانت تعني العار صارت رمز للمجد وأداة موت صارت علامة الحياة وهزيمة بعيون العالم صار انتصار بقلب الله لذلك بس نحمل صليبنا مع المسيح ما بنحمله نحو الموت بل نحو القيامة لأنه كل صليب يعاش مع المسيح يمكن أن يصبح طريق للمجد آمين
1: آمين باريلي أندراوس يمكن نحن بالحلقة الثانية وحكينا بحلقة الأولى حكينا عن موضوع الشهادة وهل هالشهادة بتباركها الكنيسة طلع أنه مزبوط الشهادة بتباركها الكنيسة
2: عشان هيك عنا اليوم قديسين شهداء نرتقله
1: صحيح
2: وللشهيدات استفانوس شمس استفانوس
1: صحيح وصولا للصليب
2: يسوع المسيح أول الشهيد
1: يعني الشهيد أول شيء ممكن واحد يصله وهو هالصليب هيدا اللي من من من بمكان ما كان قصاص
2: صار خلاص
1: شكرا لك بيري أندراوس المرسل اللبناني وبدأت ملينك كمان بلقائنا الثاني ما بعرف حياة رسولية بالمكان اللي أنت متواجد فيه بجنوب أفريقيا لأنه كمان بهالمنطقة اللي بعيدة عم بتقوم بهالدور هيدا وعم بتتابع رسالتك وعم بتتابع نشر كلمة يسوع
2: 100% هيدي شغلتنا هاي رسالتنا
1: صحيح وإن شاء الله الله يوفقك ويثبتك ويعطيك النعمة أنا
2: بشكر أستاذ فادي على ثقتك فيي بشكر المخرج أستاذ إيلي مسيحي على تعاونه معنا وبشكر المستمعين بإذاعة لبنان الحر والله يقويكم
1: شكرا لك
2: والله معكم
1: نهار مبارك وإلى اللقاء
0: مشروعنا رسالة انفتاح وتلاقي وحوار كريدو مع فادي نكوزي على لبنان الحر

لما الفيلم بيخلص بتبقى الأغنية خالدة، أنغام وأفلام بقيادة المايسترو هارود فازليون، وأربعة من أروع الأصوات الطربية بليلة من ألف ليلة. 24 أيلول ميوزيك هول ووتر فرونت، الساعة 8:30 مساء. البطاقات متوفرة على احجز.com.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: تمام 9:15 في لبنان الحر، نقدم موجزا للأخبار.

سجل تمشيط مكثف للجيش الإسرائيلي في محيط بلدة أرنون قضاء النبطي بالأسلحة الرشاشة الثقيلة. وسط تزايد المخاوف من توسع العدوان الإسرائيلي على لبنان مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية، كشف مصدر غربي عن ضغوط أمريكية أوروبية وعربية كبيرة على الحكومة الإسرائيلية لاحتواء التصعيد الأخير ووقف استهداف القرى والمدنيين في الجنوب، وكذلك الاكتفاء بتفجير أنفاق في مرتفع علي الطاهر من دون شن عملية جوية وبرية واسعة لتفادي أي اصطدام مع حزب الله والانزلاق إلى حرب كبيرة تتوسع إلى المنطقة. ولفت المصدر إلى أن المرحلة الانتخابية في إسرائيل محفوفة بالمخاطر، وباتت الحسابات الانتخابية تتحكم بالقرارات فيها رغم القيود والضوابط الأمريكية بعدم توسيع الضربات وأبقائها ضمن حدود معينة. على خط المفاوضات، لفت مصدر وزاري بارز عبر الشرق الأوسط

إلى أن سيطرة إسرائيل على تلال علي الطاهر ستدرج بوصفها بندا أول في الجولة الثامنة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية برعاية أمريكية، مع أن موعد انعقادها في روما يتراوح بين نهاية أيلول الحالي ومطلع تشرين الأول المقبل، وإن كان تحديد الموعد النهائي متروكا لواشنطن. وشدد المصدر على أن الوفد اللبناني المفاوض يتمسك بتثبيت وقف إطلاق النار مشمولا بوقف الأعمال العدائية، وربما يطرح أيضا إلحاق التلال بالمناطق التجريبية في حال تجاوبت واشنطن مع طلب لبنان بتوسيعها بضم مواقع وبلدات ما زالت محتلة. أعلنت الوكالة الأردنية أن المنطقة العسكرية الشمالية أحبطت محاولة تسلل وألقت القبض على 4 أشخاص. في الخبر الأخير، أفاد التلفزيون الإيراني بمقتل شخص وإصابة 3 بعد تعرض سفينة تجارية إيرانية لهجوم قبالة جزيرة قشم. ختام الموجز، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

يسعون في الوقت الحاضر إلى إخافتكم من اجتياح سوريا عبر الحدود الشرقية ليبرروا الحفاظ على سلاحهم. فأولا هذا ليس واردا في قاموس الدولة الجديدة التي قامت في سوريا بعد نظام الأسد. ثانيا أن حماية الحدود هي من واجب الجيش اللبناني والقوة الأمنية. أما إذا دعا الواجب فلن نتأخر لحظة واحدة للدفاع عن الأراضي اللبنانية كلها كما دفعنا في السابق عن مناطق تواجدنا. فلا داعي لا للخوف ولا للقلق.

0: ساعة 8 المساء
1: اليوم الحلو ده.
0: البطاقات متوفرة عبر احجز.com او بجميع فروع مالكس بوك شوب بلبنان. هوتيل سبونسرد باي كامبينسكي سامرلاند هوتيل اند ريزورت بيروت.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: العاشرة إلى ربعا في لبنان الحر، نقدم موجزا لأهم الأخبار.

نبدأ من الميدانيات، حيث استهدف قصف مدفعي إسرائيلي بلدة زوطر الشرقية، كما وسجل قصف مدفعي على بلدة مركبة في قضاء مرجعيون. أشارت صحيفة فاينانشال تايمز إلى أن لبنان وفرنسا يسعيان إلى تمديد مهمة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل التي ينتهي تقويضها في 31 كانون الأول المقبل. ونقلت الصحيفة عن رسالة اطلعت عليها أن الحكومة اللبنانية قالت في رسالة عممتها في أيلول على مجلس الأمن أنه سيكون من السابق لأوانه إنهاء ولاية اليونيفيل، داعية إلى تمديد الترتيب الحالي لفترة زمنية محدودة. وبحسب الصحيفة، فقد أعربت فرنسا ومعظم أعضاء مجلس الأمن عن دعمهم للطلب اللبناني خلال مناقشة المجلس، رغم المعارضة الشديدة من الحكومة الإسرائيلية. أعلنت بلدية كفر شوبة في بيان توضيحا لما جرى يوم أمس أن رئيس البلدية ورئيس اتحاد بلديات العرقوب قاسم القادري تعرض للاستجواب والتحقيق من قبل دورية إسرائيلية أثناء وجوده في موقع خزان المياه الذي يضخ المياه إلى البلدة، وتم التحقيق معه وأخذ هاتفه قبل أن يتم الإفراج عنه. أعلنت خلية الأعلام الأمني العراقي اليوم استئناف دخول المسافرين من منفذي الشيب والشلامجة الحدوديين مع إيران. استمعتم للموجز من لبنان الحر، إلى اللقاء.

تتورط وتورط لبنان في حروب الآخرين وتدافع عن إيران على حساب لبنان واللبنانيين. وبين الدولة والدويلة نرفض حتما وقطعا استمرار الدولة العميقة.

0: مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع البروفيسورة ريتا عطلة، الاختصاصية بعلم النفس العيادي للصغار والكبار والأستاذ الجامعي.
1: طلاق نهاية علاقة ومنه نهاية حياة. طلاق من أكثر الأحداث الحياتية بالضغط، هو مش بالضرورة فشل، هو ببعض الحالات قرار بيحمي الصحة النفسية والجسدية لما تكون العلاقة مؤذية. أثبتت الدراسات أنه أثر الطلاق بيعتمد على طريقة حدوثه ومستوى الصراع والدعم الاجتماعي. الأطفال هن أكتر أشخاص للأسف بينأذوا بالطلاق، لأنه هن بيعيشوا الصراعات والإهانات يلي عم بتصير بين الوالدين إذا كان في كيدية وصراعات مستمرة. نصايحي لإلكن اليوم، ما تستخدموا أطفالكن وسيلة للانتقام، حافظوا على الاحترام بعد الانفصال، اسمحوا للأطفال بالتعبير عن مشاعرهم، اطلبوا دعم نفسي إذا لزم الأمر، عطوا نفسكن وقت كافي للتعافي. يمكن الإنسان بيقدر يبلش من جديد ويحول نهاية علاقة لبداية حياة فيها توازن أكثر.
0: نصيحة طبية من لبنان الحر.
2: أسعار المحروقات برعاية IPT.
3: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
4: ليه؟
3: لأن صار فيكم تتسوقوا بنفس الوقت من محلات Grab and Go الموجودين بعدة محطات IPT.
4: هاي خبرية، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
3: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الابليكيشن للدليفري.
5: نذكر بأسعار المحروقات: بنزين 95 أوكتان 1,679,000، بنزين 98 أوكتان 1,697,000، المازوت 1,539,000، والغاز 1,190,000 ليرة.
2: أسعار المحروقات برعاية IPT.
6: من IPT صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76-91-22-11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع IPT كل مرة تسلم الجرة.
7: وقتكم مضغوط لأحداث كتيرة ومضايعين شي خبر؟ بسيطة، سبتوا موجتكم على لبنان الحر كل أحد الساعة 10 تتسمعوا ملخص الأسبوع.

0: صباح الخير، أهلا وسهلا بكل يلي انضموا لألنا اليوم الأحد 13 أيلول 2026. نترافق نحن وياكم لل 11 إلا 3 عبر موجات لبنان الحر 3 102.3 102.5 و102.7 وعبر موقعنا الإلكتروني rll.com.lb وعبر تطبيق لبنان الحر rll app. رح نعمل سوا جولة على أبرز محطات هالأسبوع يلي ممكن نوصفه بأنه كان مليان أكشن، خصوصاً من الناحية المطلبية والحياتية. أما ميدانياً فكان الحدث الأبرز هالأسبوع تفجير الأنفاق بتلة علي الطاهر، اللي قال عنا الجيش الإسرائيلي إنها بتمتد على أكثر من 2 كيلومتر لتستكمل من خلال المنطقة الأمنية، وأشار إلى أنه هي أكبر منشأة إيرانية برات إيران، وأنه بناء أخذ عقدين من الزمن بتخطيط وتمويل إيراني وتطلبت 1100 طن من المتفجرات. المركز الوطني للجيوفيزياء كشف عن أنه التفجير الإسرائيلي سجل موجات أرضية بتعادل هزة بقوة 4.2 درجتين على مقياس ريختر، وتحدثت المصادر الإسرائيلية عن العثور على عشرات الجثث لمقاتلين من حزب الله داخل هالأنفاق، وأشارت إلى أنه بعضها كان بشكل شبه متحلل. ميدانياً أيضاً استفاق هالأسبوع على مجزرة بكفر رمان وجالونات متفجرة فوق المنصورة وتفجيرات وعمليات تمشيط كتيرة، ما رح فوت بتفاصيلها أكيد، بس لا شك إن شكلت تصعيد لافت، وأيضاً شهدت النبطية انتشار للجيش اللبناني. الضربات رجعت على الجنوب، فمين بيتحمل مسؤولية التصعيد وليه الحزب مرد؟ الجواب مع الزميل ريشار حرفوش.
1: يعود التصعيد إلى الجنوب ومعه تعود مشاهد النزوح والخوف من توسع رقعة الضربات بعد استهدافات طالت النبطية ومحيطها، فمن يتحمل مسؤولية دفع الجنوب مجددا نحو المجهول؟ وفي هذا السياق يقارب الكاتب السياسي مروان الأمين عبر لبنان الحر خلفيات التصعيد الأخير.
2: حزب الله مصر على عدم الاعتراف بالهزيمة الكبيرة يلي أصيب بها، ومصر على وضع الجنوب واستمرار هذه الوضعية في الجنوب كساحة تستخدمها إيران لإشعالها أو إطفائها وحسب ما تشاء. لذلك هذا التعنت من قبل حزب الله هو اللي عم يستجلب المزيد من الاحتلال للأرض، المزيد من التصعيد العسكري.
1: استاذ مروان، ولكن لماذا لم يرد الحزب على هذا التصعيد الميداني؟
2: لأن إيران اليوم ما إلها مصلحة تفتح هيدي الجبهة، لأن إذا فتح حزب الله الجبهة اليوم رح تعرف أنه رح يكون الرد إسرائيلي رح يقضي على ما تبقى من حزب الله، وبالتالي إيران تترك هذه الورقة تستخدمها في حال تعرضت إيران لأي استهداف أو لأي تهديد.
1: بمعنى آخر، جبهة الجنوب تفتح فقط لمناصرة إيران وليس للدفاع أو مقاومة عن الجنوب.
2: ولا مرة كانت هيك، عن دايما جبهة الجنوب هي قرارة بطهران وليس بالضاحية، يعني واليوم أكثر من أي وقت ماضي.
1: وبحسب مصادر رسمية فإن تطورات الساعات 48 الماضية تدعو إلى القلق، مع مخاوف من أن يتوسع التحرك الإسرائيلي إلى تلال مقابلة لتأمين خط دفاع عن الخط الأصفر ومستوطنات الشمال. فبين الضربات والنزوح وغياب الرد يبقى السؤال، من يحمي الجنوب من جولة جديدة من الدمار؟
0: وبتحرك مفاجئ على الأرض، زار رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون برفقة قادة الأجهزة الأمنية منطقة النبطية وزوتر الغربية للوقوف إلى جانب الأهالي والاستماع لمطالبهم. بهالأثناء فرضت الخزانة الأمريكية عقوبات جديدة على أفراد وكيانات قالت أنها بتدعم حزب الله وكتيب حزب الله العراقية وبتساهم بتمويل أنشطة إيران وشبكات التهرب من العقوبات. أما بما يتعلق بلبنان فقالت الخزانة ببيانها أنه الحرس الثوري الإيراني بيستخدم شركات واجهة لتحويل أموال تجي من مبيعات النفط لصرافين بالمنطقة، وأنه عناصر تابعة لإله بلبنان تشتغل مع مسؤولين ماليين بحزب الله لتسلم الأموال عبر عدد من الصرافين اللبنانيين. وكشفت الخزانة عن أنه حسين إبراهيم وعبد الله حمية حولوا مئات ملايين الدولارات من الحرس الثوري لحزب الله بين أيار وأيلول 2025، بوقت تولى غيث حسين وهب جمع الأموال من الصرافين لصالح مسؤولين ماليين بالحزب. وبحسب البيان بيستخدم حزب الله الأموال لشراء الأسلحة وتصنيع المعدات ودفع رواتب عناصره. وشملت العقوبات أحسان إبراهيم وعبد الله حمية وغيث حسين وهبة إضافة لميرفت جميل زهر الدين وأمير المكنسي، وطالت أيضا شركتين هن جولد برو SARL ويوسف إبراهيم منصور and partner for exchange. من جهتها بتعتزم بريطانيا فرض عقوبات جديدة على جمعية مؤسسة القرض الحسن التابعة لحزب الله. وذكرت قناة i24 News أنه جماعة أولي البأس يلي تبنت هجمات ضد إسرائيل بتمثل ترتيب مشترك لشبكات مرتبطة بحزب الله وشخصيات من الإخوان، بينما لا توجد أدلة علنية حاسمة بتثبت هالشي. وأضافت بتحقيق خاص أنه برز اسم جبهة المقاومة الإسلامية بسوريا أولي البأس مجدداً بجنوب سوريا من بعد ما تبنت عمليات استهدفت مواقع عسكرية إسرائيلية بالتزامن مع تداول تقرير أمني بيتهمها بالارتباط بشبكات إعلامية وتمويلية بيزعم أنها بتجمع شخصيات محسوبة على جماعة الإخوان المسلمين وجماعات أخرى كانت على صلة بحزب الله اللبناني. بظل كل هالتطورات ومن بعد ما تم الحديث عن عقد جولة جديدة من المحادثات بين لبنان وإسرائيل بروما الثلاثة والأربعة ب 15 و16 أيلول، إلا أنه لبنان ما تلقى دعوة رسمية، ونفى رئيس الجمهورية عقد أي جولة جديدة، ولفت مصدر إلى أنه تم ترحيل هالمحادثات لشهر تشرين الأول.

0: لا شك أنه هالأسبوع كان حافل بالخضات المعيشية، وكان مجلس الوزراء عم بيعقد جلسات ماراثونية لموازنة عام 2027. فكيف تقدر الحكومة توفر المال للموازنة؟ تفاصيل مع سيمونا حدشيتي.
1: موازنة العام 2027 على طاولة الحكومة وسط تحدي لا يقتصر على الأرقام بل على قدرة الدولة على تمويل إنفاقها في بلد لا يزال يبحث عن تعافٍ اقتصادي ومالي مستدام، وبين الحاجة إلى زيادة الإيرادات وتجنب تحميل المواطنين أعباء إضافية، تبرز أسئلة حول مصادر التمويل وحجم الإنفاق والإصلاحات المطلوبة. إجابات تنقلها لبنان الحر عن لسان الكاتب والباحث في الشؤون المالية والاقتصادية البروفيسور مارون خاطر لمستمعيها.
2: وتكون الاقتصاد بانهيار وتكون البلد بحالة حرب، بتكون الموازنات هي موازنات بتمويلها داخلية، تكون هي مرتكزة على الضرائب. إذا كانوا عم بيقولوا إنه ما في زيادة بالضرائب، هذا ما بيعني إنه الموازنة منا كلها ضرائبية. كرمال هيك من وين عم بتأمن الدولة؟ عم بتأمن بهيد الحالة بفعل إنه الاقتصاد واقف ما عم بيشتغل، اقتصاد نقدي، ما عنا قطاع مصرفي، ما عنا ميزان مدفوعات. يعني بالبداية تحديد مبلغ الإيرادات هو تحديد نظري، وبالتالي اليوم الكلام عن زيادة الإيرادات مفروض يكون بالأساس مرتكز على الماضي، والماضي ما فيه بيانات بتأكد أنه الدولة لمت أصلاً شو كان بدها تلم بالسنوات السابقة. عندما يكون الاقتصاد مأزوم، إيرادات الدولة يلي بتجي من وراء الاستثمارات ومن وراء زيادة حجم الاقتصاد بتكون منا موجودة.
1: ويبقى الامتحان الحقيقي لموازنة 2027 في قدرتها على تحقيق معادلة صعبة: دولة تحتاج إلى المال، واقتصاد يحتاج إلى النمو، ومواطن لم يعد يحتمل المزيد من الأعباء.
0: وشهد محيط السرايا الحكومة تحرك للعسكريين المتقاعدين، والصورة بيدعنا فيها الزميل جورج كرم.
3: جدد العسكريون المتقاعدون تحركاتهم المطلبية في الشارع احتجاجا على موازنة 2027 وللمطالبة بتصحيح رواتبهم والضغط على الحكومة من أجل إقرار حقوقهم. وفي ساحة رياض الصلح نصب على العسكريون الخيام وأقدموا على حرق الدواليب ومحاولة الدخول إلى السراي وسط انتشار كثيف للجيش وعناصر مكافحة الشغب. العميد المتقاعد جورج نادر تحدث لبنان الحر.
4: هني دائما بس يجي على الحق المواطن بيتجرع إنه ما في موارد، بدنا إيرادات، بدنا نفرض ضرائب. بالحق المواطن العادي الفقير بياخذ منه 300,000 على تانك البنزين يعطينا، لا نحن نرفض هالزيادات كلها. نحن مش ناخذ من جيب المواطن نحن يعطونا حقنا. في مليون مزراب للهدر، مهني بيعرفوا أقلوا التهريب الجمركي، أقلوا الإيجارات، أقلوا شو بدين أخي تنحكي، هني بيعرفوا أكثر منا. بس ما قد ما بدك ضلق من هلا لبكرة تعد، هني ما بيوفوا ونحن تأكدنا أنه هني ناس ما بيوفوا وبيكذبوا. لما بيكون في مصاري لزيادة النواب، كل مجلس النواب بيجتمع 128 وبيزيد 3000 دولار للنائب، ما في مشكلة بكل سهولة.
3: العميد المتقاعد شامل روكز وبعد اجتماع في السراي مع نائب رئيس الحكومة طارق متري ووزراء الداخلية والدفاع والمال لبحث مطالب العسكريين المتقاعدين، وصف الاجتماع بالإيجابي.
5: نحن إلنا حقوق وحقوقنا مقدسة، ورح نبقى بالشارع تتأمن حقوقنا ونحس إنه تأمنت حقوقنا. بس مع هذا وكله بهمنا عدم إزعاج الناس، عدم تسكير الطرقات، عدم التعدي على أي شيء ممتلكات. ومن هيك هلا جايين لهون، لا بدنا دوليب ولا بدنا هلا أساس كل يعني البقاء بالشارع تكون واضحة. أكيد في خطوات تصعيدية إذا ما طمن تحولها.
3: وكان العسكريون المتقاعدون قطعوا الطريق عند دوار دورس البقاع وأوتوستراد كازينو بدان باتجاهين ودوار أبلح بالإطارات المشتعلة. من ساحة رياض الصلح جورج كرم، لبنان الحر.
0: وتزامنا أيضا مع إحدى جلسات مجلس الوزراء، سجل تحرك للأساتذة المتعاقدين بالجامعة اللبنانية لرفعوا الصوت للمطالبة بحقوقهم. التفاصيل مع الزميل شرب المخلوف.
6: على وقع جلسة مجلس الوزراء التي بحثت في ملف التفرغ، تحرك الأساتذة المتعاقدون في الجامعة اللبنانية رافعين الصوت للمطالبة بحقوقهم في اعتصام اتخذ من طريق القصر الجمهوري في بعبدة ساحة للضغط.
7: نطالب مجلس الوزراء مجتمعا بكل وضوح ومسؤولية بإقرار ملف التفرغ في هذه الجلسة كاملا وبكل الأسماء المستوفية شروط من دون استزاء أو تأجيل جديد تحت أي مسمى أو عنوان لما فيه مصلحة الجامعة اللبنانية. إن إقرار الملف اليوم هو رسالة ثقة بالجامعة الوطنية ورسالة احترام لأساتذتها ورسالة أمل لآلاف الطلاب اللبنانيين الذين يستحقون جامعة مستقرة وقادرة على التطور والنهوض.
6: صوت الأساتذة انعكس وعودا في مجلس الوزراء بعد قرار الإرجاء لمزيد من الدرس والتدقيق في الأسماء وقيمة الاعتمادات. من أبو عبدة، شرب المخلوف، لبنان الحر.
1: أما مشكلة الأقساط المدرسية فبيطلعنا عليها الزميل ريشار.
8: مع انطلاق العام الدراسي عاد هاجس الأقساط وأسعار الكتب ليضغط على الأهالي في مقابل مطالبات الأساتذة بتحسين رواتبهم ومستحقاتهم، فكيف يمكن حماية الأسر من أعباء إضافية من دون المساس بحقوق المعلمين؟ رئيس اتحاد لجان الأهالي في مدارس كسروان جبيل مارون أبي نجم تحدث عبر لبنان الحر عن المشاكل التي تواجه المدارس والأهالي من الأقساط إلى كلفة الكتب والطباعات الجديدة.
9: هي مشكلة أول مشكلة هي الأهل يلي ما قادرين يتحملوا بعض عبء إضافية، وعندك الأساتذة يلي كمان مستحقاتهم بعدها واقفة عند 65% إلى 75%. الأفانتاج الوحيد عنا بمدارسنا بكسروان الفتوح وجبال بالاتحاد إنه من 28 مدرسة عنا 20 ل 5 ل 22 إذا بدك قرروا إنه ما يزيدوا هيدا السنة، وإنه يلتزموا بإضافة الرواتب الأساتذة من ضمن حساباتهم بقلب الموازنة. بمعنى آخر بنزلوا نسبة 35% استثنائيا هذا العام لحتى يقدروا حافظوا على الأهالي. المشكلة الأكبر يلي عم تواجهها من ناحية الأقساط قلت لك يعني ما في زيادة مبدئيا ب 20-22 مدرسة من أصل 28. أما بالنسبة للكتب يلي هي الأزمة الأكبر عند الأهل اليوم يلي هي الطبعات الجديدة يلي عم يعملوا منها نسخ ما بتفرق عن بعضها، والاتحاد طلع بيان بهيدا الصدد لوزير الاقتصاد بيدعي لمتابعة هالموضوع هو والمركز التربوي للبحوث يلي هن مولجين بمتابعة طبعات جديدة، وأكيد غلى القرطاسية بتشوف فروقات هائلة بين منطقة ومنطقة بالكتب. لهيك نحن اتحاد نتمنى على وزارة الاقتصاد تتابع هذا الموضوع.
8: أما الناشط التربوي رفيق فخري فتوقف عند الحلول المطروحة وحقوق لجان الأهل في دراسة الموازنات المدرسية.
10: في المادة 13 من قانون 515-96 بيقول أنه كل موازنة ما بيتم التوقيع عليها من لجنة الأهل لأنه ما اقتنعت فيها، ما شايفتها شفافة كما يجب، ما قدرت أنه تراقب الأرقام كما يجب، مصلحة التعليم الخاص بتقدر تعين خبير محاسبي مجازي طلع على الموازنة على أساسها ترد إلى الوزارة وعلى أساسها ممكن نوصل للمجلس التربوي والتحكيمي.
8: بين حق المعلم وقدرة الأهل يبقى التحدي، من يضبط فاتورة التعليم؟

0: بصفحتنا الاقتصادية الأبرز هالأسبوع كان حفل وضع حجر الأساس لتوسعة محطة الحاويات بمرفأ بيروت، حيث أكد رئيس الحكومة نواف سلام أنه لا يمكن فصل التوسعة المطلوبة عن تحقيق العدالة لأنه ذكرى 4 آب تبقى أمانة.
1: وإذ نعمل على تطوير المرفأ لا يمكننا أن نفصل التوسعة المطلوبة عن تحقيق العدالة ولا تحديث المنشآت عن واجب المحاسبة. إن ذكرى الضحايا ستبقى أمانة وطنية وأخلاقية، واحترامها يفرض علينا أن نحسن إدارة مرفأنا كلا تتكرر فيه مآسي الإهمال والفوضى وانعدام المسؤولية.
0: وافق مجلس الوزراء الأردني على تزويد لبنان بالغاز الطبيعي عبر البخرة العائمة بميناء العقبة وبالتعاون مع سوريا بإطار دعم لبنان بقطاع الطاقة. وبسياق متصل بحث وزير الطاقة جو صدي مع نظيره القطري بالعلاقات الثنائية والتعاون بين قطر ولبنان بمجال الطاقة، إضافة إلى سبل تطوير القطاع. أما مطار القليعات فوين صار مسار العمل فيه؟ الجواب مع الزميل منذر المرعبي.
2: تتواصل أعمال تطوير مطار الرئيس الشهيد رينا معوض في القليعات في عكار مع توسعة مبنى المسافرين واستكمال التجهيزات تمهيدا للتشغيل الجزئي أواخر تشرين الأول. المهندس الياس صفير عضو لجنة أعداد ملف المزايدة في شركة سكاي لونج سيرفيسز تحدث لإذاعتنا.
3: استاذ إلي صفير، عم نشوف الشغل يعني إذا بدك على قدم وساق هون بالمطار، خبرني عن سير الأعمال.
4: مثل ما أنكم شايفين الأعمال مستمرة بمطار الرئيس الشهيد رينا معوض بالقليعات، وهيدا الشيء بلش على جميع الأصعدة التقنية واللوجستية والأشغال التقنية. ونحن أهم شيء صار عندنا بآخر التطورات أنه كبرنا هالترمينال ليصير يساع عدد أكبر من المسافرين، وطلعت مساحته من 2000 متر ل 4700 متر، وهيدا الشيء أكيد ليلبي حاجات الأجهزة الأمنية والأجهزة اللوجستية لحتى يصير في حركة مرور أسهل وأسلس، وأكيد يقدر يستوعب عدد مسافرين أكبر بشكل متطور وأكيد لبق بكل المسافرين.
2: وردا على سؤال عن التوظيفات وفرص العمل لأبناء المنطقة قال صفير:
4: بالتزامن مع الأشغال أكيد عم نهتم بالتوظيفات، ودجا أعلننا عن مجموعة من الوظائف مع جوب ديسكريبشن واضحة، وعم نتم الانتقاء لهيدي الطلبات وتحديدها حسب الحاجات اللي نحن عنا إياها بهالمرحلة. وأكيد إذا كل المواصفات والمؤهلات موجودة عند الأشخاص اللي تقدموا رح نعطي الأولوية لأبناء عكار والشمال.
2: وحول موعد أقلاع الطائرات وما إذا كان قد تحدد،
4: أول طائرة حطين نحن بالبلان أن تكون على جدة، وأول مرحلة رح يكون مرحلة تدريجية، رح يكون فيها أكثر من ديستينيشن وحدة، رح يكون أول وحدة أكيد جدة، ورح يكون في إسطنبول ويمكن يا إزمير يا أنطاليا. بالمرحلة لاحقة ممكن نزيد القاهرة ودبي ودوحة، وأكيد بعدين فينا نروح على باريس بأورلي أو كمان على الرياض.
3: توقيت لإقلاع الطائرات
4: هلا أكيد أول رحلة بعد ما حددنا موعدها، وأكيد أول ما نحدده رح ننسق مع كل الجهات المعنية ورح نعلن عن شيء بشكل رسمي، ورح نعلنه كمان على الويب سايت طبعنا وعلى ويب سايت المطار.
3: يعني مش تويت 10-10 بفهم.
4: يعني نحن رح نعمل جهدنا، بس القصة منا قصة بس نخلص مبنى، القصة كمان أنه يكون في جهوزية أمنية ولوجستية وتشغيلية للمطار.
2: مطار القليعات يقترب من مرحلة التشغيل في خطوة منتظرة لأبناء عكار والشمال. من القليعات في عكار منذر المرعبي لبنان الحر.

0: واش لكن خرب زوقك منكش هايلي أبدن أبدن.
1: انعقد اجتماع بوزارة الاقتصاد مع المدير العام لهيئة المواصفات والمقاييس العربية السورية للبحث بتوحيد المواصفات والمقاييس بين لبنان وسوريا، وأكد الوزير عامر البساط أن المباحثات قطعت شوط متقدم وصارت أقرب للتنفيذ بالأشهر المقبلة بإطار مسار أوسع لتسهيل حركة التجارة وانسياب السلع بين البلدين. أوضح وزير الاتصالات شارل الحج أن الوزارة أعطت توجيهاتها للشركتين يلي عم بشغله الخلوي لمعالجة التسرب بإيرادات التعبئة المسبقة، فالمواطن عم بيدفع ثمن الخدمة ولكن العائدات ما عم توصل للشركتين وبالتالي ما عم توصل للخزينة العامة. وشدد الوزير على أن الوزارة ما رح تسمح باستغلال هالخدمة بالسوق السوداء. أطلق نائب صيادلة لبنان عبد الرحمن مرقباوي صرخة تحذيرية رفيعة المستوى، وأكد أنه القطاع عم يشهد وضع اقتصادي مزري عم يدفع نحو انهيار تام وشامل إذا ما تم التدخل الفوري. أكدت رابطة موظفي الإدارة العامة أن التحركات التصاعدية للعاملين بالإدارة العامة مستمرة، وأنه كل نهار جمعة من كل أسبوع هو يوم تعطيل قصري مع إقفال تام نظراً لارتفاع كلفة النقل واستحالة القدرة على الحضور بشكل كامل، إضافة للإضراب يوم الخميس المقبل بـ 17 أيلول 2026. وحذرت الرابطة من أنه بالأسابيع القليلة المقبلة رح يرتفع فيها عدد أيام التعطيل القصري وصولاً للتعطيل الكامل بحال استمر تجاهل مطالب الموظفين.

0: أصدر المجلس الدستوري قرار بوقف مفعول القانون رقم 70 على 2026 المتعلق بمنح عفو عام وتخفيض مدة بعض العقوبات بشكل استثنائي. وتوفى هالأسبوع الموقوف السوري أحمد مصطفى الحمد البالغ من العمر 44 سنة من بعد ما ساءت ظروفه الصحية خلال مدة توقيفه بسجن رومية ويلي استمرت 44 شهر من دون محاكمة. فتدهورت حالته الصحية الجسدية والنفسية نتيجة الاكتظاظ الشديد وانعدام الرعاية الطبية داخل السجن. أما اليوم الأول من الإجراءات الأمنية لضبط مخالفات السير والحد من الحوادث وبيطلعنا عليها الزميل شرب المخلوف.
1: أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي عبر فيديو توعوي أن 7 أيلول هو موعد بدء ضبط المخالفات المرورية في إطار حملة هاشتاغ وعد علي التي أطلقتها للتشجيع على الالتزام بقانون السير. وفي حديث للبنان الحر أشار وزير الداخلية السابق العميد مروان شربل إلى أنه إذا كان هناك توافر في الإمكانات من ناحية العديد والعتاد بالإضافة إلى مساعدة العسكري في خدمته وزيادة راتبه وعطائه الحوافز حينها ستنجح العملية، ولكن إذا لم تتوافر هذه الإمكانات حتما لن تدوم.
2: موضوع أنه هاي الحملة بس لحتى يقولوا للناس أنه هيك لازم تعملوا، هيك لازم تسوقوا، هيك لازم ما تسرعوا، هيك لازم تحترموا القانون توقفوا على الإشارة، هيك لازم ما تسوق بدون دفتر سواقة. تنعمل هيدي كنموذج للمواطن إنه ما في بلد بالعالم إنه بيضل في عسكري على الطريق ولاحق كل الناس. المواطن إذا مش واعي، المواطن إذا مش مفكر، عنده أخلاق، الأخلاق بالقيادة بقى هيدي إذا كانت مش موجودة العوض بسلامتك.
1: وبين التشدد في ضبط المخالفات وتأمين الإمكانات اللازمة للعناصر يبقى نجاح حملة وعد علي مرهونا بقدرة الدولة على تطبيق قانون السير بشكل مستدام، لا أن تتحول الحملة إلى إجراءات مؤقتة تنتهي بانتهاء زخمها الإعلامي.
0: لهون منوصل لختام حلقتنا، موعدنا بيتجدد الأسبوع اللي جاي بنفس التوقيت. بشكر كل يلي تابعونا وزميلي فريدي سيبا عبر الإخراج الإذاعي. إلى اللقاء.
3: ملخص الأسبوع معك.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: بس نحكي سيرة.

0: ممثلا للشعب الفلسطيني ما كتير اتخذ كمرجع لحتى يكون السلام نهائي. استمرت أعمال العنف، الخلافات بيناتهم وكل المعارك، ولدرجة أنه كتار بيسألوا ماذا بقي من اتفاق أسلو بين الفلسطينيين والإسرائيليين، لأنه تدمر مثل ما تدمروا كتير من الأراضي والمنازل والعلاقة بين إسرائيل والفلسطينيين.
1: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

لما الفيلم بيخلص تبقى الأغنية خالدة، أنغام وأفلام بقيادة المايسترو عارود فازليون، وأربعة من أروع الأصوات الطربية بليلة من ألف ليلة. 24 أيلول ميوزيك هول ووتر فرونت، الساعة 8:30 مساء. البطاقات متوفرة على أحجز.com.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: تمام 11:11 في لبنان الحر، نقدم موجزا للأخبار.

جدد الطيران الحربي الإسرائيلي غاراته الجوية مستهدفاً النبطي الفوقى بغارة هي الثانية خلال أقل من ربع ساعة، وأتبعها بغارتين متتاليتين على بلدة كفر تبنيت، كما شن غارة على حرج علي الطاهر عند أطراف النبطي الفوقى. في الذكرى السنوية 44 لاستشهاد الرئيس الشهيد بشير الجميل، أكد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون أن رسالته تبقى حاضرة في مسيرتنا الوطنية، وأن التمسك بوحدة الأرض والشعب والمؤسسات هو خير وفاء لدماء الشهداء الذين قدموا أرواحهم فداء للبنان، مجددا العهد بالعمل على استكمال بناء الدولة القوية العادلة، الدولة الضامنة وحدها لاستقلال قرارها ولسيادتها الكاملة على كامل أراضيها ولكرامة مواطنيها. أعلنت المديرية العامة لأمن الدولة توقيف مأمور أحراج كسروان بجرم استغلال الوظيفة بعد ثبوت تقاضيه رشاوى لتسهيل رخص نقل الحطب. في الخبر الأخير، تحدثت الوكالة الرسمية الإيرانية عن اتفاق بين طهران ومسقط على إنشاء ممر بحري مؤقت في مضيق هرمز. ختام الموجز، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

نكتسب بعض قدرتنا على الصبر والتحمل والصمود والمقاومة في كل الأحيان وبإمكانات متواضعة. لكن فاتهم أننا أبناء يوحنا مارون وأبناء التاريخ اللبناني، أننا أبناء مسيرة نضال عمرها أطول بكثير من عمر لبنان الدولة. وفاتهم أيضا أنه غالبا في التاريخ ما أصبح الحجر الذي رذله البناؤون حجر الزاوية، وأن الشباب الذي نكل به وتعرض لكل أنواع الاضطهاد في عز القمع والمنع بات حالة تتقدم واجهة الوطن ويحتضنها شعب تواق إلى الحرية التي سقطتم أنتم بالذات من أجلها. نحن اليوم نحصد ما زرعتم باستشهادكم ورويتم بدمائكم، ولذلك لم نخشى المواجهة يوما ولم نتراجع يوم تألب وانقض علينا الأشرار والمنتفعون، وتمسكنا بالرجاء والأمل في قلب المواجهة مع محور السلاح والهيمنة، وخضنا الاستحقاقات على أنواعها وانتصرنا فيها حيثما خضناها.

0: أسعار المحروقات برعاية آي بي تي.
1: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
2: ليه؟
1: لأن صار فيكم تتسوقوا بنفس الوقت من محلات جراب أند جو الموجودين بعدة محطات آي بي تي.
2: هاي خبرية صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
1: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الابليكيشن للدليفري.
3: نذكر بأسعار المحروقات: بنزين 95 أوكتان 2,679,000، بنزين 98 أوكتان 2,697,000، المازوت 2,539,000، والغاز 1,190,000 ليرة.
0: أسعار المحروقات برعاية آي بي تي.
4: من آي بي تي صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايب. اتصل هلأ على 76-91-22-11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع آي بي تي كل مرة تسلم الجرة.

0: هي يوميا مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع البروفيسورة ريتا عطلة، الاختصاصية بعلم النفس العيادي للصغار والكبار والأستاذ الجامعي.
1: طلاق نهاية علاقة ومنه نهاية حياة. طلاق من أكثر الأحداث الحياتية بالضغط، هو مش بالضرورة فشل، هو ببعض الحالات قرار بيحمي الصحة النفسية والجسدية لما تكون العلاقة مؤذية. أثبتت الدراسات أنه أثر الطلاق بيعتمد على طريقة حدوثه ومستوى الصراع والدعم الاجتماعي. الأطفال هن أكتر أشخاص للأسف بينأذوا بالطلاق، لأنه هن بيعيشوا الصراعات والإهانات يلي عم بتصير بين الوالدين إذا كان في كيدية وصراعات مستمرة. نصايحي لإلكن اليوم، ما تستخدموا أطفالكن وسيلة للانتقام، حافظوا على الاحترام بعد الانفصال، اسمحوا للأطفال بالتعبير عن مشاعرهم، اطلبوا دعم نفسي إذا لزم الأمر، عطوه نفسكن وقت كافي للتعافي. يمكن الإنسان بيقدر يبلش من جديد ويحول نهاية علاقة لبداية حياة فيها توازن أكثر.
0: نصيحة طبية من لبنان الحر.

0: حوار حر
1: حوار حر يستضيف رئيس تحرير منصة نيوزاليست فارس خشان.
0: حوار حر
1: مع سابين يوسف الاثنين الواحدة من بعد الظهر.

0: اخيرا احمد سعد ببيروت. على موعد مع الناس الحلوه بحفل من العمر بالفورم ببيروت ب 26 ايلول الساعه 8 المساء.
1: اليوم الحلو ده.
0: البطاقات متوفره عبر احجز.com او بجميع فروع مالكس بوك شوب بلبنان. هوتيل سبونسرد باي كامبينسكي سامرلاند هوتيل اند ريزورت بيروت.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: الثانية عشرة إلى ربع في لبنان الحر، نقدم موجزا لأهم الأخبار.

نبدأ من الميدانيات، حيث شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة على محيط تلة الدبش عند أطراف النبطي الفوأة. أكد البطريرك الماروني الكاردينال مربشارة بطرس الراعي في عظة قداس الأحد أن ما يصيب الجنوب يصيب كل لبنان كله، ولا يجوز أن يصبح موت المواطنين خبرا معتادا. وقال أن أهل النبطي أقرباؤنا، ودمهم ليس أقل قيمة من أي لبناني، وحماية الجنوب لا تكون بالشعارات. وشدد الراعي على أن حصر السلاح بيد الدولة ليس مسألة غلبة، بل يحق للدولة أن تكون مسؤولة عن أبنائها، لأن السيادة لا تصان بمرجعية عدة. وعن المفاوضات قال البطريرك الراعي إنه يجب أن تسير بمسار محدد لحفظ السيادة وتمنع تكرار التصعيد، ويجب أن تكون وسيلة للوصول إلى حل واضح يضع حدا لحالة عدم الاستقرار. نقلت قناة الحدث عن مصادر قولها إن سوريا بدأت الإجراءات الرسمية لاسترداد سليمان هلال الأسد بعد توقيفه في لبنان، وأن الطلب السوري يوثق ملاحقة سليمان الأسد بارتكاب جرائم قتل واغتصاب ومخدرات، لافتة إلى أن الطلب قد تتسلمه بيروت رسميا مطلع الأسبوع الجاري. أعلنت سلطات جمهورية الكونغو الديمقراطية أن عدد الإصابات بفيروس إيبولا تخطى 7000 حالة في أسوأ تفشي لهذا المرض تشهده البلاد على الإطلاق. استمعتم للموجز من لبنان الحر، إلى اللقاء.

تحية إلى كل لبنان استمر في الإيمان يوم بات الإيمان بحد ذاته جنونا. التحية الأكبر هي للسنوات القادمة، سنوات لن تكون لمقاومة الاحتلال لأنه لن يبقى احتلال، بل سنوات لبناء الجمهورية، سنوات لن تكون للموت بل سنوات للحياة، سنوات لن تكون للهجرة بل سنوات نعود فيها ونبقى ونبدع ونزهر.

0: منا ركبوا طاقة شمسية نتيجة عدم وجود كهرباء مستدامة وارتفاع فاتورة المولدات. في حال عزيز المستمع كنت من الأشخاص اللي ركبوا طاقة شمسية أو عم بتفكر تركب، رح نعطيك بعض النصائح. قبل ما تركب استشير خبير أو مهندس متخصص، هون بيبدأ الاختبار الصح والملائم لطبيعة بيتك. الألواح الشمسية نوعية جيدة وتنظيفها كل 6 أشهر، تقليل استهلاك الكهرباء والتركيز على أوقات ذروة السطوع الشمسي، تركيب أجهزة موفرة للطاقة وإنارة بلمبات الليد، الانتباه لأجهزة تخزين الطاقة، استعمال بطاريات الليثيوم، مراقبة المصروف أي مصروف الطاقة بالبيت، الانتباه لوجود الأرس أو التار عند التركيب لتفادي أي صاعقة كهربائية نتيجة العواصف.
1: هدفنا سلامتكم.

0: الآخر
1: لكل العمر نغمة حب
0: وجمال.
2: من يومها خلقت الدنيا
0: أغنيات حلوة
1: كانت وبعدها
0: وبتبقى على البال.
3: أحبابنا يا عيني
1: أصوات في القلب محفورة.
0: سفيرتنا للنجوم
1: روعة الصافي
2: شعريشي وبال
1: وحلوة لبنان
3: عيني يا عيني
0: شحرورة
1: واللي بيرافقونا كتار
0: كل أحد الساعة 12
1: مع ريما رحمي.
0: صباح الخير، صباح الورد، صباح الأغنيات الحلوة يلي بتجمعنا كل يوم أحد بهالوقت حتى نحن وإنتو فنجان القهوة يكونوا على نغمة الأصالة والحب وأحلى الألحان والأصوات.
1: إعداد ريما رحمي، إخراج بيتر حشاش.

ريت جملة كتير حلوة بتقول سر السعادة إنه تخلي سعادتك سر. سبحان الله، في ناس ما بيحبوا يشوفوك إلا زعلان.

في هيدا الزمن منشتاق لأصحاب الوجه الواحد والقلب الواحد والناس اللي بياخدوا موقف واحد. حلو الصراحة، حلو الإنسان يكون بوجهك مثل ما بيكون بغيرك.

حكمة جميلة تقول: قد يمحو الله من حياتك بعض الناس رحمة بك، فلا تقم أنت بالبحث.

الإنسان الصادق ما بيندم، الإنسان الواسع من حاله ما بيبرر كتير، الإنسان المخلص ما بيندم، خلص عملت منيح أنا وفي أنا مخلص. الإنسان الكريم بيعطي من قلبه ما بيربح جميلي، والإنسان اللي بيحب من قلبه بيضل مثل ما هو ما بي

للواحد منا هو إنه بياخد قرار بس كرمال يرضي الناس اللي حواليه، كرمال عيون الناس يمكن هو يعيش زعلان ياخد قرار مش مقتنع فيه. شو؟ هيدا صح أم غلط؟ أكيد غلط.

0: حر
1: لكل العمر نغمة حب
0: وجمال.
2: من يومها خلق الدنيا
0: أغنيات حلوة
1: كانت وبعدة
0: وبتبقى عالبال.
3: أحبابنا يا عيني
1: أصوات بالقلب محفورة.
0: سفيرتنا للنجوم
1: روحة الصافي
2: شعريشي وبال
1: وحلوة لبنان
3: عيني يا عيني
0: شحرورة
1: واللي بيرافقونا كتار
0: كل أحد الساعة 12
1: مع ريما رحمي. حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
4: بس نحكي صراع فلسطيني إسرائيلي نحكي عن كتير من الأخذ والعطاء إن كان بالمعارك أو حتى بالمحادثات. بس نقول 13 أيلول نحكي أكتر عن أوسلو. شو خص أوسلو؟ أوسلو يلي فيها صار في كتير مفاوضات سرية بين الطرفين ووصلوا لتوقيع اتفاق ب 13 أيلول بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، وكان كل الهدف إنه ينوضع إطار لنوع من عملية سلام ممكن تنهي الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. المهم إنه اتفاق أوسلو ما تضمنه من اعتراف منظمة التحرير الفلسطينية بحق إسرائيل بالوجود مقابل اعتراف إسرائيل بمنظمة التحرير ممثلاً للشعب الفلسطيني ما كتير اتخذ كمرجع لحتى يكون السلام نهائي. استمرت أعمال العنف، الخلافات بيناتهم وكل المعارك، ولدرجة أنه كتار بيسألوا ماذا بقي من اتفاق أوسلو بين الفلسطينيين والإسرائيليين، لأنه تدمر مثل ما تدمروا كتير من الأراضي والمنازل والعلاقة بين إسرائيل والفلسطينيين.
1: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: تمام 1:15 في لبنان الحر، نقدم موجزا للأخبار.

جدد الطيران الحربي الإسرائيلي غاراته على محيط تلة الدبشة عند أطراف النبطي الفوقى للمرة الثانية في أقل من نصف ساعة. قال متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران اليسعودي في خدمة القداس في كاتدرائية القديس جورجيوس: لا يمكن أن تبقى الدولة مشروعا مؤجلا إلى حين تصفية كل النزاعات والحروب، لافتا إلى أن الحكم رؤية وتخطيط وقرار وتنفيذ، والقرارات وحدها لا تكفي، المطلوب عمل دؤوب بعد اتخاذ القرارات ونية على تطبيقها، إضافة إلى إصلاحات جذرية وابتكار الحلول للمشكلات العالقة التي تنعكس سلبا على حياة المواطنين. أقدم مواطنون صباح اليوم على إقفال طريق القياعة في صيدا بمستوعبات وأكياس النفايات المتراكمة على جانبي الطريق منذ أيام عدة بنتيجة أزمة النفايات التي تشهدها المدينة على خلفية إقفال المعمل وعدم استقباله للنفايات احتجاجا على عدم دفع مستحقاته المالية. في الخبر الأخير، أعلن وزير الخارجية الأوكراني أن طائرة مسيرة روسية هاجمت معبرا حدوديا على الحدود الأوكرانية البولندية. ختام الموجز، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

يسعون في الوقت الحاضر إلى إخافتكم من اجتياح سوريا عبر الحدود الشرقية ليبرروا الحفاظ على سلاحهم. فأولا هذا ليس واردا في قاموس الدولة الجديدة التي قامت في سوريا بعد نظام الأسد. ثانيا أن حماية الحدود هي من واجب الجيش اللبناني والقوى الأمنية. أما إذا دعا الواجب فلن نتأخر لحظة واحدة للدفاع عن الأراضي اللبنانية كلها كما دفعنا في السابق عن مناطق تواجدنا. فلا داعي لا للخوف ولا للقلق.

0: حوار حر
1: حوار حر يستضيف رئيس تحرير منصة نيوزاليست فارس خشان.
0: حوار حر
1: مع سابين يوسف الاثنين الواحدة من بعد الظهر.
2: أسعار المحروقات برعاية IPT.
3: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
4: ليه؟
3: لأن صار فيكن تتسوقوا بنفس الوقت من محلات Grab and Go الموجودين بعدة محطات IPT.
4: هاي خبرية، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
3: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الأبليكيشن للدليفري.
5: نذكر بأسعار المحروقات: بنزين 95 أوكتان 1,679,000، بنزين 98 أوكتان 1,697,000، المازوت 1,539,000، والغاز 1,190,000 ليرة.
2: أسعار المحروقات برعاية IPT.
6: من IPT صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76 91 22 11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع IPT كل مرة تسلم الجرة.
7: قلتلها
8: شو؟
9: عالباب
7: على الدور.
9: لبنان الحر
10: لكل العمر نغمة حب
9: وجمال.

في جملة كتير حلوة لجبران خليل جبران بتقول يا ريت كل واحد منا فيكون مثل اسمه، يعني ما بيتغير شو ما كان مركزه، مطرح ما بيوصله، حتى العز اللي بيوصله بيبقى مثل ما هو مع السنين ومع الأيام، ما بتغيره لا سنين

جملة كتير حلوة بتقول لا تعتمد كثيرا على الناس في هذه الحياة فحتى ظلك يتخلى عنك في الأمان.

هالجملة شو حلوة، قال في مواقف مثل القهوة طعمها مر بس بتخلينا نصحصح ونكون واعيين. حبيت انت شو؟

0: صار بدك أكتر وأكتر تقعطي أكتر ما فيه.
1: ما دعيت بحدا على قلة الاهتمام فيك، لأنه الاهتمام اللي بده يجي بعد العتب صار مجاملة كذب وتمثيل.

0: ويلي ويلي ويلي لو يدراني.
1: ليتنا نستطيع إيقاف الزمن على لحظات كنا بها سعداء وأبرياء.

خروج بعض الناس من حياتنا خلص ما بقى في علاقة، نحنا قطعنا العلاقة لأنه صار شي مش منيح. لما بيطلعوا من حياتنا هيدي نعمة، والله نعمة من الله، يمكن ما نعرف إمتى إلا بعد مرور الوقت.

كلام الناس أشبه بالتراب، إذا لم يتطاير بالهواء فهو يداس بالأقدام. عش عفويتك فالألسنة لن تصمت.

ريت جملة كتير حلوة عن الاعتذار، بتقول الاعتذار ثقافة راقية بيعتقدوها البعض انه هي اهانة للنفس، لكن كلمة بعتذر والله بترتب قصص وبتصلح امور كتير. يا قمر

0: إن شاء الله تكونوا تسليتوا برفقتنا اليوم. اخترنا لكم مجموعة من الأغاني ملونة، جربنا ننقي لبناني، مصري، طربي، حنين، حب، عتاب، كل المواضيع. والهدف هو هو إنه معنا تكونوا قضيتوا أحلى الأوقات.
1: أعداد ريما رحمي، إخراج بيتر حشاش.

0: ريميكس، ميكس لأبرز الأحداث وتطورات الأسبوعية بلبنان. شو في جديد؟ شو صاير؟ وشو حديث الناس بالصالونات وأونلاين؟ بريميكس تعرفوا شوي من كل شيء.
1: ببرنامج واحد كل نهار أحد الساعة 4 بعد الظهر مع ريم حرب شويح على لبنان الحر.

لما الفيلم بيخلص بتبقى الأغنية خالدة، أنغام وأفلام بقيادة المايسترو هاروت فازليون، وأربعة من أروع الأصوات الطربية بليلة من ألف ليلة. 24 أيلول ميوزيك هول ووتر فرونت، الساعة 8:30 مساء. البطاقات متوفرة على أحجز.com

0: بدكن أعلى نسيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الأعلان في لبنان.
1: أنت لبناني صاحب مصلحة أو مهنة حرة بلبنان أو بأي بلد تاني؟ طور عملك، وصل خدماتك لأكبر عدد من اللبنانيين وين ما كانوا بالعالم. عملائك ممكن يكونوا بأي مطرح، قريب أو بعيد. خلي لابورا انترناشنال تساعدك توصلن. سجل اليوم على منصة laboraonline.com. حمل تطبيق لابورا NGO على أب ستور وجوجل بلاي، وخلي كل لبناني بالعالم يعرف فيك. لابورا، Connecting Diaspora.
2: Innovation is all around us. It permeates our lives, our work, and our aspirations. The question is, how do we apply it? That's where Xperia steps in. For 3 days, Beirut becomes a playground for innovation. Solutions you can see, test, and shape. Xperia, the expo where innovations come to life. October 8th, 9th, and 10th, 2026, at the Forum de Beirut. Organized by PromoFair with the support of Mai Tai. Sponsored by Toters, BB Corp, CFI,

تمهيدا لمؤتمر دعم الجيش، اجتماع فرنسي لبناني أردني في باريس الخميس المقبل. عون في ذكرى استشهاد البشير، رسالته حاضرة في مسيرتنا الوطنية. الراعي: الدولة لا تستقيم بقرارين، وعودة لا يمكن أن تبقى مشروعا مؤجلا حتى تصفية النزاعات. تفاهم إيراني عماني بشأن مضيق هرمز والتوقيع غدا في صلالة.

0: التفاصيل مع ريتا الهندي ورندا بوداغر. بعد إرجاء الجولة الثامنة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية إلى تشرين الأول المقبل، على أن تلتقي السفيرة اللبنانية ندى معوض والسفير الإسرائيلي خائيل لايتر في وزارة الخارجية الأمريكية خلال أيام، وبعد جولة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون في النبطي لتثبيت وجود الدولة والرهان عليها، ووسط غياب كلي لحزب الله عن السمع حيال سقوط مرتفعات علي الطاهر من دون أي رد فعل منه أو من إيران، يسود الترقب لمسار التطورات في ظل الكلام عن إمكانية انتقال إسرائيل إلى مناطق جديدة وسط التقهقر المستمر للحزب. نبدأ من شريط الميدانيات.
1: فقد جدد اليوم الطيران الحربي الإسرائيلي غاراته مستهدفا النبطي الفوأة بسلسلة غارات عنيفة، وأتبعها بغارتين متتاليتين على بلدة كفر تبنيت، كما شن غارة على حرج علي الطاهر عند أطراف النبطي الفوأة بالتزامن مع قصف مدفعي متقطع إلى غارة على محيط تلة الدبشة.
0: واستهدف قصف مدفعي بلدة زوتر الشرقية، كما سجل قصف مدفعي على بلدة مركبة في قضاء مرجعيون. إلى ذلك سجل تمشيط مكثف للجيش الإسرائيلي في محيط بلدة أرنون قضاء النبطي بالأسلحة الرشاشة الثقيلة.
1: في الغضون أعلنت بلدية كفر شوبة في بيان توضيحا لما جرى يوم أمس أن رئيس البلدية ورئيس اتحاد بلديات العرقوب قاسم القادري تعرض للاستجواب والتحقيق من قبل دورية إسرائيلية أثناء وجوده في موقع خزان المياه الذي يضخ المياه إلى البلدة، وتم التحقيق معه وأخذ هاتفه قبل أن يتم الإفراج عنه.
0: في باريس يلتئم برئاسة ثلاثية فرنسية لبنانية أردنية اجتماع دولي يوم الخميس المقبل يهدف إلى التمهيد للمؤتمر المؤجل لدعم الجيش اللبناني والقوى الأمنية. وأفادت مصادر على صلة بالملف بأنه من المرتقب مشاركة 17 بعثة عسكرية على مستوى رؤساء الأركان ومجموعة من الخبراء.
1: وسيضم اجتماع باريس إلى جانب فرنسا، لبنان والأردن بعثات أوروبية، ألمانيا، إيطاليا، بريطانيا، إيرلندا وبعثات تمثل الاتحاد الأوروبي، وبعثات عربية، السعودية، مصر، الكويت، الإمارات وقطر، وأخرى دولية على رأسها الولايات المتحدة، وتشمل كندا، تركيا وباكستان. وستحضر بعثة تمثل الأمم المتحدة نظرا للملف الرئيسي المعني به وعنوانه انتهاء مهمة اليونيفيل الحالية نهاية العام الحالي في جنوب لبنان، والبحث عن بديل عنها حتى لا تترك المنطقة خالية من أي حضور دولي.
0: صحيفة فاينانشال تايمز أشارت إلى أن لبنان وفرنسا يسعيان إلى تمديد مهمة اليونيفيل التي ينتهي تفويضها في 31 كانون الأول المقبل. ونقلت الصحيفة عن رسالة اطلعت عليها أن الحكومة اللبنانية قالت في رسالة عممتها في أيلول على مجلس الأمن إنه سيكون من السابق لأوانه إنهاء ولاية اليونيفيل، داعية إلى تمديد الترتيب الحالي لفترة زمنية محدودة.
1: وبحسب الصحيفة فقد أعربت فرنسا ومعظم أعضاء مجلس الأمن عن دعمهم للطلب اللبناني خلال مناقشات المجلس رغم المعارضة الشديدة من الحكومة الإسرائيلية.

0: في الذكرى السنوية 44 لاستشهاد الرئيس الشهيد بشير الجميل، أكد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون أن رسالته تبقى حاضرة في مسيرتنا الوطنية، وأن التمسك بوحدة الأرض والشعب والمؤسسات هو خير وفاء لدماء الشهداء الذين قدموا أرواحهم فداء للبنان، مجددا العهد بالعمل على استكمال بناء الدولة القوية العادلة، الدولة الضامنة وحدها لاستقلال قرارها ولسيادتها الكاملة على كامل أراضيها ولكرامة مواطنيها.
1: البطريرك الراعي من الديمان: حصر السلاح بيد الدولة ليس غلب فريق أو غلبة فريق على آخر، ولا يجوز أن تتحول المفاوضات إلى مسار مفتوح من دون أفق. أنطوان العمري.
2: أكد البطريرك الراعي في عزة قداس الأحد في الديمان أن ما يصيب الجنوب يصيب لبنان كله، لافتا إلى أن حماية الجنوب لا تكون بالشعارات بل بقيام دولة تتحمل مسؤوليتها كاملة تجاه الأرض والشعب.
3: لحصر السلاح بيد الدولة ليس مسألة غلبة فريق على آخر ولا مواجهة مع طائفة أو جماعة، بل هو تثبيت لمرجعية وطنية واحدة ولحق الدولة في أن تكون صاحبة القرار السيادي والمسؤولية عن حماية جميع أبنائها. فلا تستقيم دولة بقرارين ولا تصان السيادة بمرجعيات متعددة، ولا يستطيع لبنان أن يطالب باحترام سيادته إذا لم تكن هذه السيادة مكتملة في الداخل. أما المفاوضات فلابد أن تنتقل من مرحلة الاتصالات والوساطات إلى مسار واضح ومحدد الأهداف، فلا يجوز أن تتحول المفاوضات إلى مسار مفتوح إلى أفق، بل يجب أن تكون وسيلة للوصول إلى حل واضح يحفظ حقوق لبنان ويضع حدا لحالة عدم الاستقرار.
2: البطريرك الراعي نقل مطالب أبناء رميش وعين إبل ودبل المتعلقة بالصعوبات التي يواجهونها في التنقل ووصول المساعدات الإنسانية والمعيشية، مطالبا الجهات المعنية بتسهيل الحركة ووضع آلية تنسيق واضحة تضمن وصول المساعدات وتعزز صمود الأهالي في أرضهم. من الديمان، أنطوان العمري، لبنان الحر.
0: من جهة أخرى، يترأس البطريرك الراعي صلاة الجناز لراحة نفس الأباتي بولس نعمان في الرابعة من بعد ظهر الثلاثاء المقبل في دير مار أنطونيوس غزير مقر الرئاسة العامة. تقبل التعازي اليوم في دير وجامعة الروح القدس الكاثوليك من الثانية بعد الظهر حتى السابعة مساء، ويوم الاثنين في دير مار أنطونيوس غزير من الثانية بعد الظهر حتى السابعة مساء.
1: متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران اليسعودي قال في خدمة القداس في كاتدرائية القديس جورجيوس: المطلوب عمل دؤوب بعد اتخاذ القرارات وإصلاحات جذرية.
4: لطالما دعونا اللبنانيين إلى الانضواء تحت كنف الدولة وتسليمها كل أمورهم لتكون وحدها المرجع المسؤول، لكن على الدولة أن تشعر المواطن أنها تعمل بجدية وبدراية على حل مشاكلها ومشاكل المواطنين. لا يمكن أن تبقى الدولة مشروعاً مؤجلاً إلى حين تصفية كل النزاعات والحروب. الحكم رؤية وتخطيط وقرار وتنفيذ. المطلوب عمل دؤوب بعد اتخاذ القرارات.
0: نقلت قناة الحدث عن مصادر قولها أن سوريا بدأت الإجراءات الرسمية لاسترداد سليمان هلال الأسد بعد توقيفه في لبنان، وأن الطلب السوري يوثق ملاحقة سليمان الأسد بارتكاب جرائم قتل واغتصاب ومخدرات، لافتة إلى أن الطلب قد تتسلمه بيروت رسميا مطلع الأسبوع.
1: أعلنت المديرية العامة لأمن الدولة أنه بتاريخ 1 أيلول 2026 وأثر معلومات وردت إلى مكتب كسروان تفيد بتواطؤ مأمور أحراج قضاء كسروان مع عدد من تجار الحطب لتسهيل حصولهم على رخص النقل مقابل مبالغ مالية. أوقفت دورية المدعو شيم سين مأمور أحراج كسروان بناء على إشارة صادرة عن النيابة العامة المالية بشخص القاضي ماهر الزين، وتبين من خلال التحقيق قيام مأمور الأحراج بتقاضي رشاوى مقابل الاستحصال على رخص نقل حطب في قضاء كسروان مقابل نسبة مئوية.
0: أقدم مواطنون صباح اليوم على أقفال طريق القياعة في صيدا بمستوعبات وأكياس النفايات المتراكمة على جانبي الطريق منذ أيام عدة بنتيجة أزمة النفايات التي تشهدها المدينة على خلفية أقفال المعمل وعدم استقباله للنفايات احتجاجا على عدم دفع مستحقاته المالية.
1: وصلنا إلى تفاهم مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز، هذا ما كشفه الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان. وفي المواقف الإيرانية أيضا، لفت وزير الخارجية عباس عرقجي إلى أن شرط إيران لإعادة فتح مضيق هرمز هو عودة الولايات المتحدة إلى التزاماتها بموجب مذكرة إسلام أباد. الوكالة الرسمية الإيرانية تحدثت عن اتفاق بين طهران ومسقط على إنشاء ممر بحري مؤقت في مضيق هرمز، وأشارت إلى أن الاتفاق الذي سيوقع في صلالة غدا يضمن إزالة الألغام من هرمز وسيتم تسليمه للمنظمة الدولية للشحن.
0: وفي إطار المواجهات بين إيران والولايات المتحدة حول هذا الممر الاستراتيجي، أفادت السلطات الإيرانية عن مقتل شخص وإصابة 3 بعد تعرض سفينة تجارية إيرانية لهجوم قبالة جزيرة قشم.
1: كما وأعلنت هيئة بحرية بريطانية أن سلطات محلية أجلت طاقم سفينة تعرضت لهجوم في هرمز إلى العراق، وبعد إغلاق معبرين حدوديين مع إيران عقب هجمات بطائرات مسيرة استهدفت السعودية، أعلنت الحكومة العراقية استئناف حركة التجارة عبر منافذ البلاد مع إيران. إلى آخر تطورات الحرب الأوكرانية الروسية، فقد أشار الكرملين إلى أنه قد تستأنف المفاوضات الروسية الأمريكية الأوكرانية الشهر المقبل.
0: واليوم أعلن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن رئيس الوزراء الهندي والرئيس الصيني عرضا المساعدة في دفع جهود التوصل إلى تسوية للأزمة في أوكرانيا.
1: إلى ذلك، اعتبر وزير الخارجية الأوكراني أن الغارة الروسية بطائرة مسيرة على منطقة قريبة من معبر حدودي مع بولندا تهديد مباشر للاتحاد الأوروبي وحلف الأطلسي.
0: إلى إندونيسيا، حيث أعلنت هيئة الإنقاذ مقتل شخص في غرق عبارة إندونيسية وإنقاذ أكثر من 100 من الركاب، وكان فقد الاتصال بعبارة على متنها 243 راكبا خلال أبحارها وسط أحوال جوية سيئة من إلى إندونيسيا أو في إندونيسيا إلى مدينة ساحلية أخرى.
5: RLL Weather Report، طقس لبنان حر.
1: طقس صيفي معتاد يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع رطوبة مرتفعة ودرجة حرارة أعلى من معدلاتها الموسمية في المناطق الداخلية، وستنخفض بدءا من يوم الثلاثاء مع نشاط في سرعة الرياح.
0: في الختام، قراءة ثانية للعناوين. بعد تأجيل المفاوضات، سلسلة غارات إسرائيلية عنيفة جنوبا وترقب لمسار التطورات. تمهيدا لمؤتمر دعم الجيش، اجتماع فرنسي لبناني أردني في باريس الخميس المقبل. عون في ذكرى استشهاد البشير، رسالته حاضرة في مسيرتنا الوطنية. الراعي، الدولة لا تستقيم بقرارين وعودي لا يمكن أن تبقى مشروعا مؤجلا حتى تصفية النزاعات. تفاهم إيراني عماني بشأن مضيق هرمز والتوقيع غدا في صلالة. إلى هنا نأتي إلى ختام نشرتنا، شكرا للمتابعة وشكرا للزميل إلي كامل عبر الإخراج الإذاعي، وإلى اللقاء.
1: إلى اللقاء.

بدأ اليوم اللبنانيين كلهم لأي طائفة انتموا ولأي حزب انتموا لاحقين بعدين بين بعضنا كأحزاب نتصارع ضمن جو ديمقراطي. اليوم نحن كلبنانيين مطلوب منا نلتف على بعضنا، مطلوب منا نرجع نؤمن بهالبلد، نرجع نعمر هالبلد، وبعدين خلي الديمقراطية تاخد مجالها مع تعددية أحزابها مع تعددية معتقداتها، وخلي الحرية والأمن يكونوا عامين للجميع، وخلي يلي عنده إمكانيات ويلي عنده ضمن الأصول الديمقراطية يلي قادر يربح تأييد رأي عام أكبر فلتكن. ليش خايفين من هالأمور؟

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: بس نحكي صراع فلسطيني إسرائيلي، نحكي عن كتير من الأخذ والعطاء، إن كان بالمعارك أو حتى بالمحادثات. بس نقول 13 أيلول نحكي أكتر عن أوسلو. شو خص أوسلو؟ أوسلو يلي فيها صار في كتير مفاوضات سرية بين الطرفين، ووصلوا لتوقيع اتفاق ب 13 أيلول بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، وكان كل الهدف إنه ينوضع إطار لنوع من عملية سلام ممكن تنهي الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. المهم إنه اتفاق أوسلو ما تضمنه من اعتراف منظمة التحرير الفلسطينية بحق إسرائيل بالوجود مقابل اعتراف إسرائيل بمنظمة التحرير ممثلاً للشعب الفلسطيني، ما كتير اتخذ كمرجع لحتى يكون السلام نهائي. استمرت أعمال العنف، الخلافات بيناتهم وكل المعارك، ولدرجة إنه كتار بيسألوا ماذا بقي من اتفاق أوسلو بين الفلسطينيين والإسرائيليين، لأنه تدمر مثل ما تدمروا كتير من الأراضي والمنازل والعلاقة بين إسرائيل والفلسطينيين.
0: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: الثالثة إلى ربع في لبنان الحر، نقدم موجزا لأهم الأخبار.

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي لقناة الجزيرة إن أزمة لبنان لا تقتصر على حزب الله بل تشمل استمرار الاحتلال الإسرائيلي. أضاف أن الدور الإيراني تجاه عدد من الدول العربية سلبي للغاية، داعيا إيران إلى تغيير سياسة

المجتمع هيدا، تفضلوا نكون ايد وحده، نفضلوا نبتعد عن كل ما هو صغائر، عن كل ما هو امور بلا طعمه، عن كل ما هو مخالفات، عن كل ما هو ممارسات شذه، ونقدر نطلع انه في لبنان كل واحد حر يكون عنده الاراء يلي بيريدها. بس بفتكر بنهايه المطاف كلنا متفقين انه لبنان هو الهدف، ولبنان هو يلي بده انقاذ، وكلنا سوا بدنا نشتغل على هالهدف.

مستمعي إذاعة لبنان الحر، لايحة جديدة من توب 20 Arabic Songs لبنان الحر إديشن صارت بين إيديكم. 20 أغنية، تغييرات كبيرة بالمراكز، وهالأسبوع تحديداً في عدد كبير من الأعمال يلي دخلت وغيرت شكل المنافسة من أول اللايحة لآخره. خلونا نشوف كيف صار الترتيب ونبلش العدد التنازلي. بداية مع عاصي الحلاني ونص الثاني اللي بينتقل من المركز 11 للمركز 20 هالأسبوع.

صار وقت التوب 5 وهالأسبوع الخمس الأوائل تقريباً بصورة جديدة بالكامل. نجوى كرم ما اشتقت لك بتحجز المركز الخامس وبتسجل حضور قوي من أول أسبوع على الليل.

المركز الأول لهالأسبوع، فالوليد الحلاني بيقلب المشهد مع زينة وبيوصل مباشرة لقمة الليحة. وبعد ما كان حاضر الأسبوع الماضي مع طلي، بيرجع هالأسبوع بأغنية مختلفة كلياً وبيحجز معه أعلى مركز. وبهيك زينة للوليد الحلاني تتصدر توب 20 Arabic Songs لبنان الحر إديشن لهالأسبوع.

وهيك منكون وصلنا لنهاية جولتنا الموسيقية لهالأسبوع. كنت معكم كارين مطر والزميل ماريانو داوود على الإخراج الإذاعي. منلتقي من جديد مع ليحة جديدة منافسة جديدة على الصدارة. Top 20 songs.

0: بدكن إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: أنت لبناني صاحب مصلحة أو مهنة حرة بلبنان أو بأي بلد تاني؟ طور عملك، وصل خدماتك لأكبر عدد من اللبنانيين وين ما كانوا بالعالم. عملائك ممكن يكونوا بأي مطرح، قريب أو بعيد. خلي لابورا انترناشنال تساعدك توصلن. سجل اليوم على منصة laboraonline.com. حمل تطبيق لابورا NGO على أب ستور وجوجل بلاي، وخلي كل لبناني بالعالم يعرف فيك. لابورا، connecting diaspora.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: إنها الرابعة إلا ربعا في إذاعة لبنان الحر، تحية طيبة وإليكم موجزا لآخر الأخبار.

في جديد الميدان، تقدمت جرافة إسرائيلية من نوع D9 ودبابات ميركافا باتجاه النهر في بلدة زوطر الغربية. ذكرت معلومات أن المحامي العام التمييزي القاضي محمد صعب أنجز مطالعته في قضية انفجار مرفأ بيروت. اعترف مأمور أحراج في كسروان وفق أمن الدولة بتقاضي مبلغ مالي عن كل طن حطب يباع لعدد من التجار مقابل تسهيل حصولهم على رخص النقل،

الطلب السوري رسميا مطلع الأسبوع. أكد وزير الخارجية السعودي أن دول الخليج لن تقبل باستهداف أراضيها تحت أي ذريعة. أصدرت السلطات العراقية مذكرة اعتقال بحق أميد حاجي أحمد المدرج على قائمة العقوبات الأمريكية بتهمة تهريب النفط الإيراني. أخيراً أطلق وزير الطاقة الإيراني عباس علي آبادي مبادرة يوم بلا سيارات داخل الوزارة في خطوة تستهدف خفض استهلاك الوقود في وقت تواجه إيران أزمة متفاقمة في إمدادات الطاقة. بهذا الخبر نأتي إلى ختام موجز الرابعة إلى ربعاً. شكراً لمتابعتكم.

بدع اليوم اللبنانيين كلهم لأي طائفة انتموا ولأي حزب انتموا، لاحقين بعدين بين بعضنا كأحزاب نتصارع ضمن جو ديمقراطي. اليوم نحن كلبنانيين مطلوب منا نلتف على بعضنا، مطلوب منا نرجع نؤمن بهالبلد، نرجع نعمر هالبلد، وبعدين خلي الديمقراطية تاخد مجالها مع تعددية أحزابها، مع تعددية معتقداتها، وخلي الحرية والأمن يكونوا عامين للجميع، وخلي يلي عنده إمكانيات ويلي عنده ضمن الأصول الديمقراطية يلي قادر يربح تأييد رأي عام أكبر فلتكن. ليش خايفين من هالأمور؟

0: أسعار المحروقات برعاية IPT.
1: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
2: ليه؟
1: لأن صار فيكن تتسوقوا بنفس الوقت من محلات Grab and Go الموجودين بعدة محطات IPT.
2: هاي خبرية، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
1: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الابليكيشن للدليفري.
3: نذكر بأسعار المحروقات: بنزين 95 أوكتان 1,679,000، بنزين 98 أوكتان 1,697,000، المازوت 1,539,000، والغاز 1,190,000 ليرة.
0: أسعار المحروقات برعاية IPT.
4: من IPT صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76 91 22 11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع IPT كل مرة تسلم الجرة.
5: ريميكس، ميكس لأبرز الأحداث والتطورات الأسبوعية بلبنان. شو في جديد؟ شو صاير؟ وشو حديث الناس بالصالونات وأونلاين؟ بريميكس تعرفوا شوي

مرحبا وأهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من ريميكس. البلد بلش يغير جو، صيف عم بيضب شنطه شوي شوي، والمهرجانات والسهرات عم تهدى، بالمقابل طرقات عم ترجع تعجق، المكتبات عم تتملى، والأهل عم يركضوا بين الكتب القرطاسية والكوستيوم المدرسة. بعد أيام منرجع على رنة المنبه الصبح، تحضير اللونش بوكس، زحمة الباصات، والعبارات الأشهر بكل بيت: يلا قمنام بكير، بكرة في مدرسة. الأولاد بين متحمسين يشوفوا رفقاتهم وزعلانين لأن العطلة خلصت، والأهل بين فرحة العودة إلى الروتين وقلق الأقساط والمصاريف والتنظيم. مرحلة جديدة عم بتبلش ومع أحلام وتحديات ومسؤوليات.

0: من العودة إلى المدرسة، أخبار البلد وآخر القصص والفيديوهات يلي شغلت الناس أونلاين، رح نعمل اليوم خلطة على طريقتنا. أخبار، دراسات، ترندات، تحكي موسيقى وكتير من الطاقة الإيجابية. خلوا قهوتكن حدكن، علوا الصوت ويلا نبلش ريميكس. ومنبلش حلقتنا من ريميكس مع أول فقرة، شو الأخبار يلي ضجت عبر الأعلام ولكن بعيدا عن السياسة. تنعمل جولة على أبرز الأخبار. معنا عبر الهاتف الإعلامية ماريا موسى. هاي ماريا.
1: هاي ريم، تحية لك أكيد ولكل يلي عم بيسمعونا عبر إذاعة لبنان الحر.
0: واشتقنا لك بلبنان الحر.
1: وأنا كمان اشتقت لكم.
0: تشلا كله تمام. وخبرينا شو في عندك أخبار خلال هالأسبوع هيك ضجت عبر الأعلام.
1: مثل ما قلت، هي أخبار ضجت عبر الإعلام، وعنا بلبنان تعودنا على الأخبار، يعني للأسف كل يوم عنا خبرية، إن كان خبرية حلوة أم بشعة، ولكن في عنا كتير أخبار. رح أبدأ اليوم بخبر كتير حلو من بعد انفجار 4 آب يلي صار. هالانفجار الكتير كبير بيتجه يعني مرفق بيروت لأول مرة لعملية توسعة لمحطات الحاويات، وهالمحطة يلي كانوا يساعوا بس 1,200,000 حاوية اليوم بمع يعني طبعا لحلول 2028 رح يصير في عنا توسعة لقدرة يستوعبها مرفق بيروت توصل ل3,000,000 حاوية. هالتوسعة ريم رح ترفع القدرة الاستيعابية وبتخفض فترة انتظار السفن. نحن بنعرف انه السفن كانت توصل على مرفق بيروت كان يكون في عندها فترة انتظار طويلة لانه مش قادرين نستوعب هالكمية الكبيرة من الحاويات. اليوم صرنا قادرين نستوعب هالشي، وطبعا هيدا العمل داخل المرفأ بدنا نقول، وبحسب ما أكد طبعا رئيس الحكومة أنه ما رح يأثر على التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، ولكنه رح يساعد على تطوير المرفأ وإعادته تيكون النافذة الأساسية على لبنان التجاري. ونحن بحاجة اليوم أنه اقتصاد لبنان يرجع ينهض، بحاجة لكل نمو نقدر وكل فرصة نستفيد منها تيرجع طبعا ينهض لبنان.
0: يعني مثل ما قلت كتير مهم هالموضوع على كل المستويات، يعني مستوى الاقتصادي ومستوى يعني هيك الحركة العجلة الاقتصادية، ولكن الأهم طبعاً أنه ضل مرفق بيروت وضل قضية 4 آب هي بالصدارة، وعدم يعني الالتهاء بغير مواضيع قبل صدور الحقيقة التامة.
1: الحقيقة وأريم بدي أقول لك كمان أنه توسعة قدرة استيعاب الحاويات كمان رح يساعد أنه توظيف عدد كبير من العمال، يعني اليوم هالشي كمان بيساعد أنه صحيح فرص يكون في عنا فرص عمل جديدة لشباب لبنانيين مخرجين بحاجة اليوم لوظيفة. بتعرف يعني للأسف في عدد كتير كبير من الشباب فقدوا وظيفته نتيجة التدهور المالي اللي حصل بلبنان، اليوم صار في عنا فرصة جديدة وفرص عمل جديدة.
0: حلو.
1: كمان خلينا نضل بالأخبار الحلوة وبخطوة أيضا إيجابية من مصرف الإسكان. اليوم ريم يعني أعلن مصرف الإسكان رفع رأس المال من 100 مليار ل 150 مليار. رفع رأس المال هون بيساعد المصرف أنه يقدر يستقطب أكبر عدد ممكن من المواطنين الراغبين الحصول على قروض. طبعا عم نحكي هون عن مواطنين ذوي الدخل المحدود والمتوسط وأيضا ذوي الاحتياجات الخاصة، صاروا قادرين أنه بركز هون على الاحتياجات الخاصة لأنه في كتير بنوك تجارية كانت ترفض تعطي قروض مالية لذوي الاحتياجات الخاصة. اليوم مصرف الإسكان عم بيركز هيدا الشيء، ومشكور طبعا رئيس مصرف الإسكان الأستاذ أنطوان حبيب أنه أتاح فرصة اليوم أمام ذوي الاحتياجات الخاصة لأنه هن ناس مثلنا مثلهم، لازم يكونوا كمان عندهم القدرة أنهم ياخذوا قروض.
0: هذه خطوة بمسار الدمج على كل المستويات، يعني عم نحكي عن دمج بالمدارس بالأشغال، وكمان بحقهم أنهم ياخذوا قروض ويأسسوا عيال ويفتحوا بيوت. هلأ للأشخاص مريم بتعرفي في عدد كبير من الشباب بطل قادر يشتري شقة سكنية وتوجه إلى الأجار بسبب توقف قروض الإسكان كل هالفترة الماضية. هلأ اليوم يعني بشرى سارة إلى حد ما.
1: إلى حد ما أكيد ريم، يعني اليوم كل مواطن في عنده عدد من الشروط، إذا هالشروط كانت متاحة أمامه طبعا في اليوم يقدر المواطن يحصل على قرض بحدود 100,000 دولار يلي هو،
0: بس هي المشكلة أنه الشقة أقل شقة 150-200-300
1: للأسف، يعني أنه اليوم كمان صاروا التجار عم يعني عم يستهلكوا كل شيء، عم بيوصلوا لمرحلة أنه عن جد يعني عم يضيقوا الخناق على الشباب اللبناني. اليوم كل شاب كان عنده طموح يمكن أنه يبني عائلة، يعمل أسرة حلوة، يكون عنده بيت، للأسف هالشي عم بيخليه أنه يروح يتجه على الأجار. وهون بدنا نرجع يعني نقول ندعي كمان الدولة اليوم تطلع شوي بالشباب اللبناني.
0: صح.
1: اليوم في عنا
0: هذا موضوع أساسي وسبب أساسي لهجرة عدد كبير من الشباب.
1: إذا بتشوف الأرقام والاستاتيستيك هو شيء مبكي للأسف، يعني عدد الشباب المهاجرين يفوق عدد السنين يلي قطعنا فيها، يعني سنة 2025-26 للأسف عنا أعداد كتير كبيرة من أدمغة الشباب اللبناني عم تضطر تسافر لبرا تشتغل برا، خبراتها بدل ما تحطهم بلبنان ونقدر ننهض بلبنان، هذه الخبرات عم يستفيد منها البلد المهاجر إليه للأسف. ريم بس بدي أقول شغلة، أنه اليوم رفع سقف المال يلي حدده مصرف الإسكان هو مش بالضرورة أنه نكون عم نزيد القروض الممنوحة للمواطنين، يعني اليوم سقف القرض هو 100,000 دولار، ولكن رفع رأس المال بيسعى أنه نرفع عدد الأشخاص الراغبين بتقديم ليحصلوا على قرض من مصرف الإسكان، وهذا الشيء برجع بقول لك أنه خطوة مثل ما قلتي بشرى سارة لكل الشباب اللبناني
0: 100%. بعد عندي أخبار ماريا،
1: عندك
0: حلوة اليوم، مبسوطة فيك أنا.
1: أخباري حلوة، ولكن ما فينا نغيب، وللأسف برجع بقول لك ما فينا نغيب عن شو يلي عم بيصير بجنوب لبنان رغم الاعتداءات المستمرة، ولكن يعني هذا الأسبوع دمرت إسرائيل أنفاق علي الطاهر بوصفه كان أكبر موقع إسرائيل عسكري إيراني خارج إيران،
0: واليوم صار في تخوف مرة جديدة من اندلاع الحرب من أول وجديد، يعني بالزخم هي ما وقفت يعني للأسف، بس بالزخم اللي كان
1: فيها. إذا بدك نقول واقف على سوس ونقطة مثل ما بيقولوا باللبناني، ناطرين شو بده يصير بعد ما كنا عايشين فترة وقف يمكن إطلاق نار على القليل من الجانب اللبناني، ولكن اليوم صرنا خايفين من اندلاع الحرب مرة أخرى، وهذا الشيء اللي المواطن صار عايش بقلق كل يوم بيقول يا رب يعني كيف بدي كفي هالنهار، يمكن تندلع الحرب،
0: وهذا الشيء عم ينعكس على كل المواضيع إن كانت نفسية وإن كانت اقتصادية والأشغال بكل لبنان،
1: على كل القطاعات
0: واقفة مش بس
1: مش بس على القلق، على كل القطاعات هالشيء صار في عنا جمود اقتصادي من أول وجديد
0: للأسف.
1: بس بدي نوه على شيء، أنه الانفجار يلي صار استخدم فيه أكثر من 1,100 طن من المتفجرات، وهالشيء أدى إلى تزلزل الأرض، وسجل المركز الوطني للجيوفيزياء هزة أرضية حصلت بجنوب لبنان مباشرة بعد التفجير بلغت 4.1 درجات، وهذا الشيء كمان يعني اليوم منذكر المواطنين أنه كل تفجير عم بيصير عم بيأثر على الفالق الموجود اليوم بأرض لبنان، وهالشيء عم بيساعد على يكون في عنا هزات أرضية وارتدادات أرضية نتيجة الزلازل يلي عم بتصير. للأسف الله يخلصنا على خير
0: 100%، ونبني دولة نظيفة من كل شيء
1: طبعا. ريم بس عندي بعد خبرين سريعا رح مر عليهم، بدي أقولك أنه حياتيا يعني اليوم بتعرفي كان في عنا حكي كتير عن قانون العفو العام، بعد ما وقع رئيس الجمهورية قانون العفو العام اليوم أبطل المجلس الدستوري مفعول هيدا القانون من بعد الطعن يلي قدمه عدد من النواب اللبنانيين. الطعن يلي صار والمفعول يلي إيقافه أوقفه مجلس الدستوري أشعل الأجواء بسجن رومية، صار في عنا اندلاع حريق كبير داخل السجن اعتراضا طبعا على قرار الدستوري، ولكن برجع بقول التذكير أنه قرار المجلس الدستوري ما بيعني إيقاف القانون، إنما أبطاله ريثما تصدر نتيجة الطعن، يعني في المجلس الدستوري اليوم يقبل فيه وفي يرفضه أيضا. الخبر يلي ضجت فيه اليوم وسائل التواصل الاجتماعي يلي بهم المواطنين هو أكثر شيء يتعلق بالخطوط الخلوية المسبقة الدفع أو
0: البريبايد
1: تشريج
0: يعني هي أول ثورة اندلعت على 6 دولار واتساب، تنشوف هلأ
1: ما هو يعني اليوم إذا بتشوفي أنت إنه في دعوات للتظاهر بالشارع اللبناني نتيجة الغلاء المعيشي، يعني إذا بدنا نرجع لل 2019 6 سنت أشعلت البلد، اليوم يمكن يرجع
0: صار عنا تروما من هالشركتين
1: 100%. هلا وزير الاتصالات أوضح إنه ما في قرار نهائي، ولكن بتعرفي بلبنان ما في دخان بلا نار، باعتباره انه الشركات الخلوية ما عم تربح، والشي عم بيأثر على رواتب الموظفين. هلا ما بعرف كيف ما عم تربح، ولكن طالما القرار اتخذ ريم من حوالي 6 أشهر، يعني برجع بقلك
0: على اللبناني،
1: على اللبناني منقول مش رايحة إلا على المواطن. إذا ما تنفذت بشهر تشرين الأول مثل بكل شيء بشهر تشرين الثاني. بعد في خبر وهو شائعة كتير كبيرة، طلعت أخبار أو شائعات أنه في ضرائب جديدة زادت على المواطنين، وتحديدا ضريبة البنزين. بس إحنا بدنا نوضح وعبر
0: بس اليوم تحديدا زاد صفيحة البنزين والمازوت نص دولار.
1: ولكن يلي صار ريم أنه اليوم الارتفاع يلي عم بيرافق سعر صفيحة البنزين هو نتيجة الارتفاع العالمي يلي عم بيصير. طبعا بتعرفي الحرب الأمريكية الإيرانية أشعلت أسواق النفط، ولكن كضريبة جديدة وضعت على البنزين ما في ضريبة جديدة. الضريبة بعد السابتة هي الضريبة اللي وضعت بموازنة 26، أو هي الضريبة اللي كانت محطوطة 4 دولار
0: بالموازنة الجديدة. في كتير ضرائب كمان وزودات بس بطريقة غير مباشرة على المواطن،
1: بطريقة غير مباشرة. ولكن برجع بقلك اليوم أي كلام عن زيادة رواتب عم يسبق زيادة الأسعار وزيادة الغلاء، يعني عم يسبق الرواتب. وبنرجع بنقول مش رايحة إلا على المواطن،
0: إلا على المواطن. هو أصلاً أوريدي وصلنا لنصير تقريباً أغلى بلد، يعني أنت عم تلاحظي هالصيفية كل المغتربين من الدول العربية دبي وغيرهم عم يجوا على لبنان عم بيقولوا لنا أغلى من عنا، يعني فوتت سوبر ماركت أو فوتت مطعم أو بلاي جراوند للأولاد أغلى بكتير صرنا من دبي ومعاشات أفغانستان الحمد لله.
1: لأن القيمة الشرائية أم القيمة المادية اليوم للمصاري ما بقى لها قيمة. يعني اليوم أنت إذا معك كاش طبعا كله حد عم بيلاحظ أنه اليوم ال 100 دولار يلي كانت
0: ما 100 دولار ما بتجيب لك كيس من السوبر ماركت
1: تفوتي تشتري فيها، يمكن كانت تعبي لك شاريو بوقتها. اليوم ال 100 دولار ما بقى لها قيمة للأسف، يعني المصاري أم العملة عم تفقد قيمتها بلبنان تحت أنظار المسؤولين وتحت أنظار لجان اليوم يلي موضوع كرمال دراسة الحد الأدنى للأجور. وبرجع بقلك للأسف يعني اليوم عيب إنه نقول الحد الأدنى للأجور بعده 28 مليون أو بعادل 320 دولار، بوقت بال 2019 كنا 450 دولار. يعني شو بدنا نقول للأسف، بس خلينا شوي
0: بالأخبار. بلشت ماريا كتير منيح، رجعت نزعت يا رحطوش الاتصال معك تمام يا
1: تمام نتشائم كتير، خلينا نضل متفائلين.
0: مرسي ماريا كتير لمشاركتك معنا ببرنامج ريمكس للأخبار يلي هي بتشبه هالبلد. ريمكس فيها أخبار حلوة أخبار سلبية أخبار ريمكس. هيك بتتعب المواطن وغيره بتفرجه. منشكرك كتير ومبسطنا هيك جعنا سمعنا صوتك عبر أسير الإذاعة.
1: شكرا لإلي كريم أكيد
2: ريمكس.

من أبرز الأخبار يلي انتشرت عبر الأعلام لأبرز الأخبار يلي انتشرت أونلاين. خبر لأهل تركوا ابنهم بالمطار وسافروا أو حاولوا يسافروا من دونه. هالخبر انتشر بقوة أونلاين وموجة من التعليقات الصادمة كمان انتشرت تحت صورة هالخبر لزوجين بمطار برشلونة بعد ما اكتشفوا انه جواز سفر ابنهم منتهي الصلاحية وانه ما عنده الفيزا المطلوبة. بدل من انه يلغوا رحلتهم ويرجعوا على البيت مع الصبي، قرروا يتركوا الصبي بالمطار ويسافروا. ولكن الموظفين بالمطار شافوا الصبي وحده وأبلغوا الشرطة، فالشرطة وقفت الطيارة ورجعت الأهل، نزلت الأهل يعني من الطيارة وأحلتهم إلى التحقيق. طبعاً هذا الخبر أثار موجة من الاستنكار واسعة عند الناس. خبر تاني أو صورة تانية لطفل يمني خطف الأنظار بعيونه الزرق. هالطفل يدعى رسام العنسي تحول إلى حديث مواقع التواصل الاجتماعي بسبب عيونه الزرق كتير حلوين. هالصورة ظهر فيها الطفل بملامح بريئة وانتشر على نطاق واسع وحصد ملايين المشاهدات، فيما عبر ألاف المتابعين عن إعجابهم بجمال عيونه وتساءل كتار عن قصته وحياته وظروفه. ورقة مدرسية بسيطة بعنوان كل شيء عن والدي، Everything About My Dad، تحولت إلى واحدة من أكثر المنشورات الطريفة تداولا. طفل عمره 4 سنين كتب أنه بيو عمره 14 سنة وطوله 100 سنتيمتر ووزنه 13 كيلو، وأضاف أنه بيشتغل مساعد بالحديقة وأنه أكثر شيء بيقدر يعمله هو القفز والرأس. هالإجابات البريئة وغير المنطقية يلي عباها الولد بمشروع للمدرسة أضحكت المتابعين وذكرت الأهل بالصورة المميزة يلي بيرسمها الأطفال عن أبائهم. خبر جديد أثار جدل واسع، ادعى أنه الصين قررت إدخال مادة تحمل اسم الرجولة إلى المناهج بهدف تعزيز القوة والانضباط والمسؤولية والثقة بالنفس لدى الفتيان. لكن المعلومة المتداولة مبالغ فيها وغير دقيقة بهالصيغة بالتحديد، فالنقاش الحقيقي بدأ من سنين وتعلق بمقترحات لتعزيز التربية البدنية وتطوير شخصية الطلاب وليس بإقرار مادة مدرسية رسمية جديدة اسمها الرجولة. بين مؤيد شاف ضرورة بناء شخصية قوية ومسؤولية، ومعارض يخشى تكريس صور نمطية عن الذكور، بقى الموضوع من الأكثر إثارة للنقاش أونلاين. هالأسبوع السوشيال ميديا كمان كانت مليانة بفيديوهات غريبة ومؤثرة ومضحكة، من أعراس تحولت لمغامرات لأردة قررت تسكن بالجامعة وصولا إلى فيديوهات خدعت الناس بالذكاء الاصطناعي. خلونا نبلش. منبلش من عرس كان كل شي فيه مرتب، ديكور أبيض ورود، ممر زجاجة فوق بركة السباحة أو بول، لكن بلحظة غير متوقعة فقد والد العريس توازنه وقع بالمسبح قدام العروسين والمدعوين. الفيديو انتشر بسرعة بينما اعتبر البعض أنه موقف طريف رح يبقى ذكرى ما بتنتسى. آخرون سألوا يا ترى كان مجرد حادث أو نحس ببداية هالزواج؟ من عرس فوق المسبح لعرس صار فعليا جوا المي بالفلبين، رفض عروسين تأجيل زفافهم رغم الفيضانات يلي غمرت الكنيسة وقرروا يكملوا المراسم وسط المياه. العروس رفعت فستانة وتوجهت نحو المسبح، فيما بقت جوف داخل الكنيسة لمشاركتهم اللحظة. الفيديو أثار إعجاب كبير واعتبروا المتابعون دليل على أنه الحب الحقيقي ما بتوقفه العاصفة ولا فيضان. تخيل يا فريد الكنيسة مليانة مي وهن عم يسبحوا ويتزوجوا. فيديو لكاهن خلال بس مباشر للصلاة انتشر بقوة خلال هالأسبوع بعد ما ظهر حوله فلاتر وتأثيرات مضحكة من دون ما ينتبه، يعني مرة خوزة مرة أضواء مرة تأثيرات متحركة. هالأبونا كان عم بيقدس وفاتح لايف للناس تقدس معه أونلاين وكبس بالغلط اتسيمز الفلترز وبلش يتحقق يتغير وجهه، كل شوي يطلع صورة على وجهه. أما بالتايوان فكانت المفاجأة بانتظار الطلاب بأول أيام الفصل الدراسي. عشرات من القرود تسلقت واجهة مساكن الجامعة وبلشت تنزل بين الشبابيك والمكيفات بمشهد شبه المتابعون بفيلم كوكب القردة. الجامعة موجودة بالقرب من منطقة جبلية بتعيش فيها هالحيوانات، وطلبت الإدارة من الطلاب عدم إطعامها وإغلاق النوافذ جيداً.
يعني الطلاب بعد ما بلشوا دراسة صار عندهم رفقات سكن جديد. نختم بمشهد طبيعي مرعب ومذهل بالوقت نفسه، فولكانو بأندونيسيا. طبعا المشهد رائع كشكل شو عم بيصير وانتشر عالميا، فيما طلبت السلطات من السكان والسياح الابتعاد عن المنطقة بعد ما أثر الرماد البركاني في حركة الطيران. مشهد بيذكرنا مرة جديدة بقديه الطبيعة حلوة لكن قوتها ما بتمزح معنا. أما ترند يلي انتشر كتير هالأسبوع ويلي طبعا كلكن زهقتوا منه، فكان العودة إلى الثمانينات أو back to 80s بعد ما انتشر صور لكل الناس أونلاين سألوا تشات جي بي تي كيف بيكون شكله بالثمانينات، وطبعا كلهم نزلوا الصور وحطوا أغاني من الثمانينات. غنية الأسبوع كانت مع وائل.

0: من الأخبار يلي ضجة أونلاين لامين في أونلاين وصفحة ألا لوران مع لوران فوعان يشفر. هاي لوران.
1: هاي.
0: يعطيك ألف عافية و thank you so much بالبداية على كل الفيديوز اللي بيضحكونه. صفحتك كتير مهضومة بنفس الوقت relatable، يعني بس نحضر شيء منقول 100%.
1: هاي كتير بسمعها فكرة.
0: أول شيء لوران، عارفينا شوية عن حالك هيك بعيدا عن الصفحة.
1: أوكي، هلأ أنا بالأصل يعني الدومين تبعي ما خصني أبدا بهالقصص ولا حتى شيء خصه إعلام أو أنه أعمل شيء سوشيال ميديا. بالأصل أنا عاملي بيوشيمي، أنا بيوشيميست خارجة الجامعة اللبنانية، وكملت عملت فارماسيوتيكال ماركتينج، اشتغلت بدومين السيلز بالفارماسيوتيكال، بعدين صرنا شوي نشتغل مع ريجولاتوري كونسلتنسي سفارة برات البلد يعني بال 2017، وهلأ فعليا بشتغل سيلز كونسلتنت. يعني
0: كيف قررت تفتح الصفحة؟
1: هو مش قررت، هي كانت البيج أول شيء كنت نزل قصص هيك ريسيبيز بالكورونا وتسلاي يعني، وكان عندي شيء 2000 فولورز تقريبا، ما كان بوارد أبدا أعمل هيك شيء، بس كنت نزل ستوريز هيك رأيي بالقصص اللي عم بتصير بالحياة. وفي مرة بالغلط بدل ما نزلوا ستوري للفيديو كنت في وحدة عم تعمل لانش بوكس، لانش بوكس كتير مفلسف يعني ساندويتش ديناصور مع عيون والفريز بتحكي إلى تم ما بعرف كيف، فبوقتها نزلته وفعليا هيك صار. يعني أنا فكرت حالي نزلت ستوري وكان عندي شغل فالتهيت، وبعد 3-4 ساعات بيطلع نزل بوست وضارب الفيديو مفجر عندي الانستغرام، فكرته عطيست، فكرته أنه راح حدا عمل لي هاكينج يعني، عرفتي بهالدرجة، وما فهمت ما استوعبت شو عم بيصير، وقولوا البيج انفجرت عندي. فهيك صار يعني، هاي الفكرة. العالم كلها كانت قلبها معبى من قصص اللانش بوكس شي سميناها.
0: هلا جايين على الباك تو سكول هالجمعة وخد لك عفز لك
1: فالعالم في معلمات مدرسة كانوا عم بيحكوني، في تخيلي انه كتير في جروبات الواتساب يبعثوا الفيديو تبعي ليفشوا خلقهم، في امهات قلبها معبى، في ناس عندهم بزنس لانش بوكس يقولوا لي نحن عم نقصت لانش بوكسات للامهات لانه الولاد تما يحسوا حالهم، عرفتي انه حق اللانش بوكس $40-$50، قلن انا هالقد يعني انه هالقد الموضوع كتير صعب، قال ايه، فثقبت هيك ضربنا على الوطن.
0: قال عيال الكيس النايلون.
1: ايه فيك الساندوش اللي شو اسمه الدبليني. ايه فهيك صارت.
0: قررتي لانه ضرب هيدا النوع من الكونتنت انه تصير تنزلي نفس الستيل يعني هيك تقريبا ساركازم يعني.
1: هو مزبوط هيك، بس في قصص كتير بتحسي اللي صاير بالسوشيال ميديا انه العالم صايرين كتير عم بيتجهوا على قصص الاوفر، ما في حدا بالوجه عم بيقلهم طولوا بالكم ما بدها هالقد، او بالاحرى
0: بيمشوا بالموجة يعني، بتلاقي ترند ماشي ما حدا عم بيفكر اذا مزبوطة او لا.
1: صح، او اذا نحنا كايامنا كمجتمعنا هذا الشيء نحنا يعني ما بعرف كيف نقوله بالبقلنا او بيناسبنا، عرفتي. فهيك بلشت خبريها مش تقريبا مش سنتين ثلاثة يعني،
0: بس بسنتين ثلاثة صرت تقريبا 150 فولوورز على انستغرام. ولا فيديو بتنزليه ما بيضرب يعني 100-200 ألف فيوز، هالقد الناس عم بتحب يعني الكونتنت.
1: صح، شو وأنا يعني كتير أورجانيك، ما بشتري ولا بعمل،
0: واضحين أنه أورجانيك من التفاعل ومن عدد الشيرز يعني على كل حال. كيف هيك بتنقل المواضيع يعني؟ شو بيطلع قدامك شيء هيك بيستفزك بتطلع بطريقة عفوية يعني؟ حتى منشوف فيديوهاتك ماشي بتفتح كاميرا سيلفي وبتحكي، مش انه جايبه كرو وعم بتصوري وبرو.
1: لانه يعني بتصدق انا ما بعمل بلانينج ابدا، لانه مش فاضي صراحه يعني، ماني قادره اقعد احط شو بدي احط على البيج وشو بدي اعمل وجيب فيديوغرافر وما بعرف شو، اصلا ما بطلع فعليا يعني بكل صراحه ما بطلع لي شيء البيج لحتى اعمل عليها انفستمنت.
0: بس بركي بعدين صرت انا دعايات مثل ما كلهم عم يعملوا.
1: هلا مش غلط، بس انه بس انا كتير حدا يعني مش بحاجة، عرفتي يعني اللي شغله كتير على البيج وكل انكم تبعه من البيج بفهمه صراحة، ما لي حق انتقده او انه اقول شيء، بس انا بحالتي انا مش كتير معتمد عليه. بس بنفس الوقت
0: ما منه هامك هيدا، ما منه هدف يعني.
1: ايه صارت فشت خلق بالنسبة لي، بعدين
0: فشت خلق لألك ولكل يلي عم بيحترك صراحة، لانه عم تحكي بلساننا اللي نحنا يمكن ما قلنا عين نقوله.
1: مظبوط، كتير بسمعه وكتير عم بيستفزني الولاد اللي عم تكون على السوشيال ميديا هالفترة، كتير هالشي اللي صاير عم بيخنقني وعم يخنق اللي عنده ولاد واللي ما عنده ولاد حتى يعني.
0: صح،
1: يعني هذا الجيل كتير عم بيتأثر على فكرة، وهذا الجيل بعمر حساس، وصراحة ما بعرف لوين كاملين.
0: خبرينا عن غير فيديوز هيك ضربوا حسيت انه مواضيع عم تستفزك وبدك تحكي عنه.
1: هي من هيدا اكتر شيء يعني القصص اللي خاصة بهالجيل. يعني في فيديو بنت هيدا ضرب كتير، بنت عم تحكي ضفيرة ما بعرف بحياتي يمكن ما طولتهم هالقد كده يعني مش ناتورال، بس انه الفكرة عمرها يمكن شي 6-7 سنين، الضفير الميك اب عم بتعلمنا كيف نعمل ميك اب، عم تحكيها بطريقة كتير مستفزة، تقول ليش شكلك مدام بدي علمك كيف تشتغل حشكلك مثل العسكري، يعني حتى الاكسبريشنز كتير كبار بالعمر. فبوقتها كتير هادي استفزتني وكتير ضرب الفيديو لدرجة انه يعني حتى يعني في ناس صاروا يقولوا لي انه نحنا مش عم ما حدا عم يسمعنا، يعني نحنا ما بدنا هالشي يطلع قدامنا.
0: عم يعدوا بعضهم الأولاد، يعني بتلاقي أولاد مثل ما عم تقولي 7-8 سنين عندهم يوتيوب تشانل وسوشيال ميديا أكاونت، مش أنه عم نقول أنه غلط بالمطلق، بس كيف عم يستعملون وشو الهدف منهم وشو الكونتنت اللي عم بينزلوه أولاد بهالعمر، ليه أصلاً عم يحضروا هيك شيء تصاروا هني عم بيقدموه. يعني ما بعرف مين لعب بالساتينجز، الأولاد بطلوا أولاد صاروا نسوان، وحتى الصبيان صاروا شوي غريبين.
1: نسوان صف ثالث بيقولون، أنا الكومنت وصلني نسوان صف ثالث قال بيقولولي جديد نسوان صف ثالث، بس البوينت أنه ما حم يعرفوا خطورة هال، يعني أنا بعمري أنا وقت بيجيني كومنت ما بقدر أتحمله. بيجيني كومنت صعبة، ما تفكروا هيدا مش لك، أنا ما كتير بحب فوت فيها السوشيال ميديا، يعني ما قلت عشان ثلاثة منزل نيجاتيف ومش بمحلة بيكون واحد صمارا في فيديو ضرب كتير القهوة، أنا بحب أشرب قهوة الصبح، نزلت فيديو ما سبت، ما أنا ما بحكي كتير كلام بذيء أصلا، يعني كعرفتي ما بسب وبحكي هيك، أنه قلت يا عمي كيف توعوا بلا ما تشربوا قهوة، يا عمي كيف عايشين حياتكم، كيف تروحوا كيف تجوا كيف كذا، كيف تبطيقوا العالم، كيف ما قلت شي برات الطريق، تصدق وصلني مسبيت على الفيديو
0: إف
1: انه شو مينك انت تقولي لنا، وحمد الله عايشين ومرتاحين احسن منك، ليش اخدينا على البيرسونال، ما كنت بعرف هذا الشيء برايك بنت عمرها
0: صعب فايد اعصابها حالك شيء بده يفشخل
1: ايه 100%. طب هالولاد قادرين يتحملوا هيك شيء، عارفين ان احنا بعمرنا ما عم نعرف ما عم نقدر يعني كتير نكون هيك
0: كول مع القصص، كان عم يتخبى ورا التليفون ورا الشاشة وبيكب يلي بده اياه بلا حسيب ولا رقيب ومحتمي بهالشاشة الصغيرة، يعني يمكن هول كلمات ما بيسترجي يقولهم بوجهك بس ورا الشاشة يلا بيكبون وبيفش خلقه.
1: مزبوط 100%، مش هيك كتير صعب او كتير غلط، يعني ريت بيطلع قانون بلبنان انه يمنعوا هالشي صراحة، يمنع الاولاد تحت 18 يحملوا تليفون يفتحوا
0: اكاونت، وين برا بلش تحت 16 ممنوع يكون عندهم سوشيال ميديا على امل يوصلوا لبنان، وهي اصلا بدها وعي من كل بيت من كل اهل يعني يمنعوا قبل ما يصير في قانون دوله، يعني ما نحن بنعرف مصلحه اولادنا، بس للاسف الاولاد الى حد ما بدنا نعمم متروكين وعم يعملوا اللي بدهم اياه تحت حجه تربيه ايجابيه ومعلاه وحريه، ولازم يكونوا مثل اصحابهم لازم يمشوا مع ترند افكار غريبه عجيبه. لوران الحلو فيك مثل ما كنا عم نحكي انه صفحة بتضحك مهضومة، بس بنفس الوقت عم بتحط الاصبع على الجرح، يعني عم تحكي بمواضيع فعلا حساسة ومهمة بطريقة هيك سخرية ومهضومة، وعم بتخلي الناس ترجع تفكر مرة تانية.
1: صح، وفي ناس على فكرة ما بينتبهوا لقصص معينة، بحسوا بيعيدوا النظر ساعتها، يعني بانه اوكي ليكي فيها وجهة نظر باللي عم تقولي، انا ما رح خلي بنتي مثلا كذا تفتح بيج حتى لو كانت برايفت مثلا، يعني انا بحب هيدا الشيء، انا لما يجيني هيك كومنتس بحس بنبسط،
0: هيدا بخليك تكفي تضلك تعملي فيديو
1: بس انه مزبوط انه انا ما عم بزعج حدا، بس بنفس الوقت في فشة خلق لبعض الناس.
0: صح.
1: لبعض الناس، لانه في ناس على الطرف الاخر ما بالعكس ما عم بيحبوا وما عم بيتقبلوا وعم بيعتبروه على طول هيدا الديليما انه انت عم تتنمري، طب ما انا عم بحكي على ترند مش عم على فكره، انا كتير بنقي فيديوهاتي على طول بجرب لاقي كونتنت اجنبي،
0: يعني لانك اصلا عم بتدقي بشيء يعني ما فيهم يسكتوا او ما هيك يتضايقوا وانت عم بتنكزيهم، يعني مثل ما يقولوا
1: مثلا لانش بوكس بجرب، مش وحده عربيه مع انه عندنا تفلسف كتير، بجرب وحده اجنبيه، نحن اللي عندنا عم يعمل نفس الشيء، لانه عارف ما حيتقبلوا النقد ما حيتقبلوا، برضه بيوصلني قصص، طب انا ما بتتنمري على الام، يعني كيف بدي اتنم في وحده كتير كانت معروفة، أنا هذا صدمني فيها، حدا كتير واعي بشوفها طلعت عم تتمسخرني انه انت كيف تحكي على الام كيف تعمل لانش بوكس لو شو ما تعمل الام. على فكره هي اللي نزلت الفيديو, هي بتنزل الفيديو اللانش بوكسات اللي بتعمل هيك قصص, هي اصلا ما عندها اولاد, هي بس لتصور تجيب ريتش. وحده اجنبيه بتعمل, عرفتي, يمكن عندها بزنس لانش بوكس مثلا, عم بعطيكي مثال. لا بياخذوها شخصيه هالقد, هذا الشيء انا اللي ما كنت اعرف افهمه صراحه. يعني أنا ما عم بتمسخر على الأم وعلى الأفر.
0: على كل حال إحنا بنقلي كفي, شو بدك بالتعليقات, شو ما عملت الناس رح تحكي, مهمة عم تحكي بقصص يعني عم تلمس الواقع وعم تطرح علامات استفهام بطريقة مهضومة. ما بتفكري أنه بالمستقبل هيك يكون هذا الشيء شغلك, يعني ستاند أب كوميديان أو تمثلي بركة سكتشات؟
1: ما بعرف صراحة.
0: بعدنا إجاني أوف يعني. صار بس يجي الأوفر بدرسه.
1: قال ايه لنشوف.
0: وحبيت كتير يعني. اخر حبيت اخر بوست نزلتيه, بما انه هلا عم نحكي عن ترندات هالاسبوع, كمان ذكرنا ترند الثمانينات يعني. هيك حكيت بطريقة انه ياريت بترجعوا لأيام الثمانينات وبتخففوا فلتات.
1: صح 100%, لانه بتعرفي هذا يعني مع انه كتير حلو كان البوست بنظري, في كتير ناس كان بتحكي يمين شمال. هلا اكيد انا ما بس انه البوينت انه عن جد ايام الثمانينات هيدا بس لحتى اقول انه معي حق طلع فيها. احنا الايام يلي اهالينا ربيوا عليها ما بقى موجوده, وبالعكس اذا بتعمليها بيعتبروك انه يعني انت من غير كوكب.
0: صح,
1: يعني في قصص مثلا بلبنان كانت بالصيف صار شغله هيك بسيطه قدامي, ان احنا ما نشوف حدا كبير بالعمر لا شعريا بتقوم بتخلي يقعد محلك بتساعديه كذا. شفت ولاد شباب 15-16 ولا فرقت معهم, وعم يجرب كان يفتح السيارة يحط غراضه بقلب السيارة, وأنا كنت بالسيارة وعم شفته على الطريق, كنت أنا يعني بسيارتي وهو عم يجرب, قطعوا الشباب من حده. طب نحن أنا لو كنت ماشي لو قادرة أنزل من السيارة وساعده ما بقصر, جيلنا نحن واللي قبلنا هن ماشيين عم ولا فرقت معهم, ما بقى في احترام للكبار, ما بقى في هيدي هيدي الليمت تبع الحدود,
0: بقى في حدود تحت إطار الحرية حطيته. حتى الوطنية صارت دقة قديمة, ولا بقى في طموح وجيل بيشتغل ومسمين حالهم مودرن. معك حق.
1: يعني فعليا هالأيام كلها اللي كنا نفكر أنه كتير old fashion طلعت صراحة بمحلها يعني. صح. وما بقى موجودة
0: للأسف. مرسي كتير لوران لمشاركتك معنا ببرنامج ريميكس, وضلي عم بتنزلي فيديوز وما تفرق معك كومنتس الناس, بالعكس نحن مبسوطين فيك وبال هيك الفش الخلق اللي عم تعملينا إياها. كاملين بريميكس مع فقرة أبرز الدراسات. إذا عم بتفتشوا عن وجبة خفيفة قبل النوم, ممكن يكون الكرز الحامض خيار مناسب, فهو بيحتوي طبيعياً على كمية من الميلاتونين, الهرمون المسؤول عن تنظيم دورة النوم. أما البطيخ قبل النوم فهو بيرطب الجسم, ولكن البطيخ مكون من حوالي 91% من الماء, وبالتالي بيساعد على ترطيب الجسم خصوصاً بالليالي الحارة, لكن ما في دليل علمي قوي على أنه تناوله قبل النوم تحديداً بيخلي النوم أعمى أو أكثر انتعاشاً. بالعكس, الإكثار منه ليلاً قد يدفع بعض الأشخاص إلى الاستيقاظ لدخول الحمام. خلاصة, البطيخ مفيد ومرطب, بس الأفضل ما نبالغ بالكمية قبل النوم. خبر أو دراسة رح تفرح عشاق البيتزا. منشورات كتيرة قالت أنه دراسة أثبتت أنه البيتزا صحية أكثر من حبوب الإفطار أو الكورن فليكس أو السيريال, لكن الحقيقة أنه الكلام بدأ من رأي اختصاصي التغذية وليس من دراسة علمية جديدة. فشريحة البيتزا بتحتوي على بروتين أكثر وسكر أقل من بعض أنواع الحبوب المحلية, ما بيساعد على الشعور بالشبع, لكن هذا ما بيعني أنه البيتزا صارت فطور صحي يومي. دراسة جديدة بتقول أنه النص ساعة من القراءة يومياً ترتبط بعمر أطول. أكثر من 3600 شخص فوق الخمسين عملوا دراسة عليهم, وتأكد من بعدها أنه قراء الكتب عايشوا بالمعدل حوالي سنتين أكثر من الأشخاص يلي ما بيقروا. وارتبطت القراءة لنص ساعة تقريباً يومياً بانخفاض خطر الوفاة خلال فترة المتابعة. أبحاث بعلم النفس بتشير إلى أن الأشخاص المتفائلين غالباً ما يستمرون بالمحاولة لفترة أطول, بيتعاملوا مع الصعوبات بمرونة أكبر وبيلتقطوا الفرص بدل الاستسلام بسرعة. يعني مجرد الاعتقاد بأنه الأمر حلو رح يصير معنا اليوم ما بيخليه يصير بالطريقة سحرية, ولكن التفاؤل بيدفعنا إلى المبادرة والمثابرة واتخاذ خطوات بتزيد احتمال الوصول إلى نتيجة إيجابية بدنا إياها. آخر دراسة بتقول إنه أمهات الصبيان أكثر قدرة على تحمل الضغط. منشور انتشر أونلاين وادعى إنه النساء يلي بيجيبوا الصبيان بيتمتعوا بمستويات أعلى من الصلابة النفسية والجسدية، لكن الدراسة المتاحة ما بتثبت إنه إنجاب الصبي بيخلي الأم أقوى وأكثر تحملاً. اللي بتقوله الأبحاث فعلياً هو إنه الأجنة الذكور بيكونوا أكثر تأثراً بالضغط والظروف الصعبة خلال الحمل، ولذلك قد تنخفض ولادات الذكور لدى النساء يلي بيتعرضوا لمستويات مرتفعة من التوتر. إذن العنوان المتداول حول فرضية بيولوجية معقدة إلى استنتاج مبالغ فيه وغير مثبت. وهيك منكون وصلنا لختام حلقتنا لليوم من ريمكس. حكينا عن أجواء البلد، العودة للمدرسة، وتوقفنا عند أبرز الأخبار والفيديوهات اللي انتشرت أونلاين، وتعرفنا على آخر الدراسات والمعلومات الجديدة. مع بداية موسم جديد نتمنى لكل تلاميذ سنة دراسية مليانة نجاح وفرح وصداقات حلوة، ولكل الأهل طولة بال، طاقة وقدرة على مواجهة المنبه الصبح، تحضير اللانش بوكس والدرس بعد الظهر. تذكروا دايما مهما كانت الأيام سريعة وضاغطة، خلوا فيها مساحة لخبر حلو، فكرة جديدة، غنية بتحبوها وضحكة من القلب. كان معكم فريدي سابع على الإخراج الإذاعي، من وراء الميكروفون ريم حرب. منشوفكم بحلقة جديدة من ريميكس، ولوقتها خلوا طاقتكم حلوة، قلبكم مليان أمل، وخليكم دايما معنا.
2: Remix.
0: Let's mix with Remix.

0: واخيرا احمد سعد ببيروت. على موعد مع الناس الحلوه بحفل من العمر بالفورم ببيروت ب 26 ايلول الساعه 8 المساء.
1: اليوم الحلو ده
0: البطاقات متوفرة عبر احجز.com او بجميع فروع مالكس بوك شوب بلبنان. هوتيل سبونسرد باي كامبينسكي سامرلاند هوتيل اند ريزورت بيروت. انت لبناني صاحب مصلحة او مهنة حرة بلبنان او باي بلد تاني؟ طور عملك، وصل خدماتك لأكبر عدد من اللبنانيين وين ما كانوا بالعالم. عملائك ممكن يكونوا بأي مطرح، قريب أو بعيد. خلي لابورا انترناشنال تساعدك توصلهم. سجل اليوم على منصة laboraonline.com. حمل تطبيق لابورا NGO على أب ستور وجوجل بلاي، وخلي كل لبناني بالعالم يعرف فيك. لابورا، connecting diaspora.
2: Innovation is all around us. It permeates our lives, our work, and our aspirations. The question is, how do we apply it? That's where Xperia steps in. For 3 days, Beirut becomes a playground for innovation, solutions you can see, test, and shape. Xperia, the expo where innovations come to life. October 8th, 9th, and 10th, 2026, at the Forum de Beirut. Organized by Promofair with the support of Mai Tai. Sponsored by Toters, BB Corp, CFI, Cisco, and Intaglio.

إنها الخامسة إلى ربعاً في إذاعة لبنان الحر، تحية طيبة وإليكم جولة المحلية. عاشرة ذكرى بشير، احتفال في الأشرفية وعون نجدد العهد بالعمل على استكمال بناء الدولة القوية. الراعي لا دولة بقرارين، وعودة لا يمكن أن تبقى مشروعاً مؤجلاً إلى حين تصفية النزاعات. ارتفاع محصلة الموقوفين بإشكال برج أبي حيدر إلى 3.

التفاصيل مع نجوى جرذق. يستمر الميدان جنوبا على حاله، غارات وقصف وتفجيرات، وسط إصرار إسرائيلي على أن الانسحاب من منطقة مرتفعات علي الطاهر ليس في الأجندة العسكرية الإسرائيلية بتاتا.

0: بات ميركافا باتجاه النهر في بلدة الزوطر الغربية. وكان الطيران الحربي الإسرائيلي قد استهدف بسلسلة غارات النبطي الفوأة وحرج علي الطاهر وبلدة كفر تبنيت وتلة الدبشي، واستهدف قصف مدفعي بلدة الزوطر الشرقية ومركبة. إلى ذلك سجل تمشيط مكثف للجيش الإسرائيلي في محيط بردة أرنون قضاء النبطي بالأسلحة الرشاشة الثقيلة. على صعيد أمني آخر، وفي جديد إشكال برج أبي حيدر، أوقفت مديرية المخابرات عين مشهور مطلق النار إلى جانب شخصين آخرين، أحدهما في المستشفى بحسب الام تي في. وقد بلغت محصلة الإشكال قتيلين وثلاثة جرحى، في وقت ينفذ الجيش انتشارا بين برج أبي حيدر والنويري لمنع تجدد الإشكال. قال الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي لقناة الجزيرة إن أزمة لبنان لا تقتصر على حزب الله، إنما تشمل استمرار الاحتلال الإسرائيلي. أضاف إن الدور الإيراني تجاه عدد من الدول العربية سلبي للغاية، داعيا إيران إلى تغيير سياساتها، ومشددا على ضرورة وضع أسس واضحة تحكم علاقات الدول العربية مع إيران. تقيم مؤسسة بشير الجميل احتفالا لمناسبة الذكرى 44 لاستشهاد الرئيس بشير الجميل ورفاقه في 6 مساء في ساحة ساسين الأشرفية. وفي المناسبة أكد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون أن رسالة بشير تبقى حاضرة في مسيرتنا الوطنية، وأن التمسك بوحدة الأرض والشعب والمؤسسات هو خير وفاء لدماء الشهداء الذين قدموا أرواحهم فداء للبنان، مجددا العهد بالعمل على استكمال بناء الدولة القوية العادلة، الدولة الضامنة وحدها لاستقلال قرارها ولسيادتها الكاملة على كامل أراضيها ولكرامة مواطنيها. الراعي من الديمان، حصر السلاح بيد الدولة ليس غلبة فريق على آخر، ولا يجوز أن تتحول المفاوضات إلى مسار مفتوح من دون أفق. أنطوان العمري.
1: أكد البطريرك الراعي في عزة قداس الأحد في الديمان أن ما يصيب الجنوب يصيب لبنان كله، لافتا إلى أن حماية الجنوب لا تكون بالشعارات بل بقيام دولة تتحمل مسؤوليتها كاملة تجاه الأرض والشعب.
2: لحصر السلاح بيد الدولة ليس مسألة غلبة فريق على آخر، ولا مواجهة مع طائفة أو جماعة، بل هو تثبيت لمرجعية وطنية واحدة ولحق الدولة في أن تكون صاحبة القرار السيادي والمسؤولية عن حماية جميع أبنائها. فلا تستقيم دولة بقرارين، ولا تصار السيادة بمرجعيات متعددة، ولا يستطيع لبنان أن يطالب باحترام سيادته إذا لم تكن هذه السيادة مكتملة في الداخل. أما المفاوضات فلا بد أن تنتقل من مرحلة الاتصالات والوساطات إلى مسار واضح ومحدد الأهداف، فلا يجوز أن تتحول المفاوضات إلى مسار مفتوح إلى أفق، بل يجب أن تكون وسيلة للوصول إلى حل واضح يحفظ حقوق لبنان ويضع حدا لحالة عدم الاستقرار.
1: البطريرك الراعي نقل مطالب أبناء رميش وعين إبل ودبل المتعلقة بالصعوبات التي يواجهونها في التنقل ووصول المساعدات الإنسانية والمعيشية، مطالبا الجهات المعنية بتسهيل الحركة ووضع آلية تنسيق واضحة تضمن وصول المساعدات وتعزز صمود الأهالي في أرضهم. من الديمان، أنطوان العمري، لبنان الحر.
0: متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس الياس عودي قال في خدمة القداس في كاتدرائية القديس جاورجيوس: المطلوب عمل دؤوب بعد اتخاذ القرارات وإصلاحات جذرية.
3: لطالما دعونا اللبنانيين إلى الانضواء تحت كنف الدولة وتسليمها كل أمورهم لتكون وحدها المرجع المسؤول، لكن على الدولة أن تشعر المواطن أنها تعمل بجدية وبدراية على حل مشاكلها ومشاكل المواطنين. لا يمكن أن تبقى الدولة مشروعاً مؤجلاً إلى حين تصفية كل النزاعات والحروب. الحكم رؤية وتخطيط وقرار وتنفيذ. المطلوب عمل دؤوب بعد اتخاذ القرارات.
0: توجه وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار إلى العاصمة الباكستانية إسلام أباد في زيارة رسمية تلبية لدعوة من وزير الداخلية الباكستاني. ذكرت معلومات أن المحامي العام التمييزي القاضي محمد صعب أنجز مطالعته في قضية انفجار مرفأ بيروت. نقلت قناة الحدث عن مصادر قولها إن سوريا بدأت الإجراءات الرسمية لاسترداد سليمان هلال الأسد بعد توقيفه في لبنان، وأن الطلب السوري يوثق ملاحقة سليمان الأسد بارتكاب جرائم قتل واغتصاب ومخدرات، لافتة لأن الطلب قد تتسلمه بيروت رسميا مطلع الأسبوع. اعترف مأمور أحراج في كسروان وفق أمن الدولة بتقاضي مبلغ مالي عن كل طن حطب يباع لعدد من التجار مقابل تسهيل حصولهم على رخص النقل قبل إخلاء سبيله بكفالة. أقدم مواطنون صباح اليوم على إقفال طريق القياع في صيدا بمستوعبات وأكياس النفايات المتراكمة على جانبي الطريق منذ أيام عدة نتيجة أزمة النفايات التي شهدتها المدينة على خلفية إقفال المعمل وعدم استقباله النفايات احتجاجا على عدم دفع مستحقاته المالية. تعمل عناصر الدفاع المدني على إخماد حرائق اندلعت في عدد من المناطق وشملت البرجين وداريا قضاء الشوف وفي ميروبا قضاء كسروان. تمكنت العناصر من السيطرة على الحريق فيما تتواصل أعمال التبريد والمراقبة منعا من تجدد النيران.
4: RLL Weather Report. طقس لبنان حر.
0: الصيف معتاد بيسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع رطوبة مرتفعة ودرجات حرارة أعلى من معدلات الموسمية بالمناطق الداخلية، ويلي بتنخفض بدءا من يوم الثلاثاء مع نشاط بسرعة الرياح. في الختام إعادة للعناوين. عشية ذكرى بشير احتفال في الأشرفية وعون نجدد العهد بالعمل على استكمال بناء الدولة القوية. الراعي لا دولة بقرارين وعودي لا يمكن أن تبقى مشروعا مؤجلا إلى حين تصفية النزاعات. ارتفاع محصلة الموقوفين في إشكال برج أبي حيدر إلى 3. إلى هنا نأتي إلى ختام جولة المحلية، شكرا لمتابعتكم، كان على الإخراج الإذاعي إلي كامل.

بدع اليوم اللبنانيين كلهم لأي طائفة انتموا ولأي حزب انتموا، لحقين بعدين بين بعضنا كأحزاب نتصارع ضمن جو ديمقراطي. اليوم نحن كلبنانيين مطلوب منا نلتف على بعضنا، مطلوب منا نرجع نؤمن بهالبلد، نرجع نعمر هالبلد، وبعدين خلي الديمقراطية تاخد مجالها مع تعددية أحزابها، مع تعددية معتقداتها، وخلي الحرية والأمن يكونوا عامين للجميع، وخلي يلي عنده إمكانيات ويلي عنده ضمن الأصول الديمقراطية يلي قادر يربح تأييد رأي عام أكبر فلتكن. ليش خايفين من هالأمور؟

مع هيدا تفضلوا نكون ايد وحدة، نفضلوا نبتعد عن كل ما هو صغائر، عن كل ما هو امور بلا طعمة، عن كل ما هو مخالفات، عن كل ما هو ممارسات شاذة، ونقدر نطلع انه في لبنان كل واحد حر يكون عنده الاراء يلي بيريدها. بس بفتكر بنهاية المطاف كلنا متفقين انه لبنان هو الهدف، ولبنان هو يلي بده انقاذ، وكلنا سوا بدنا نشتغل على هالهدف.

بدء اليوم اللبنانيين كلهم لأي طائفة انتموا ولأي حزب انتموا لاحقين بعدين بين بعضنا كأحزاب نتصارع ضمن جو ديمقراطي. اليوم نحن كلبنانيين مطلوب منا نلتف على بعضنا، مطلوب منا نرجع نؤمن بهالبلد، نرجع نعمر هالبلد، وبعدين خلي الديمقراطية تاخد مجالها مع تعددية أحزابها مع تعددية معتقداتها، وخلي الحرية والأمن يكونوا عامين للجميع، وخلي يلي عنده إمكانيات ويلي عنده ضمن الأصول الديمقراطية يلي قادر يربح تأييد رأي عام أكبر فلتكن. ليش خايفين من هالأمور؟

نكون ايد وحدة نفضلوا نبتعد عن كل ما هو صغائر، عن كل ما هو امور بلا طعمة، عن كل ما هو مخالفات، عن كل ما هو ممارسات شاذة، ونقدر نطلع انه في لبنان كل واحد حر يكون عنده الاراء يلي بيريدها. بس بفتكر بنهاية المطاف كلنا متفقين انه لبنان هو الهدف، ولبنان هو يلي بده انقاذ، وكلنا سوا بدنا نشتغل على هالهدف.

بدء اليوم اللبنانيين كلهم لأي طائفة انتموا ولأي حزب انتموا لحقين بعدين بين بعضنا كأحزاب نتصارع ضمن جو ديمقراطي. اليوم نحن كلبنانيين مطلوب منا نلتف على بعضنا، مطلوب منا نرجع نؤمن بهالبلد، نرجع نعمر هالبلد، وبعدين خلي الديمقراطية تاخد مجالها مع تعددية أحزابها مع تعددية معتقداتها، وخلي الحرية والأمن يكونوا عامين للجميع، وخلي يلي عنده إمكانيات ويلي عنده ضمن الأصول الديمقراطية يلي قادر يربح تأييد رأي عام أكبر فلتكن. ليش خايفين من هالأمور؟

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: إنها السادسة إلا ربعا في إذاعة لبنان الحر. تحية طيبة وإليكم موجزا للأخبار.

تقيم مؤسسة بشير الجميل احتفالاً في الذكرى 44 لاستشهاد الرئيس بشير الجميل ورفاقه في 6 من مساء اليوم في ساحة ساسين الأشرفية، تنقل وقائعه مباشرة عبر أثير إذاعة لبنان الحر. في الميدان استهدف تفجير إسرائيلي عنيف زوطر الشرقية، وتفجير آخر استهدف الطيري، وكان قصف إسرائيلي قد طاول بلدة حداثة. أكد عضو تكتل الجمهورية القوية النائب أنطوان حبشي في خلال إطلاق بلدية بتدعي مشروع تجهيز نظام لضخ مياه الري بالطاقة الشمسية أن ما يجري اليوم هو دليل جديد على أن السلطة المركزية غائبة عن أهلها، وهي غير قادرة على القيام بأي شيء بعدما راكمت لعشرات السنوات عجزا انعكس على الناس. وفي المقابل كلما أعطينا السلطة المحلية صلاحيات وقدرة أكبر على إدارة شؤونها تكون أقدر على معرفة مشكلاتها وإيجاد الحلول لها. أطلقت وزارة المالية منصتها الإعلامية الرقمية الجديدة صوت المالية في إطار مشروع التحول الرقمي الذي بدأته الوزارة، وحرصا على تطوير أدوات التواصل مع المواطنين والإعلاميين والمهتمين بالشأن المالي والاقتصادي، ولإتاحة المعلومة الرسمية بصورة مباشرة وواضحة وصارحة. ذكرت وكالة سانا السورية أن فرع مكافحة المخدرات في محافظة حمص تمكن من إحباط محاولة تهريب شحنة ضخمة آتية من الأراضي اللبنانية كانت معدة للنقل عبر الأراضي السورية باتجاه دول الجوار.

حرب إيران قد تنتهي مباشرة بعد الانتخابات وربما قبلها، وأنه لن يوقع معها اتفاقا غير مثالي. إلى هنا نأتي إلى ختام موجز الأخبار، شكرا لمتابعتكم.

المجتمع هيدا، تفضلوا نكون ايد وحدة، نفضلوا نبتعد عن كل ما هو صغائر، عن كل ما هو امور بلا طعمة، عن كل ما هو مخالفات، عن كل ما هو ممارسات شاذة، ونقدر نطلع انه في لبنان كل واحد حر يكون عنده الاراء يلي بيريدها. بس بفتكر بنهاية المطاف كلنا متفقين انه لبنان هو الهدف، ولبنان هو يلي بده انقاذ، وكلنا سوا بدنا نشتغل على هالهدف.

يتمجد اسمك القدوس وتتحقق إرادتك. أعطيني الشجاعة والقوة والمعرفة تأشهد للحقيقة وأقدر أمشي على دربك واستاهلك. ضلك بقلبي، اغفر لي خطايا ضعفي واحميني من التجربة، وإذا جن في الغضب اسقيني من محبتك حتى ما يولد بقلب الحقد. ذكرني يا رب بيلي استشهدوا بعدك وقبلي، وخلي دمن الطاهر نور يهديني، وإذا نسيت نار تحرقني. قويني تحب واشهد حتى الاستشهاد، وزيدني عزم وإيمان تكمل الرسالة وحرر لبنان، ويضل الصليب عجبال وعلامة.

وقت منعيش أسطورة ما منعود مننتبه للوقت. 44 سنة مرقوا. عظيم من بلادي حمل بشير وآمن بمشروعه يلي هو مشروعه لإله كمان. غادرنا مبارح راهب القضية لأباتي بولس نعمان. غادرنا مبارح راهب القضية لأباتي بولس نعمان لمحل أحسن إلى حضن الآب حامل همنا، هم مساحة الحرية الوحيدة بهالشرق. لقاءه الثاني رح يكون مع رفيق النضال بشير. بعتقد أول كلمة رح يقول له إياها: لو انتبهت على حالك شو كنا وفرنا علينا وعلى وطننا من ويلات. مثل هنهار من 44 سنة قال الأباتي بلحظة تأثر وصلاة عن بشير، بيقولوا البطل ما بيموت. غير صحيح، البطل الحقيقي بيموت، وبيموت بعمر ثلاثينات بعد ما تأكد انه الفدا تم والوعد رح يكتمل. من جبهة الحرية والإنسان احتضنت بشير، وكنت من المؤسسين الأول لمؤسسة بشير الجميل. قدس الأباتي، من القلب منقلك شكرا وإلى اللقاء. بدي أطلب منكم نوقف دقيقة صمت عن راحة نفس قدس الأباتي بولس نعمان.

0: كانوا موجودين في هذا الشارع. بس الوقت تنظر عندك واحد كلمتنا بالأفراح والأفراح. بدنا نقدر نعمل مثل ما بدنا. بدنا نقدر نمارس تقاليدنا وطقوسنا وإيماننا ومعتقدنا مثل ما بدنا. بدنا نقدر نمارس مسيحيتنا بهالشكل. بدنا نقدر نعطي الشهادة لمسيحيتنا بالشرق. نحن اليوم عم نشهد لكل مسيحيي العالم كيف معقول تكون الشهادة مثل ما كانوا المسيحيين الأول على أيام روما كمان يموتوا مشان يشهدوا لدين المسيحي ولمعتقد المسيحي.
1: بشير، من اللحظة الأولى إلى استشهادك كلماتك وخطاباتك تحولت إنجيل قضية ووطن، تحولت دستور مكتوب، صارت لازمة ومن ردتها بكل لحظة كلام دايما للمستقبل، وصية للقريب والبعيد، واليوم ولكل يوم من 44 سنة وكل سنة منضلنا نقول نفس الشعائر ونفس الشعارات ونفس الخطاب. جاي أطلب منكم اليوم إطلاق سراح بشير، تحرير بشير. بشير بيرتاح وقت مشروعه بيتحقق، بشير بيرتاح وقت منمل الفراغ القاتل يلي تركه. 14 أيلول 1982 وقف الزمن على الساعة 4:10 ولبنان بعده ناطر زمن بشير، ناطر وعد الوطن، وعد المواطنة، وعد الكرامة والحلم، وعد لبنان. في رجال بيعيشوا عمر وفي رجال بيختصروا عمر، انتو منهم شهداء 14 أيلول. جان نادر، روجيه شمالي، جورج كرم، فؤاد أبي نجم، سيسين كرم، فريال بدرو، أنطوان أيوب، جورج خليل، جان أسمر، بيير فاضل، رندم شنتف، ميشيل تلج، ميشيل حداد، أديل شاهين، ميشيل شاهين، مارسيل ريشا، أديبة ريشا، منى سالم، فوزيت أدادو، شاهينة أدادو، ملحم نمر، ماري لحود، هيام نجار، بشير الجميل.
2: منظمة التحرير الفلسطينية مصير الجنوب بمصير الضفة الغربية يعقد حل القضية اللبنانية والمشكلة الفلسطينية معا. فليبادر الفلسطينيون إلى تصحيح علاقاتهم مع لبنان، إذ لا يجوز أن تتجه منظمة التحرير الفلسطينية لمعالجة قضاياها ونزاعاتها مع الجميع سلميا وسياسيا، بينما تحتكم إلى السلاح في التعاطي مع اللبنانيين، كما أنه عار أن تلتزم المنظمة باتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل دون أن تحترم أيضا سيادة لبنان وقوانينه.
3: لأن لبنان إذا كان الإسرائيلي اليوم على أرضه لا يطرد السوري ولا يطرد الفلسطيني، على الأقل نحن بالمستقبل نقدر نحافظ مرة تانية على 10,000 كيلومتر مربع. الحلم يلي كان عندنا تحقق، الشعارات يلي أطلقناها تحققت، إيماننا أكثر وأكثر عم بيتبين أنه هو كان الإيمان المزبوط. إلا أنه النبطية وبنت جبال بدهم يكونوا لبنانيين مثل جونية، نبطية وبنت جبال لبنانية مثل جونية.
4: كلمة الدكتور صالح المشنوق.
5: أربعة وأربعين سنة 44 سنة لف ودوران وتضيع وقت ترجعنا لعندك يا بشير. 44 سنة يختصروا اليوم بجملة واحدة بس، قديش طلع معك حق يا بشير. وهيدي مش من اليوم، هيدي قناعة بيروتية قديمة. لما اجتمع الرئيس المنتخب بشير جميل مع الزعيم البيروتي صائب سلام، قال له صائب سلام يا ريتني تعرفت عليك من زمان، هلأ محسوبكن اختصر طريق ومن أول الطريق. ذكرني صديقي مكرم بالجلسة مع نديم، قال لي كنا نقعد بالأيوبين بجو قومجي وعروبي، وهذا الجو تطوش راسنا ببشير جميل، يقولوا شبه هيدا حدا عمل له غسيل دماغ. هي للحقيقة أنا أمي اهتمت بالموضوع من أول الطريق، وبعرف قديش كان يعني لانتخاب بشير واستشهاد بشير. بقى من هون من منبر بشير جميل بدي وجه لها تحية على لبنانيتها وعلى وطنيتها. فإذا كان بعز الاحتلال السوري، بعز الانقسام المفتعل بين المسلمين والمسيحيين، هيدي كانت قناعتي، فيكن تتخيلوا الطوشة اللي جايكن فيها اليوم. طوشة عنوانها واضح وصريح، انه بشير جميل بحد ذاته عنوان مبارح واليوم وبكرة، لكيف نتجاوز هويتنا الجانبية وكيف نتجاوز احقادنا التاريخية ونكون عن حق وقت الجد فقط لبنانيين. لهيك جيتكم اليوم. أنا ابن المزرعة من سكان راس بيروت والعاشق الدائم للأشرفية، يعني هذا اللي كان يقول عنه بشير المواطن الصالح. جيتكم اليوم من يلي كانوا يسموها بيروت الغربية. بيروت الغربية لما كانت تتسمى بيروت الغربية، وقف بشير، بشير الانعزالي، بشير الطائفة، بشير التقسيمي، هول ثلاثة دايما بيجوا باكيج ما حدا بيتهم فيهم لحاله. وقف بشير بهذه الصفات الثلاث وقال بالحرف الواحد معركة السيادة كل اللبنانيين بدهم يشتركوا فيها، لأنه معركة السيادة ما بتتجزأ. إذا جوني، سيدة وحرة مستقلة وبيروت الغربية محتلة، يعني كلنا محتلين. بيروت هيدي هي نفسها يلي توحدت رسالتها باليوم اللي قتل فيه على شارعين من بشير من نفس المجرمين، ودفاعا عن نفس المشروع الرئيس الشهيد رفيق الحريري. ومن يومتها، قضيتنا وحده واحلامنا وحده والتزاماتنا وحده. والجوز، اللي حاولوا انه يفرقونا واعتقدوا انه بيكسرونا او بخوفونا، واحد راح على دنيا الآخرة والتاني هرب على موسكو، وبقيت ذكرى بشير بالأشرفية صاروا يحكوا فيها ناس من 10452. نحن جيل من اللبنانيين خلق بعد استشهاد بشير ووقع الدنيا باللحظة اللي استشهد فيها الرئيس الحريري، بس نحن مش جيل جاي من فراغ ولا جيل مقطوع من شجرة. نحن جيل قناعة وجيل تضحية. نحن جيل جبران التويني وبيير جميل. نحن جيل هذا القسم، نحن جيل لبنان أولا، نحن جيل على عكس كتار من اللي اجوا قبلنا على قناعة مطلقة وتامة انه لا، الكذب مش مرح الرجال، والهريبة مش تلتين المراجل، ومش بكرة منشوف، ومش الله بدبرها، وانه لا، الايد يلي ما فينا نكسرها ما حنبوسها وندعي لها بالكسر، الايد يلي بدها تعلى علينا اكان من الضاحية او طهران نحن يلي بدنا نكسرها. نحن جيل على قناعة تامة انه بياتنا وجدودنا لعبوا فيه الى ما فيه الكفاية، وهون عن تجربة شخصية، من عبد الناصر لمنظمة التحرير لحافظ الأسد، انه حكوماتنا وجيشنا ضيعوا وقت بما فيه الكفاية، من جيش شعب ومقاومة للمناطق التجريبية، والأهم على قناعة انه مش كل ما نبت حدا بده يتاجر بالقضية الفلسطينية بلبنان، مش كل ما راح خامنئي كبير واجا خامنئي صغير بطهران، بدنا نرجع نفوت البلد بحرب جديدة. يلي بده يقاتل كرمال قضية تانية او كرمال بلد تاني يضب سلاحه ويروح على البلد يلي بده يقاتل كرماله. لهيك جيت اليوم على تصايد بشير، قول الحقيقة مثل ما بعرفها قد ما كانت صعبة على الحقيقة تكون، من دون غش ومن دون زعبرة ومن دون سمسرة ومن دون لغة عربية فصحى بيستعملوها السياسيين كل ما بدهم يفنصوا علينا ويضيعوا سمانا. الحقيقة الصعبة هي انه اغلبية الشعب اللبناني مسلمين ومسيحيين بدهم اتفاق سلام بين لبنان واسرائيل. مش اتفاقية هدنة ولا انهاء صراع ولا وقف الحرب، سلام يعني اللي بحبوا الفصحى سين واللام والالف والميم. هذه الاتفاقية لوضع حد نهائي ل 57 سنة من استغلال أرض لبنان لمشاريع أيديولوجية فاشلة ومتخلفة، كلها كانت على حساب الشعب اللبناني يلي نصه صار تحت خط الفور والنص الثاني رايح على الغربة. الحقيقة الصعبة إنه قيادة الجيش اللبناني يلي منحترمها مسؤوليتها تنفذ قرارات الدولة اللبنانية ونقطة على أول سطر، ومش من مهامها أبدا تقرر إذا بناسبها أو ما بناسبها قرارات الحكومة اللبنانية. مش مطلوب لا من 44 سنة لما حكي بشير ولا اليوم ينزل الجيش عن نبطية ليفوت الجيش وتجي الحجة وترمي عليه زهور ورز وكولونيا وتدعي له الله معك والله يحفظك يا وطن، وهو مش شايل صاروخ من أرض تحت النبطية. مش هذا المطلوب أبدا، لا، بدنا جيش لبناني ما بخاف من حدا، جيش بينزل على الجنوب بكل أبهيته بكل مرجلته، النفق اللي بيطلع بوجهه طاهر أو مش طاهر بفجره هو والسلاح يلي فيه. الحقيقة الصعبة إنه سفير الحرس الثوري السابق بلبنان مع شخطين تحت سابق، ما هيك مع الوزير وينه مع الوزير؟ هلا كلمة هون بين مزدوجين عن جو رجي، مرق علينا كتير بتاريخ لبنان كان اسمهم وزير خارجية الدولة اللبنانية. جو رجي أول وزير هو وزير خارجية لبناني مع شخطين تحت لبناني. هذا السفير ما فيها دولة عميقة بلبنان تعطيه فيزة مجاملة، لأنه ما فيه شيء بيشبه المجاملة أصلاً لا شكلاً ولا مضموناً. هذا الشخص ضابط استخبارات إيراني بينعطى مداهمة استخباراتية لبنانية بترده مثل ما هو على شغله بطهران. والإيراني بينقل له بوضوح ضبك لكيشك ومصرياتك وعملائك وفل، خدهم كلهم معك بس فل، فك بقى عن سمانة. لبنان مش أرض سايبة ولبنان مش حيط واطي. السفير يلي بده يتجاوز حدوده الدبلوماسية بلبنان منركبه بالطيارة وان واي تيكت ومنرده على بلده. الحقيقة الصعبة انه ما في حدا يربحنا جميلة بلبنان بتضحيات ما لها اي علاقة بلبنان. بيقول لك قال شو رحلنا شباب وضحينا وبدكم تعوضولنا وتشكرونا الى اخره. يا حبيبي مش مهم وين الواحد بيموت، مهم الواحد كرمال مين بيموت وكرمال شو بيموت. يلي بده يموت على طريق القدس ما له محل بالتسويات اللي بتنعمل ببيروت. الحقيقة الصعبة انه ما في شيء اسمه استراتيجية دفاعية وما في شيء اسمه شمال وجنوب الليطاني. الليطاني مش حيط برلين، الليطاني نهر وملوث. الاستراتيجية الدفاعية الوحيدة اللي بتنطبق بلبنان هي نزع سلاح الميليشيات عن كل شبر من 10452 كيلومتر مربع. الحقيقة الصعبة هيدي صعبة كتير ربما الأصعب، ما معنا 44 سنة تانين لنشوف تحت شعار الطائفة المجروحة بعد عقود من الدلع والابتزاز والسمسرة والسرقة إذا رد نبيه بري أو ما رد نبيه بري، يرضى ولا 60,000 عمره ما يرضى نبيه بري. تطمين الطائفة بلبنان ما هيك بيكون. تطمين الطائفة بيكون بنزع مسببات خرابها ونكبتها ودعم الأحرار المنتفضين فيها والمقموعين فيها بجبل عامل شركاء الشهيد البطل لقمان سليم. مثل هيدي المرة يلي بعد ما تدمر بيتها بالجنوب طلعت قدام العالم كله بالعلن قالت بيتي مش فدا حدا. هيدي اللي بده تطمين، مش نبيه بر اللي بده تطمين. اخيرا الشيخ نديم حاشرنا بالوقت، وين الشيخ نديم؟ بشير منه للماضي، بشير منه حفلة نوستالجيا، بشير شجاعته صراحته عنفوانه ضرورة اليوم بهالبلد اكثر من اي يوم مضى لنعرف نطلع من هالقرف اللي معيشيننا فيه. وطما نضطر 44 سنة نتحمل مجموعة مهلوسين كان بده يفوتوا على الجليل ما قادرين يفوتوا على بنت جبال وبده يحددوا لنا مستقبلنا بلبنان. كان معه حق بشير، المزرعة لها ثمن والوطن له ثمن. نحن بعدنا لليوم برغم كل التقدم اللي صار من قبل كثير من الناس اللي عم تشتغل بهذا البلد بعدنا عم ندفع ثمن هذه المزرعة. بس نحن قررنا مسلمين ومسيحيين وقرارنا نهائي انه ندفع ثمن وطن على صورة بشير لنبني لبنان على صورة بشير. وشكراً.

0: وين الجيش يوصل لعندهم؟
1: احنا اليوم بدنا نعمل جيش قوي، بدنا نعمل جيش ما يخاف من حدا.
0: اذا كانت القيادة مشلولة او لانه شي واحد بده يفكر يعمل رئيس جمهورية ب82،
1: اول شيء بده يعمله انه يتك في هالجيش ليكسر له معنوياته. انك اذا نزلت بتنقسم، واذا ما نزلت بتنقسم، بهالقدر هيدا بنقدر نحافظ على لبنان.
0: قمصان بيض وكرافتات زرقاء وتقومي عم بتلمع ونجوم عم كبروا وصبابيط ممسوحة ووقت الحشرة انهيار. نمشي بمن حضر، نمشي بمن قابل ياخد هالموقف، وبعتقد انه منقدر نجمع قاعدة شعبية كافية لنبلش ناخد المواقف اللبنانية المضبوطة، ونتفاهم كلنا سوا انه حان الوقت الجيش اللبناني يكون هو لوحده مسؤول عن اي شيء عم بيصير على الارض وعن امن ايا كان يلي متواجد على ارض لبنان. ما بقى بدنا كل هالملغوصة يلي عايشين فيها، وما بقى بدنا كل هالتشتيت والتشتت يلي عم نشاهده على الارض. بقدي
2: كلمة الدكتور مكرم رباح.
3: مساء الخير. بذكرى اغتيال بشير بدي بلش بفكرة بالنسبة إلي كتير أساسية، الوفاء لبشير والأبطال اللي منحبهم ما بيكون بتقديسهم. الوفاء لبشير هو فهم مشروعه وتطويره وتحويله لمشروع بيجمع اللبنانية، لأنه بشير بالنهاية ما أنه بحاجة لتمثال جديد ولا لصورة أكبر ولا لشعارات أكثر. بشير كان عم يحكي عن الدولة، عن سيادة، عن قرار لبناني، عن مؤسسات قادرة تحمي اللبناني بدل ما يضل بحاجة لزعيم أو لطائفة أو لميليشيا تحميه. وهون بالنسبة لإلي ببلش المعنى الحقيقي للذكرى. أنا مؤرخ لبناني، بقضي جزء كبير من حياتي عم بدرس تاريخ لبنان الحديث، الحرب، الذاكرة، الاغتيالات، ولربما الفرص الكتير اللي ضيعناها. شغلتي أدرس الماضي، مش أمن للناس إقامة دائمة فيها. ويمكن كرمال هيك بالذات صرت مقتنع إنه وحدة من خطايانا الكبيرة إنه بعدنا عايشين بالماضي وما عم نبني مستقبل أفضل. نعرف كل تفاصيل خلافات الماضي، بس مرات ننسى نسأل حالنا السؤال يلي فعلا بهم، شو بدنا نعمل بلبنان اليوم؟ وهون كمان في مسؤولية علينا كمؤرخين وكمواطنين انه نبني ذاكرة جماعية للمواطنة، مش ذاكرة بتلغي وجع الجماعات ولا بتطلب من حدا ينسى شهدائه او تجربته، بل ذاكرة بتحط كل هالتجارب ضمن إطار وطني أكبر. لأنه أخطر شيء بلبنان هو تسليح الذاكرات الصغيرة. كل طائفة بتاخد جرحة، كل جماعة بتاخد خوفة، بتحوله لسلاح سياسي بوجه الجماعات التانية، وهيك بتصير الذاكرة بدل ما تساعدنا نفهم الماضي وسيلة لنعيد إنتاجها. المطلوب مش ذاكرة موحدة ومصطنعة ولا رواية رسمية بتقول للناس شو لازم يتذكروا. المطلوب ذاكرة وطنية تعترف انه كل جماعة عندها قصتها ووجعها، بس بتقول بنفس الوقت انه ولا جرح بيعطي صاحبه حق يهدم الدولة، ولا خوف بيعطي جماعة حق تتسلح على حساب بقية المواطنين. المواطنة بتبلش لما بتبطل الذاكرة سلاح وبتصير معرفة ومسؤولية. انا شخصيا تربيتي العائلية وخلفيتي السياسية وحتى جزء من نشاطي السياسي ما كانوا بالضرورة قريبين من تجربة بشير ولا من التجربة السياسية اللي مثلها بفترة من حياته. أنا مش موجود هون لأدعي أنه أنا بشيري أو حتى عيد كتابة التاريخ الشخصي ليتناسب مع هذه المناسبة. إذا الدرزي بده يضلوا عايش بال83 والماروني بال76 والشيعي بال82 والسني بال2005 ما رح يكون عندنا وطن، رح يكون عندنا أرشيف كبير وشعوب صغيرة عايشة جواته. هون بتكمن بالنسبة إلي أهمية بشير. بشير ما كان مشروع جامد، كان رجل تطور سياسيا بمرحلة من حياته. مثل معظم القيادات خلال الحرب آمن أن القوة والسلاح فيهم يغيروا المعادلة، بس أهمية تجربته أنه وصل لمكان آخر. إذا بدك تغير لبنان لازم تغيره من داخل الدولة، لازم تربح الشرعية مش بس المعركة، لازم يكون عندك جيش، بس الأهم لازم يكون عندك دولة. وهيدا بالنسبة إلي أهم جزء بتجربة بشير، مش البارودة بل الدولة. ولهيدا لما بشوف اليوم نديم والناس اللي عم يشتغلوا معه، ما بشوف فقط وردة اسم أو ذكرى تاريخية، بشوف محاولة لإنتاج مشروع سياسي قائم على السيادة وعلى الدولة وعلى رفض السلاح خارجه وعلى رفض أنه لبنان يضل ساحة لحروب الآخرين أو لحروب نحن اللبنانية نستجلبها على حالنا. أنا والنديم يمكن ما جينا من نفس الطريق، وصالح إجا من مطرح مختلف، ورشا من تجربة مختلفة، وغيرنا كتار من ذاكرات وتجارب مختلفة، وهيدي تحديداً نقطة قوتنا. لأنه مش ضروري نتفق من وين جينا، بس فينا نتفق لوين رايحين. مش مطلوب يكون عندنا تفسير واحد للحرب ولا رأي واحد ببشير، بس لازم يكون في عندنا مستقبل واحد. لازم نتفق انه لبنان اللي بدنا اياه ما في جيشين، ما في قرارين بالحرب والسلم، ما في حزب بيعتبر حاله اكبر من الدولة، ما في مواطن بحاجة يمرق بزعيم طائفته حتى يحصل على حقه. وهون منوصل لنظامنا السياسي الحالي. صيغة ال 43 والطائف كانوا مراحل بتاريخ لبنان، وكل نظام ما بيتطور بيتحول من حل لمشكلة. بدك تسميه فدرالية، بدك تسميه لمركزية، بدك تسميه تطوير للطائف، سميه اللي بدك ايه، نتناقش. الاسم مش المشكلة، هدفنا بتبقى المواطنة. المواطنة يعني أنا وأنت، مهما كان اسمنا وطائفتنا ومنطقتنا وتاريخ عائلتنا، عندنا نفس الحقوق وعندنا نفس الواجبات. المواطن يعني انه الجيش اللبناني وحده حامل السلاح الشرعي، وانه الدولة وحده بتقرر الحرب والسلم. وهيدا مش مشروع ضد اي طائفة، هيدا المشروع الوحيد يلي بيحمي الجميع. مثل ما رفضنا الوصاية السورية بنرفض الوصاية الإيرانية، ومثل ما بنرفض اي سلاح خارج الدولة بنرفض الاحتلال الإسرائيلي. وبهالمرحلة تحديدا لازم نكون كتير واضحين، المقاومة المزعومة يلي بتستجلب الاحتلال وبتفتح الحروب من دون قرار الدولة ما بتحمي لبنان، هي بتعرضه للخطر. وهون وكمان السيادة، مثل ما قال صديقي صالح ورفيقي، السيادة ما فيها تكون وجهة نظر، والسيادة كل لا يتجزأ. وهون بدي ارجع لبشير للذكرى. انا بعتقد انه افضل طريقة لنكرمه هو ما نقعد نتخيل شو كان رح يعمل هو لو ضلوا طيب. التاريخ ما بينكتب بصيغة اللو. السؤال مش شو كان بشير رح يعمل اليوم، السؤال شو نحن رح نعمل اليوم. هل منقدر نبني مساحة يلتقي فيها ناس ما كان تاريخهم بنفس الخندق، بس اليوم مقتنعين بنفس الدولة؟ لهيدا أنا بشوف حالي قادر اشتغل مع أي لبناني، والتحديدا أي لبناني مقتنع إنه لبنان لازم يكون دولة مش ساحة. ما عم بشتغل معهم لأنه جايين من نفس الماضي، عم بشتغل معهم لأن بدنا نفس المستقبل. نحن اللبنانية للأسف تعودنا نلتقي بعد الاغتيالات، من بشير لكمال جملات لرفيق الحريري لسمير قصير لجبران تويني للقمان سليم، وصولا إلى مئات الأبرياء اللي ماتوا بالبور. كل مرة منجتمع بعد ما يخسر لبنان شخص. صار الوقت نلتقي قبل ما نخسر لبنان نفسه، نلتقي حول الدولة، حول المؤسسات، حول الجيش الواحد، حول القضاء الواحد، حول مستقبل ما بيطلب من أولادنا يعرفوا وين كان جدهم بالحرب حتى يعرفوا شو حقهم بهيدي الدولة. بعد 44 سنة بشير مش بحاجة منا نقول إنه كان على حق بكل شيء. الأهم إنه نكمل السؤال اللي طرحه، كيف بنبني دولة فعلية بلبنان. يمكن نختلف على مسير التاريخ، بس فينا نتفق على الدولة اللي حلم فيها، دولة قوية سيدة قادرة، مواطنيها متساويين وسلاحها بإيدها. وهيدا مش مشروع شخص ولا مشروع حزب ولا مشروع طائف، هيدا مشروع لبناني. وما في عيب إنه الواحد يكون منحاز لمصلحة لبنان مش لمصالح المحاور مثل البعض. الطريقة الوحيدة لنكرم الماضي هو نبني مستقبل أحسن منه. والوفاء لبشير مش إنه نضلنا واقفين مطرح ما انتهت حياته، الوفاء لإله إنه نكمل الطريق باتجاه الدولة اللبنانية. مش حتى نترك بس لأولادنا صورة أكبر لبشير، بل حتى لنترك لبنان بليق فيهم وبليق فيكم. وشكراً.

0: شغل نكون مهيئين، نكون مستعدين نفسيا قلبيا عقليا سياسيا وطنيا وقوميا، نكون مستعدين نفهم كل الخيارات الأساسية اللي رح تنعرض علينا. ما رح نقبل بقى نعيش ذميين، ما رح نقبل بقى نعشمل هيدا على أيام الأتراك. كان في فئة معينة من اللبنانيين بدها تمشي على ميلة الشمال لا ينعرف انه هيدا مسيحي او لا ينعرف انه هيدا ما له حقوق كاملة. كان بده يحط زنار احمر لكل الناس تعرفه. كان بده يصير فينا مثل ما صار باليهود وقت الحرب العالمية الثانية، لما اليهودي كان بده يحط نجمة صفرة على صدره لا ينعرف. نحن ما بقى نقبل نعيش هالعيشة هاي، ولا بقى نقبل انه كل ما اجى عبد الناصر جديد، كل ما فرحت قضية فلسطينية جديدة او مشكلة فلسطينية جديدة، كل ما انبس خميني جديد بالعالم العربي، نضطر نحن من عنا نرجع نحط 5000 شهيد، نرجع نحط 100,000 قتيل، ونرجع نعمل 7 سنين حرب، وهيك نطلع منا ربحانين او هيك نطلع منا خسرانين. اذا عبد الناصر طلب منا بمجلس الامم المتحدة نرفع ايدنا لازم نرفعها، واذا طلب منا نوطي ايدنا لازم نوطيها. سنة 70 عرفات بده يعمل اتفاق معنا، ما بنقدر نقول له لا، لازم نعمل اتفاق. وسوريا بدها تفوت لازم، ولا ما بنقدر نقول غير هيك. نحن كل هالشي اللي عملناه من 58 لليوم، كل الشي اللي عملناه من 43 لليوم هو يلي وصلنا لهون. كل هالتدهور، كل هالتنازل، كل هالتراجع، كل هالأمور يلي ما كان عندنا الشجاعة يوما ما نضرب على الطاولة ونقول لا على هالاتفاق، لأنه هيدا اتفاق ما بيتناسب مع مصالحنا. هالشي هيدا ما بحياتهم عمل. إن حدود لبنان في الشرق هي حدود الحرية في لبنان، وإذا كنا متمسكين بمساحة لبنان الحالية أي ب10,452 كيلومتر مربع، فلأن حرية وأمن اللبناني بحاجة إلى هذه المساحة كمدى حيوي واقتصادي واجتماعي، وليس لأن 10,452 كيلومترا هي الحدود الدولية للبنان. إن الحدود الدولية هي حدود المصالح الدولية في الشرق الأوسط، فيما نحن نريد حدودنا ترجمة لمصالح وصالح شعبنا في الشرق والعالم.
1: كلمة السيدة رشا سليم.
2: ميرسي. مساء الخير أيها الكرام، أيها الرفاق، برهبة أقف هذا المساء أمامكم مصغية إلى نبضكم الحي وإلى صوت بشير وهو يقول لمن يريد أن يسمع: لا شراكة في الولاء ولا ولاء إلا للبنان، ويضيف: اعتبروني مؤتمنا على كل شبر من هذه الأرض، اعتبروني مؤتمنا على كل من قضى من أجل لبنان. كأني بالشاب اليافع المنتخب رئيسا لجمهوريتنا وسط حروب كتب له نصيب مؤلم منها وفيها قد تنبأ بموته، وسلمكم وسلمني الأمانتين: دمه النابض في عروقكم، وهذه الأرض المجرحة المحروقة النازفة المطالبة أصحاب الهمم والمروءة بتحصينها ورعايتها وبنائها. 44 عاما مرت على اغتيالك بشير، 44 عاما ونحن نأخذ وصيتك جهارا نهارا على مضض أحيانا على محمل الجد. فهذا البلد الصغير المعذب والمعذب الذي ولدنا في أكنافه استقبلنا على اختلاف مشاربنا وأهوائنا، وقد طالبنا ويطالبنا وسيطالب من بقي من أبنائنا وبناتنا فيه بأن نخرج من الشعارات والانفعالات والأحكام المسبقة إلى ساحات التفكير والمنطق. لو كان بشير معنا الليلة لقال بلا تردد: اذهبوا إلى دولة عصرية عادلة شفافة، دولة يتعملق فيها حلم الحرية وتدافع عن أمواتها وأحيائها. لو كان بشير معنا الليلة، لو كان لقمان معنا الليلة، كم كنا سنفرح بهما. لو كانا معنا لدارت بينهما حوارات ممتعة حول رؤيتهما لبلد يكون لهما ومنهما وطنا، وطنا لا يقتل أبناءه ولا يخونهم ولا ينبذهم. أيقبل عاقل أن يكون لبنان مسرح اغتيالات دنيئة؟ وطنا يستحيل، كما كتب لقمان عشية اغتياله، وطنا يستحق الحب والإكبار، بل ويستحق البذل في سبيله، بذل الروح والدم. وقد أضاف لقمان يومها متهكما: بذل الروح والدم والأوهام. لا أيها الرفاق، بشير ولقمان لم يدافعا عن سراب، لم يبذلا روحهما ودمهما من أجل أوهام وصراعات أبدية. هما قتيلا رأي وموقف وحلم، وقد رأيا أن هذا التراب وهذه السماء يستحقان البذل في سبيلهما. وقد بذلا الروح والدم والهمم والأفكار، وهما يعارضان بشجاعة منقطعة نظير من شبه له بدعم سخي من خارج شرير، أن هذه الأرض مطوبة له ملعبا لحروبه السرمدية. هذا البلد أيها الرفاق يطعن في الصميم كلما وسع الديكتاتور منتحل صفة لبنان صوره ونفوذه، وقد وسع للأسف، وسع منتهجا سياسات تعبوية مللية مناطقية، وسع للاحتلالات وللدمار والتهجير، معتبرا أن أفولنا بات وشيكا. لا لا لا أفول للبناننا، إنا هنا باقون لنحقق ما بدأه بشير ولقمان، فدمهما ينبض في عروقكم. أتشعرون معي بالرهبة، بالمسؤولية، بالعنفوان؟ أيها الرفاق، التاريخ لم يرحم الطغاة ولا الدجالين ولا منتحلي الصفة. بشير ولقمان سلمانا الأمانة، عبدا لنا الطريق، فهيا، أو كما نقول عندما يرفع الأذان عندنا، حيا حيا على خير العمل.

0: الحاكم بحاجة لمين يقول له الحقيقة. ويمكن من 43 لليوم إذا وصلنا لهون، لأنه بمجرد ما واحد وصل لفوق صاروا كل الناس أمرك يا بيك، وبيبوسوا له إيده قد ما بيقدروا يفنصوا عليه بيفنصوا عليه ليقدروا يكسبوا. قد ما بيقدروا يصوروه على التلفزيون ويطولوا له تصاريحه، قد ما بيقدروا يظهروا له صورته، قد ما بيقدروا يحطوا له عائلته وضيعته وعشيرته. هيدي أمور أرجوكم بقى نطلع منها. كلفتنا 100,000 قتيل كل هالمسائل هاي، كلفتنا أولادنا، كلفتنا بيوتنا، كلفتنا سيادتنا واستقلالنا، كلفتنا كل هالشرشحة يلي تشرشحناها بثمان سنين حرب مع كل هالكوكتيل جيوش أجنبية يلي على أرضنا. حكوا الحقيقة، حكوا الصدق مهما كانت، عطوا لكل واحد حقه. رئيس جمهورية قال كلمة بتحرز، عطوا كلمة بتحرز. رئيس حكومة قال كلمة بتحرز، عطوا كلمة بتحرز. رئيس جمهورية بده يفقع خطاب للذة إنه يقعد نص ساعة على التلفزيون، طشوها.
1: كلمة النائب نديم الجميل.

بداية لابد من كلمة شكر لثلاث أصدقاء، مكرم، رشا وصالح، لكلمتهم وشهادتهم الكبيرة هون اليوم بساحة سيسين. وبقدر أكد لكم إنه هيدا المشروع مشروع بشير نحن مكملينه. لا لا مش أمرك يا بيك، ولا ما منبوس إيدين، ولا ما تعودنا نبوس لحى، وإيه وستمائة إيه بدنا نقول الحقيقة مهما كانت صعبة هيدي الحقيقة. الكلام والشعارات والخطابات كتير حلوين، ولكن السؤال الأساسي بيبقى شو نعمل وشو تحقق بهالكم سنة. في خيبة أمل كتير كبيرة ما بدكم تسمعوها عم قلكن ياها، في خيبة أمل كتير كبيرة، وفي شعور بعد أكبر بعجز وغياب الدولة. كل المطلوب منكم إنه الدولة تقبض حالها جد، تحترم قراراتها وتكون قد كلمتها. إذا الدولة ناطرة ومراهنة على يلي بده يصير بين إيران والغرب، يمكن الحسابات تتغير وكلنا رح ناكل الضرب. إذا ناطرين حزب الله ليصير لبناني ويسلم سلاحه للدولة، انتو اكيد مش فهمانين تكوينه ولا سياسته ولا عقيدته ولا مدى ارتباطه بايران، واكيد مش فهمانين علة وجوده. شو بعدكم ناطرين؟ ما حدا رح يجي يعمل الشغل عنكم. الامريكاني دعمنا وعم بيساعدنا، بس نحن كمان مطلوب منا نعمل الشغل، مطلوب منا واجبات لازم نقوم فيها. دول الخليج بتحب لبنان وكل عمرها بتساعده. كل يلي طلبته منا مشروع دولة جدي مبني على إرادة وعلى جرأة بالتنفيذ. حتى مع سوريا الجديدة ما عم نعرف نتعاطى. الرئيس ترامب لمح بأكثر من مناسبة وطلب من رئيس الشرع التدخل بلبنان، ما سمعنا حدا فتح تمه. لا مش شغلة سوريا ومش شغلة إسرائيل يعملوا الشغل عنكم، ولا مش شغلة سوريا ولا شغل إسرائيل يحرروا لبنان من سطوة سلاح غير شرعي. كيف العالم بده يقبضكم جد؟ كيف بده العالم يقبضنا جد وبتطردوا سفير وبتعطوا للسفير يلي انتو طردتوه إقامة مجاملة، وبتكسروا قراركم وبتكسروا كلمتكم وبتكسروا هيبتكم؟ ما هيك معاليك؟ كيف بده يقبضنا جد وبعدكم بتسمحوا للحرس الثوري الإيراني وللميليشيا يكملوا حفر بجبالنا وبعدكم عم تتفرجوا؟ شو بدكم كل لبنان يصير بنت جبال وعلي الطاهر جديد؟ كيف العالم بده يقبضكم جد إذا ما في لا انسجام ولا التزام بين السلطة السياسية والقيادة العسكرية؟ وكيف العالم بده يقبضكم جد إذا كل ما طلبنا الجيش بالحسم تتزرعوا بحرب أهلية وانقسام الجيش؟ حرب أهلية، حرب أهلية، ما حدا رح يتسبب بحرب أهلية إلا تخاذلكم بنزع سلاح حزب الله. انقسام الجيش عم تحكون عن نظام الجيش؟ لكيف إلكن عين أصلاً تقولوا إنه بالجيش ممكن يكون في عناصر
ولاهم لغير المؤسسة العسكرية. انتو اعطوا امر للجيش، وانا اكيد ولا بينصهم ولا في ابن مرة بيوقف بوجهه. المشكلة انه كنتم معودين تاخذوا الاوامر من برا، ولكن اليوم يلي برا ناطر انه انتو تاخذوا القرار وتعطوا الاوامر. الدولة وشعبها أقوى من كل مشاريع الفتنة والانقسام. لما المشروع بيكون لبناني ولمصلحة لبنان. مشروعنا هو 10452 كيلومتر مربع مثل ما حدده بشير. وما حدا يجرب، ما حدا يجرب يحول الشعار ويفصله عقياسه. مساحة حقد وقتل وأنفاق وحروب عباسية وولاءات لكل شيء إلا للبنان. بالنسبة لنا لبنان 10452 هو مساحة حرية وأمن وكرامة، مساحة مساواة وعدالة وسيادة واقتصاد حر ودولة حرة. بس إذا صار المطلوب منا باسم هالشعارات انه يوما ما ينتهي وجودنا، نحن بين وجودنا وبين احلامنا رح نختار وجودنا. هون اسمحوا لي اتطرق لموضوع المخيم، مخيم جرود تنورين. وينو استاذ مجد؟ اسمحوا لي اتطرق لموضوع المخيم، مخيم جرود تنورين يلي يمكن البعض ناطر رد منه. هيك معاليك معالي وزير، منعرف انه الزيت بخوف، كنا نعرف هيدا الشيء. منعرف انه الزيت بعده نعرف انه الزيت بعده بخوف، بس ما تخافوا لانه رهاننا الوحيد بعده على الدولة وعلى المؤسسات الشرعية. تحية لكل الشباب يلي كانوا مخيمين معنا بجرود تنورين بمخيم بشير جميل السنوي. وهون عم بقول سنوي لانه صلنا اكثر من 10 سنين بنعمل هيدا المخيم ورح نضل نعمله ومكملين. تحية لكل هالشباب يلي قرروا يطلعوا ويخيموا ويختبروا ويفهموا معنى تضحيات أبائهم وأجدادهم دفاعا عن هيدي الأرض. ورح ارجع أذكر كل حدا نسي أو تناسى مدى تعلقنا بهيدي الأرض وتعلقنا بكل حبة تراب من هيدا الوطن يلي قدمنا كرمالهم أغلى ما عنا، من بشير ومايا وبيير وأنطوان رمزي والياس وباسكال وكل شهدائنا وشهداء ثورة الأرز. لكل مين نسي وتناسى يرجع يطلع منيح بهذه الصورة ويرجع يطلع منيح بهيدا المشهد ويضل متذكر انه بجرود تنورين وبالعقورة وبزحلة وبكفية وبعين الرمانة وبالاشرفية عنا ابطال بالدم على الصخر بتحفر كتائب، ووقت الخطر قوات، وكل ما تهدد المصير بالمرصاد رجال البشير.

واضح الرد. اقليميا اقليميا بظل كل هالتغيرات يلي عم بتصير بدنا علاقتنا تكون اكثر من مميزة مع كل محيطنا. شرط ما حدا يتدخل بخصوصياتنا ويكون عنده اطماع بارضنا. اما بموضوع السلام فنحن ما عنا عقدة سلام مع حدا، لا مع اسرائيل ولا مع غير اسرائيل. المشكلة الوحيدة يلي عنا اياها هي مع اي توجه بيكون ضد مصلحة لبنان. ولائنا الوحيد للبنان، لا لسوريا سابقة ولا لسوريا لاحقة، ولا لباب العالي ولا لولي فقيه، ولا لأي قضية عربية أو قضية ما بتمد بأي صلة لمصلحة لبنان. لأنه التجارب بآخر 70 سنة علمتنا أنه الحروب لقضايا ما إلها علاقة بلبنان ما بتجيب إلا الخراب والويلات، ولو كانت تحت شعارات كتير حلوة وكتير رنانة. من سنة بالتحديد من هون من الأشرفية لما حكينا بالسلام ودعينا للتفاوض المباشر كتار من الناس ما فهموا شو كنا عم نقول، بس كنا عارفين انه حدودنا المشتركة مع اسرائيل تتطلب منا قرار جريء بيؤدي لحل نهائي لهيدا الصراع ولهيدي الأزمة. السلام مش استسلام ومنه من المحرمات أبدا. السلام قرار بده، السلام قرار لابد منه إذا كان لمصلحة لبنان، لمصلحة شعب لبنان، وخاصة لجنوب لبنان ولشيعة لبنان ولكل حبة تراب من 10452 كيلومتر مربع. بهالذكرى منصلي ومنتذكر بشير وكل شهداء 14 ايلول. عم نتأكد كل يوم قديه الرئيس الشهيد بشير الجميل كان على حق بخياراته بالسياسة وخياره الأساسي بتحويل لبنان لدولة حقيقية جامعة موحدة قوية وقادرة. بشير الجميل الحلم، حلم للبنان وكابوس لأعداء لبنان. بشير الجرأة والقرار الصعب، وبكل حفلات التفنيس وتبويس الإيدين يلي عم نعيشها اليوم بتبقى وحدك بشير الحقيقة. عشتم، عاش لبنان، ورح نبقى

0: الذين استشهدوا كي نبقى نحن، أن ننساهم إنهم خطيئة مميتة. أن ننساهم يعني نسياننا لأعظم بطولة قد تكون حصلت في تاريخ لبنان. والذي ينسى بطولة كهذه البطولة يستحق هو ذاته النسيان.
1: ارتفعوا كالأرز. شهيد اليوم.
2: نايف خليل فرانسيس، يوسف خليل فرانسيس، تراز جفري الخوري، جورج جفري الخوري، جوزيف فرانسيس رحمي، أنطوان يوسف عصفورة، جورج سلمان القرو، أحمد حنا الحيصة، باسم سركيس.
1: ارتفعوا كالأرز.

قوتنا المؤمنين المجد لصليب المسيح. عيد ارتفاع الصليب هو محطة روحية بتعلمنا فيها الكنيسة بأنه الصليب واجب ينوضع بأعلى مكان بحياتنا. الصليب قبلة أنظارنا، هو عنوان فخرنا، وهالحقيقة دفعت ملايين من المسيحيين لوضع الصليب برقابهم حتى يبقى النير الطيب وينوضع بصدر غرفهم وعلى قمم جبالهم وفوق قبب كنيسهم ومزاراتهم. بيحتفل بالصلاة الأب يوسف الأشقر بالاشتراك مع كاتيا ورانيا حرب. المجد لصليب المسيح.

ذاته لأبيه المجيد عن الخطأ، وبدمه محى خطايانا وخطايا جميع المؤمنين به. اقبل اللهم ذبيحة الشكران التي قدمنا إليك وقت المساء هذا، وانفحنا بمراحمك وتحننك، ولتطهر نعمتك زلاتنا، فنمجدك وأباك وروحك القدوس الآن وكل آن إلى الأبد.

النور السرمدي غير المدرك الذي علق حرا على خشبة لينير إشراقه جميع الأقطار من منارة الصليب. ربي أنرنا وفرحنا برؤية نورك البهج يوم ظهورك المجيد، واسترنا في ظلال صليبك ساعة مجيئك الرهيب، فنرفع المجد والشكر إليك وإلى أبيك وروحك القدوس إلى الأبد.

إخوتنا المؤمنين، المجد لصليب المسيح. إشارة الصليب لما انظهرت للملك قسطنطين أيمن هو وجنوده وعطل الحرية للكنيسة وأمر بهدم الأصنام وشيد مكان الكاتدرائيات والكنائس. ومن سنة 330 عم الاحتفال بعيد الصليب بالشرق والغرب، ولبنان امتاز بهالاحتفال من قديم الزمان. احتفل بصلاة عيد الصليب المقدس الأب يوسف الأشقر بالاشتراك مع كاتيا ورانيا حرب. المجد لصليب

0: Innovation is all around us. It permeates our lives, our work, and our aspirations. The question is, how do we apply it? That's where Xperia steps in. For 3 days, Beirut becomes a playground for innovation. Solutions you can see, test, and shape. Xperia, the expo where innovations come to life. October 8th, 9th, and 10th, 2026, at the Forum de Beirut. Organized by PromoFair with the support of MyTai. Sponsored by Toters, BB Corp, CFI, Cisco, and Intaglio.
1: لما الفيلم بيخلص تبقى الأغنية خالدة. أنغام وأفلام بقيادة المايسترو عارود فازليون وأربعة من أروع الأصوات الطربية بليلة من ألف ليلة. 24 أيلول ميوزيك هول ووتر فرونت الساعة 8:30 مساء. البطاقات متوفرة على أحجز.com

0: اخيرا احمد سعد ببيروت. على موعد مع الناس الحلوه بحفل من العمر بالفورم دو بيروت ب 26 ايلول الساعه 8 المساء.
1: اليوم الحلو ده.
0: البطاقات متوفره عبر احجز.com او بجميع فروع مالكس بوك شوب بلبنان. هوتيل سبونسرد باي كامبينسكي سامرلاند هوتيل اند ريزورت بيروت.

0: مساء الخير. ما بدأه رئيس الجمهورية جوزيف عون السبت في النبطية استكمله اليوم في ذكرى استشهاد الرئيس بشير الجميل، حيث جدد تأكيده التمسك بوحدة الأرض والشعب والمؤسسات والعمل لاستكمال بناء الدولة القوية العادلة الضامنة وحدها استقلال قرارها وسيادتها على كامل أراضيها. رسالة عون واضحة تعكس الإصرار على إنقاذ البلاد بإنهاء الحرب عبر التفاوض واستعادة السيادة كاملة، خصوصا بعدما أمعن حزب الله في تجويف الحضور الرسمي للمؤسسات موظفا الجنوب في خدمة أجندته الإيرانية. في السياق السياسي، بات مؤكدا تأجيل موعد الجولة الثالثة من مفاوضات روما الشهر الجاري إلى الأسبوع الأول من الشهر المقبل، ودائما بالعناوين نفسها لمصلحة استعادة سيادة الدولة وإنهاء الاحتلال. هذا ونقل مراسلنا في واشنطن عن الخارجية الأمريكية أنه من المقرر أن يجتمع سفيرا لبنان وإسرائيل في وزارة الخارجية الأسبوع المقبل لمناقشة التطورات الراهنة ومواصلة تنفيذ الإطار الثلاثي الذي يظل الآلية الوحيدة القابلة للتطبيق لاستعادة سيادة لبنان وأمن إسرائيل. دوليا، تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعدم توقيع أي اتفاق غير مثالي مع إيران، مكررا موقفه بانتهاء الحرب قبل الانتخابات النصفية الأمريكية أو بعدها. لكن بداية النشرة من عملية أمنية معقدة على طول الأراضي اللبنانية تسقط أخطر عصابات المخدرات، والأنتفي تكشف بالفيديو تهديدات تلقاها القاضي صادر ورائد دمشق من رأس العصابة في بلجيكا. تقرير حسان الرفاعي.
1: مخدرات إكسترا هي محور العملية التي نفذتها مفرزة استقصاء جبل لبنان في أكثر من منطقة لبنانية. إنه حشيش منكه بالليمون يباع موضبا بكيس يحمل ماركة روبن. هذا كان طرف الخيط الذي بدأ منه الرائد حسين دمشق العملية. فعلت أعين عناصر المفرزة وعلاقاتهم، فوصل الجواب من مخبر هناك مخزن في سن الفيل تمتهن العصابة التي تديره بيع المخدرات الفاخرة فقط. فأوعز مدعي عام جبل لبنان القاضي سامي صادر للمفرزة بالتحرك. بين الرصد ومعلومات المخبرين اكتشف أن المخزن ينقل إلى الأشرفية، وهنا وقعت المعضلة. الأشرفية ضمن نطاق بيروت ولا يمكن التحرك فيها لعناصر جبل لبنان، فأتى الرد القانوني من مدعي عام جبل لبنان بجواز التحرك، فتمت المداهمة ليلا، والحصيلة توقيف ميم عبجي وعين شئير وضبط أكثر من 15 لترا من سائل الكتامين. تقوم العصابة بوضعه داخل عبوات 40 مليليتر ويتم بيعها بمبالغ تصل إلى 400 دولار، ليتم تعاطيها بقطرات عبر الفم أو تبخيرها لتنشقها، بالإضافة إلى كميات من الكوكايين وحشيشة الليمون. اعترف عبجي أثناء التحقيقات بأنه يملك مخزن في كورنيش المزرعة للتوضيب والتوزيع، فتحركت المفرزة سريعا. دوهم منزل ذويه وأوقف والده ووالدته وشقيقته وشقيقه، وضبطت معدات الطبخ والتوضيب، إلا أن المكان كان خاليا من المخدرات، ما أثار فضول عناصر الاستقصاء. فعاد الرائد إلى غرفة التحقيق وخرج الكنز، المطبخ الأساسي في بشيمون. عملية خاطفة تحت جنح الظلام كشفت المستور، الطباخ حق طبارة يعد المخدرات، أكثر من 20 لتر كتامين داخل زجاجات كحول مختومة للتمويه وإدخالها إلى لبنان. واعتراف جديد، شقة في الحازمية لأكبر مروجي العصابة. تحركت القوة وأوقفت ألف حرفوش صاحب سوابق استيراد المخدرات، وضبطت ألاف الدولارات والذهب، واعتراف بأنه يروج مواد العصابة في السهرات. وبقي رأس العصابة مختفيا حتى وجد الفرع التقني على هاتف حق طبارة رسالة من شخص يدعى روبن يطمئنه إلى أن العمل مستمر.

0: لبنان القاضي سامي صادر تحمل أيضا تهديدات بالقتل. فرد صادر موجها المفرزة إلى مضاعفة جهودها، وتم اختار الانتربول بطلب لبنان توقيف الترك الملقب بروبن. من الأشرفية إلى كورنيش المزرعة مرورا ببشمون والحازمية وجزين، 9 موقوفين وعصابة تعد من الأكبر سقطت في تكامل بين القضاء والأمن لتكريس مفهوم الدولة والتأكيد أن زمن التفلت ولى إلى غير رجعة.
1: للمرة الأولى الـMTV تدخل معمل الزهراني للكهرباء. كيف حفظ معمل للطاقة يناهز عمرها 30 عاما؟
2: كلنا منشوف معامل الكهرباء من الخارج، ولا مرة دخلنا إلى داخل هالمعامل منشوف كيف تشتغل، كيف بعدها صامدة، كيف بعدها جديدة. هيدا الشيء رح نشوفه اليوم بجولة مع كهرباء لبنان وشركة برايم ثاوس المشغلة لمعملي دير عمار والزهران.
3: الجولة داخل معمل الزهراني للكهرباء بتفاجئك من اللحظة الأولى. التنظيم والاحترافية العالية باستقبال الزوار، وقبل البداية من الضروري جدا حضور جلسة السلام العامة مع مهندس متخصص، ومن بعدها بدأ قطع الغيار من الشركات الصانعة العالمية موجودة ومنظمة بطريقة محترفة جدا وبأدق التفاصيل. ورش الصيانة داخل المعمل تعمل على مدار الساعة ووقت الحاجة. منتابع الجولة لنوصل لتجهيز وتحضير المعمل لمرحلة الغاز الطبيعي إذا قررت الدولة إيصاله إلى الزهرانة. والـMTV كانت أول مؤسسة إعلامية بتدخل إلى قلب معامل الكهرباء يلي عمرها 30 سنة، لكن بقيت مؤسسة كهرباء لبنان محافظة عليها، والصورة بتحكي أكثر عن الحالة الممتازة للمعامل. وهون استمعنا لمهندس من برايم ثاوس عن كيفية تشغيل الوحدات البخارية للمعمل. شركة برايم ثاوس أمنت دورات لغة إنجليزية للعمال للتعامل مع السيفتي المطلوبة خلال أعمال الصيانة. وعلى الرغم من وجود المعمل على البحر مباشرة، إلا أن الحديد والشكل العام حافظين عليها بفضل الصيانة الدائمة.
4: بلش نشيء من 95، أول تدويرة بلشت فيه بسنة 97، هو عبارة عن 2 غاز توربين، كل واحد منهم 150 ميجا وستيم توربين 150 ميجا، فهو بكون التوتل تبعه 450 ميجا. هلا عمره 30 سنة، والعمر الافتراضي لأي معمل عمليا هو 25 سنة. نحن هذا المعمل منه سيارة، هو عبارة لحتى أن يستبدله، هو عبارة عن مجموعات. إذا نحن ما عمره الافتراضي بينتهي، إذا نحن ما عملنا له تأهيل بده يصير في يعني هذا المعمل بيتدمر، لأنه هذا استثمار للدولة اللبنانية. هذا الاستثمار لابد من الحفاظ عليه. الحفاظ عليه بيكون مع إضافة معامل جديدة، ولكن لابد أن نحافظ اللي هو زهران ودير عمار 900 ميجاوات. بدنا نحافظ على 900 ميجا لحتى نطلع نحن بمحل تاني.
3: معمل الزهراني للكهرباء الموجود بجنوب لبنان مجهز لإقامة المهندسين والفنيين العاملين وقت فترات عملهم بلبنان، وأيضا تأمين العمال اللبنانيين يلي اشتغلوا بالظروف الصعبة والحروب.
4: في تعاون فني مستمر بين الكهرباء لبنان وبين المشغل. كهرباء لبنان شغلتها إدارية مراقبة فنية. لابد من التعاون الفني، ولكن رغم أنه هن في تعاون فني مستمر، لكن نحن عنا بقلب العقد في موجبات تعاقدية، فأي خلل موجبات تعاقدية بيؤدي لحسمات أو إخلال بشيء، نحن عم نطبق الكونتراب الكامل.
3: مشكلة الكهرباء بلبنان مختصرة بكلمة واحدة بس، الدولة وقراراتها. لكن معامل عنا، وبين دير عمار والزهراني قادرة كهرباء لبنان تعطي على القليلة 10 إلى 12 ساعة يوميا.
2: هذه كانت جولتنا داخل معمل الكهرباء بالزهراني. واضح أنه التعامل الصريح والشفاف ما بين كهرباء لبنان وبرايم ثاوس الشركة المشغلة أنتج هالنتيجة اللي حافظت على المعمل رغم كل العواصف والأزمات. من داخل معمل الكهرباء بالزهراني، ربيع شمعون، صبح إبلاوي، MTV.
1: كهربائيا أيضا، وبعد شكوى النائبة ندى البستاني في ملف باخرة بازيليس ال، وزارة الطاقة تستغرب كيف أن من أمضى في الوزارة 15 عاما لا يعرف نوع هذه الباخرة. كل التفاصيل في تقرير مريان زوين.
5: باسيليس ال سمبخرة تصدر مواقع التواصل الاجتماعي بعد ما وصل ملفها إلى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بشكوى تقدمت فيها النائبة ندى البستاني بحق وزارة الطاقة والمياه، متحدثة عن هدر وفساد وخسائر بالمال العام تفوق 10.5 مليون دولار. الام تي في تابعت الملف، والمفارقة الأولى بتبدأ من طبيعة البخرة نفسها. الباسيليس ال منا من بواخر الغاز أويل المستوردة لصالح كهرباء لبنان لحتى يعتبر أنه الهدر أو الربح فيها مرتبط بالمال العام، بل هي من البواخر اللي بتوصل على منشآت النفط اللي بتعمل وفق المادة الرابعة من المرسوم الاشتراعي 79 وفق أصول تجارية بتشتري المشتقات النفطية وبتبيع على السوق والأجهزة الأمنية والعسكرية الرسمية وبتتقاضى بدلات تخزين وخدمات لوجستية. من هون بتستغرب مصادر وزارة الطاقة أنه نواب التيار اللي اختبروا الوزارة لمدة 15 سنة ما بيعرفوا الفرق بين باخرة لصالح كهرباء لبنان وباخرة لغايات تجارية. طيب في جاهزية للجواب على كل أسئلة النواب خصوصا بجلسة مناقشة الحكومة؟
6: عم محضر حالي أكيد وبقيت تكون محضر حالها. هي المساءلة قبل كل شيء طبيعية وسليمة ومهمة بالنظام الديمقراطي تبعنا، وكذلك المساءلة كمان مهمة يلي عم نعمل عبر التدقيق الجنائي بالملفات يلي كل لبنية عم يحكوا فيها من سنين. ومثل ما بتعرفي أطلقنا مناقصات لمساءلة عبر التدقيق الجنائي بملف البواخر التركية وكمان بملف سد جني.
5: بالعودة لموضوع الباسيليس ال تحديدا، توضح مصادر وزارة الطاقة أنه تأخير تفريغ الباخرة لأكثر من 70 يوم هو بسبب عاملين: تأخر تأمين أموال الجيش، ومن بعد رفض المصرف المراسل تعزيز الاعتماد، فاضطر مصرف لبنان للبحث عن مصرف آخر، وغرامة التأخير بلغت 18,000 دولار يوميا أي حوالي 1,260,000 دولار. وللمفارقة، هيدا المصرف المراسل هو نفسه اللي كان الناشط المحسوب على التيار الوطني الحر فوزي مشلب أقارب التواصل معه وتحذيره من التعامل مع وزارة الطاقة الحالية، والوزير جو صدي كانت قدم بإخبار بحق مشلب على خلفية مراسلاته قبل أن تدعي عليه النيابة العامة الاستئنافية بجبل لبنان، فيما مشلب لا يزال يناور على القضاء. أما توقيت الشحنة فتشرح الوزارة أن كانت طلب التأجيل إلى أيار، لكن الجيش طلب عدم التأجيل لحاجته إلى الديزل أويل وخشيته من تعثر الإمدادات مع الحرب وأزمة مضيق هرمز رغم ارتفاع الأسعار بهيدي الفترة. وبالأرقام بتقول مصادر الطاقة أنه الحسابات بتعطي صورة مختلفة تماما عن الخسارة الواردة بالشكوى. فالكلفة الإجمالية للباسيليس آل بلغت 50,455,000 دولار مقابل مبيعات ب 49,324,000 حتى الخميس الماضي، علما أنه 9 مليون لتر من بضاعة الباخرة ما انباعت بعد، وبيكون الفارق حتى اللحظة 1,131,000 دولار وليس 10.5 مليون دولار. وبالمقابل حققت منشآت طرابلس والزهراني خلال عام 2026 أرباح بلغت 15,326,000 دولار، وبعد حسم فارق الباسيليس ال تبقى الأرباح 14,195,000 دولار، وبالتالي بحسب حسابات الوزارة ربح مستمر ولا خسارة.
7: القرض الحسن من جديد، فالشاك بيد المتضرر وطريقة صرفه بيد المحظي. الام تي في تكشف كلفة تسييل بعض الشيكات، التفاصيل في التقرير العاشر من سلسلة مال حزب الله الأسود لمجدولين اللحم.
8: شك بالدولار ما فيك كمواطن تصرفه، وصراف وسيط بيشتريه منك بأقل من قيمته. هالمشهد عرفه اللبناني خلال أزمة المصارف، واليوم بحسب معلومات خاصة للأم تي في عم يتكرر مع بعض شكات القرض الحسن للتعويض والترميم. القصة بتبدأ بجنوبي تضرر بيته أو مؤسسته الخاصة، بيمنحوا حزب الله تشك تعويض ترميم أو بدل من القرض الحسن ممهور بصورة السيد حسن نصر الله لتأكيد قدسية القيمة، لكنه عمليا لا يمكن تحصيله وكأنه بلا رصيد. فالقرض الحسن غصب عن القانون بيصدر تشكات، ولكنه يعامل كجمعية مش كمصرف. هون بيدخل نافذ بحزب الله بيقدر يسيل لك تشك ويحصله، لكن بعد اقتطاع 40-45% من قيمته الإسمية، وصاحب الحق بيتحمل الخسارة طبعا حتى يحصل السيولة. الجمعية اللي بتفخر بأنها بتحمي المجتمع المقاوم من الربا أي الفايدة، وأنها مؤسسة بتراعي الضوابط، على الأرض عم تكشف العكس، لا بل بتفضح تراتبية الإنفاق داخل مؤسسات الرعاية بحزب الله. إذا في مصاري ليش في أشخاص بقسم التنفيذ بيقدروا يصرفوا التعويضات بوقت ابن البيئة اللي خسر رزقه مجبور يخسر فوقه من قيمة التعويض المصروف لإله، ويسكت حتى ما يخضع لمشهدية قبل السحسوح وبعد السحسوح.
5: مدعي عام التمييز القاضي أحمد رامي الحج أعلن عبر الام تي في بواحد أيلول أنه لا إجراء قضائي بملف القرض الحسن من دون معطى محدد ينطلق منه وأي مخالفة بتحددها الداخلية وترسلها للقضاء. وحتى الساعة ما تأثر القرض الحسن من حجب وزير الداخلية للإفادة عنها وعن نشاط الاحتيال الجاري، فألا تستحق جريمة تجارة تشكات سبب كافي لملاحقة القرض الحسن ومال حزب الله الأسود؟ قانونا الملف جامد قضائيا لأن حزب الله ملك الالتفاف على القانون والاحتيال المالي، فتشك حزب الله يعتبر كوبون أو أسيم الدفع، القرض الحسن يعتبر جمعية، بدل الأضرار يعتبر مساعدة مالية حتى ولو بلا رصيد، والمبلغ المرصود مش دين مقابل رهنية. يعني نجح حزب الله بامتصاص غضب المتضررين وتهدئة نفوسهم بمجرد تسليم قصائم التعويض قبل ما تتحول إلى أموال قابلة للتحصيل. وإذا أخذ المواطن بدل إيواء وعفش من القرض الحسن بده واسطة ليسجل بمجلس الجنوب عقاره، الوحيد اللي بيتأذى المواطن الشيعي اللي بيطلع على الأرجح لا من هون ولا من هون.
1: حياتيا أيضا، تشريج الأيام خدمة كلفتها 30 سنتا تباع ب 2.5 دولار، فمن المستفيد الأول ولمن تذهب الأموال؟ أطوان سعادة.
9: البلبلة اللي حصلت حول خدمة تشريج الخطوط ببساطة تتعلق بخدمة تشريج الأيام. هيدي الخدمة غير متوفرة للبيع مباشرة عبر ألفا وتاتش، إنما تباع عبر منصات تابعة لشركات مالية وشركات تحويل. هيدي الشركات تستفيد من عائدات الخدمة، فيما تخسر ألفا وتاتش جزء من الإيرادات اللي يمكن إنه تحققها من خلالها.
10: بطاقات التشريج هي منتج فيه هالقد عدد بطاقات تشريج عند ألفا وعند تاتش. زادت بطاقة تشريج أيام هي مش موجودة عند ألفا ومش موجودة عند تاتش، وهيدي البطاقة عم بيتم استعمالها بالسوق، يعني البطاقة الوهمية إذا بدنا نقول أو الفيرتشول، لإعطاء هالخدمة للمواطن بتكلفة معينة.
9: عندما أعلن وزير الاتصالات شارل الحاج تنظيم هيدي العملية بحيث تستفيد الشركات الأساسية من هيدي الأموال بدلا من الشركات المالية، أثارت الخطوة بلبلة ومخاوف لدى المستخدمين.
11: بس صارت الخبرية هاي أكتر شيء الهجوم كان على الأيام، بيعبي بس أيام أنه الخطة ما يحترق، يعني بيعبش في ناس قدرتوا يعبي شهر اثنين ثلاثة، المرتاح بيعبي على سنة. هيدي الخدمات تبع الأيام والتحويل المصاري دولار من دولار من خط لخط وتعبئة دولارات على الحل بعدها ماشي لحد اليوم، ما تغير شيء أبدا، بس صار في ضغط من الناس كتير قوي علينا.
9: كلفة هيدي الخدمة 30 سنت فيما تباع للمستخدم بدولارين ونص، ومع حال الخوف ارتفع الطلب على تشريج الأيام، فرفعت الشركات أسعارها وحققت أرباح مضاعفة، وهيدي الأموال كان يفترض أنه تكون من حصة الشركات الأساسية وبالتالي لخزينة الدولة.
10: ركضوا صوب إصدار الإشاعات للتهويل والتخويف، وصوب اندفش صوب البانيك باينج تحت ذريعة أنه حتوقف الخدمة، لا كان في قرار ولا كان في أي مرسوم ولا أي اتجاه بإلغاء هيدي الخدمة، بس بعملية التنظيم لكسر خلينا نقول كارتال يلي عم يستفيد على ظهر الدولة وعلى ظهر المواطن.
9: الحل بسيط، أن تضع ألفا وتاتش هيدي الخدمة ضمن قائمة الخدمات اللي بتقدمها ليتمكن المواطن من تشريج الأيام مباشرة عبر الشركتين من دون الحاجة إلى منصات الشركات المالية.
7: طريق ترشيش مهددة بالانقطاع، والبلدية تناشد وزارة الأشغال تنفيذ الإصلاحات قبل الشتاء. تقرير شرب الأبي هاشم.
12: طريق ترشيش البقاع الشريان الحيوي والبديل عن ظهر البيدر تواجه خطر الانقطاع في ظل أضرار كبيرة لحقت بها، أبرزها انخساف خطير أدى إلى هبوط مستوى جزء من الطريق نحو متر ونصف، إضافة إلى حفر وانخسافات تهدد سلامة السائقين.
13: نحن ما بدنا نخسر أبناء بلدتنا أو أي مواطنين آخرين عم بيمرقوا عبر هيدي الطريق، لازم تنعمل بشكل منيح حتى ما ترجع تخسف. نحن مش قضية تصفيد بس،
14: بالشتاء كتير عم يجي ثلج وصير طريق ضيقة، ما عم يحددوا موقع الطريق عند الخسفة هونيك، عم يقلبوا السيارات دايما هونيك.
12: رئيس بلدية ترشيش عبد الساسين حنا أشار إلى تسجيل عدد من حوادث السير على الطريق خلال الفترة الماضية.
15: المشكلة خاصة على الطريق العام، الطريق التابع لوزارة الأشغال، هلأ رح تسكر الطريق، يعني إذا قطعت الشتوية على هيدي الطريق ودلت هيك مثل ما هي يمكن تتسكر الطريق تروح كلها سوا. وفي عنا طريق كمان بس نقطع شوي الضيعة، آخر الضيعة كمان قشطة الطريق، صاروا عاملين أكثر من مرة في إلها شي طريقة معينة، كمان وعدنا خير الوزير أنه رح يهتم فيها.
12: وبحسب البلدية سبق أن كشف على الطريق مهندسون متخصصون بعد مراجعة وزارة الأشغال، وتبين أنها تحتاج إلى أعمال تأهيل فيما لم تبدأ المعالجة بعد. وحيال المخاطر يناشد رئيس البلدية وزارة الأشغال والجهات المعنية الإسراع في تأهيل الطريق قبل موسم الشتاء.
1: أحياء ذكرى استشهاد الرئيس بشير الجميل، انتقل هذه السنة إلى ساحة سيسين وسط الأشرفي. لمتابعة التفاصيل ننتقل إلى هناك مع الزميلة زينة باسيل شمعون. زينة أهلا بك. إذن كيف كانت الذكرى هذه السنة وما هي الأجواء التي رافقت الذكرى؟
16: نعم منى، يعني 44 عام والحلم لم يتحقق، 44 عام والسؤال ذاته يتكرر، أي متى رح يكون عنا دولة مستقلة والجيش اللبناني باسط سلطته على 10452 كيلومتر مربع. باختصار هذا ملخص ذكرى اغتيال بشير جميل السنوية يلي أجريت يعني على بساحة ساسين بحضور السفير الأمريكي والسفير القطري النائب سامي جميل وشخصيات سياسية وحزبية، بالإضافة طبعا إلى عائلة بشير جميل. الكلمة الأولى كانت لصالح المشنوء الذي توجه بكلمته مباشرة إلى حزب الله وإلى إيران. إلى إيران قال حلوا عنا وفكوا عنا وتركونا نبني دولة، أما إلى حزب الله فقال لهم نحن ما بقى عنا وقت ننتظر 44 عام لبناء دولة بحجة أنه البيئة هي مجروحة. نحن نريد بناء دولة قوية وبأسلوب بأسلوب بشير الصلب القوي ومن دون مساومة. من بعدها كمان كان في كلمة للناشط السياسي مكرم رباح ولرشا سليم شقيقة لقمان سليم. وهنا الملاحظة منى أنه الأشخاص هول الثلاثة كل واحد هو من طائفة، يعني واحد من الطائفة السنية، مكرم رباح من الطائفة الدرزية، ورشا من الطائفة الشيعية. وهون في رسالة أنه كل الأحرار والمطالبين طالبين بلبنان 10452 وبلبنان المؤسسات هن بخط بشير، ولبنان كله ساعتها يتضامن وكل الطوائف يلي هي فيها أحرار تتضامن مع خطاب بشير وتريد أن حلم بشير أن يتحقق. طبعا خلال الذكرى كان في فيديوهات لبشير أجميل وكلمات تذكر بالماضي، وأيضا يعني على ما سمعنا كانت الكلمة دائما تتردد أنه ما تغير شيء من 44 سنة. فعلا بشير كان يرى إلى المستقبل. طبعا بشير هو ما يقوله الآن يطبق الآن، لا يريد إلا الدولة، لا يريد ميليشيات، يريد كل الميليشيات. حتى وقتها قال لميليشيا لحزب للمقاومة اللبنانية أنه يجب أن خلص تلموا سلاحكم وتكونوا تحت الدولة. نديم جميل أيضا في كلمته توجه إلى السلطة وقال لهم أنه ما تخافوا الجيش ما رح ينقسم، حاجة تخوفونا أنه الجيش رح ينقسم ونحن سنبقى على الحلم وأيضا لن نغادر هذه الأرض. فلنستمع إلى أبرز ما قاله النائب نديم جميل.
17: في خيبة أمل كتير كبيرة وفي شعور بعد أكبر بعجز وغياب الدولة. إذا ناطرين حزب الله ليصير لبناني ويسلم سلاحه للدولة، أنتوا أكيد مش فهمانين تكوينه ولا سياسته ولا عقيدته ولا مدى ارتباطه بإيران، وأكيد مش فهمنين علة وجوده. مش شغلة سوريا ومش شغلة إسرائيل يعملوا الشغل عنكن، ولا مش شغلة سوريا ولا شغل إسرائيل يحرروا لبنان من سطوة سلاح غير شرعي. مشروعنا هو 10452 كيلومتر مربع مثل ما حدده بشير.
7: هذا وجدد رئيس الجمهورية جوزيف عون العهد بالعمل على استكمال بناء الدولة القوية والعادلة والضامنة وحدها لاستقلال قرارها وسيادتها. وفي الذكرى السنوية 44 لاستشهاد الرئيس الشهيد بشير الجميل، شدد عون على أن اسم الرئيس الشهيد سيبقى محفورا في وجدان اللبنانيين، مضيفا أن الجميل اختصر بشعاره لبنان 10452 كيلومتر مربع فلسفة وطنية جامعة تؤكد أن لبنان بكامل جغرافيته ومساحته وطن نهائي لجميع أبنائه من دون أي استثناء.
1: للمتابعة ينضم إلينا في الاستوديو خبير الشؤون الاقتصادية والسياسية في الـ MTV دكتور سامي نادر. دكتور أهلا بك. كيف تقرأ تأكيد الرئيس عون على السيادة سواء بالنبطية اللي شفناها منذ يعني ساعات أو اليوم بذكرى استشهاد بشير الجميل؟
18: يعني ملفت اليوم بالذكرى، يعني ذكرى 44، كيف ليش هالذكرى بعد هالقد حية يعني بضمائر اللبنانيين؟ لا، لأنه الحلم ما تغير وتوق اللبنانيين ما تغير والحقيقة ما بتتغير. يعني اللبنانيين بدهم دولة قوية وبدهم دولة سيدة، هيدا باختصار. خاصة يعني أنه البشير، وهون لابد من التوقف عند النقطة، خلال 21 يوم أنه رفع الدولة فوق الأحزاب وفوق الميليشيات. يمكن هيدا اليوم كمان منتظرينه اللبنانيين، يعني دولة ما تتعايش مع الميليشيات، ما تخضع للميليشيات. وقد يكون هنالك أيضا يعني بمناسبة هالذكرى أنه بقاء حية، لأنه الناس طويقة لشجاعة البشير. صحيح. يعني حدا يقدر يأخذ القرارات الصعبة، والدولة القوية هي الدولة اللي مش بس بتاخذ القرارات الصعبة، بتنفذ هالقرارات. هلا خطوة رئيس الجمهورية، يعني العودة للسؤال، على النبطية كانت رمزية، يعني برمزيتها سيادية بامتياز. وبفتكر التحدي اليوم هذا ماذا سوف يتبع الزيارة حتى تكون بواقعة أيضا سيادة، لازم يتبعها انتشار للجيش وحصرية السلاح بمنطقة النبطية بداية، ثم كي تمتد لباقي المناطق اللبنانية.
7: طب دكتور، كل هيدي الأمور عم تصير يعني مع اشتداد الأزمات الحياتية، هل بتشوف في إمكانية لاستغلال هيدي النقطة الأساسية من أجل إحداث أمر ما على الساحة اللبنانية برأيك
18: انت؟ يعني هيدي إذا قدرت الدولة سبدت سيادتها، يعني هيدا المدخل الأساسي لكل الإصلاحات. ولكن أيضا في إصلاحات ناطرة بالبرلمان اللبناني، بداية بإصلاح يعني ما يسمى بالجابلو، هيدا مفتاح لإعادة إطلاق عملية التمويل للاقتصاد. هلا المهم، لأنه عم نشوف يعني الموازنة وبدأنا نشوف شو عم تحتوي، لازم يعني يفهموا صانعي القرار، خاصة بهالمرحلة، بمرحلة الغلاء والتضخم اللي عم يجينا من برا، ما فيهم يلجأوا للضرائب لمعالجة موضوع من هذا النوع، لأنه هيدا يعني رفع الضرائب بمرحلة فيها استيراد للتضخم، هيدا رح يزيد، رح يعمق الأزمة، رح يفوتنا
7: ممكن يتم استغلالها كمان،
18: بيسمى بالكساد. لذلك ممنوع رفع الضرائب وعدم العودة بتاتا لعملية طبع العملية.
1: شكرا دكتور. الرسوم عم تطلع أكثر من خارج. شكرا دكتور نادر.
7: الثقة قد تصبح عنوان المواجهة المقبلة في البرلمان، فبينما يبدو إسقاط الحكومة مستبعدا، قد تنتقل المعركة الثلاثاء إلى وزراء فيها. تقرير جوزيان الحاج موسى.
19: هل يمكن أن يدخل وزير إلى جلسة المناقشة العامة الثلاثاء ويخرج منها منزوع الثقة؟ دستوريا الجواب لا. فجلسة مجلس النواب التي حددها الرئيس نبيه بري يومي الثلاثاء والأربعاء في 15-16 أيلول عند 11 قبل الظهر هي جلسة لمناقشة الحكومة، وفي ختامها يحق لأي نائب أن يطلب طرح الثقة بالحكومة أو بوزير منفرد.
20: عملا بأحكام المادة 37 من الدستور، يحق لكل نائب إن كان في العقود العادية أو العقود الاستثنائية أن يطرح الثقة بأي وزير أو حتى بالحكومة، ولكن لا يجوز مناقشة هذا الطلب أو الاقتراع عليه والتصويت عليه قبل مرور 5 أيام من تاريخ ورود هذا الطلب وتسجيله في الأمانة العامة لمجلس النواب وإبلاغه من الوزير أو الوزراء المعنيين.
19: لكن طلب طرح الثقة لا يعني التصويت عليها فوراً. المادة 37 تنص على إيداع الطلب، إبلاغ الوزير المعني ومرور 5 أيام على الأقل قبل المناقشة والاقتراع. وهنا تتركز الأنظار على أكثر من وزير، وفي مقدمهم وزير الطاقة جو صدي، في ظل المواجهة المفتوحة بينه وبين التيار الوطني الحر. وصولا إلى شكوى النائبة ندى البستاني أمام الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في ملف باخرة الفيول باسيليس أل. وسياسيا، فيما يتداول أن إسقاط الحكومة ككل ليس مطروحا إقليميا في هذه المرحلة، تبقى الخشية في مكان آخر أن تنتقل المواجهة من الحكومة إلى وزير أو أكثر. فجلسة الثلاثاء والأربعاء قد لا تحسم مصير وزير، لكنها قد تطلق المسار الذي سيحسمه لاحقا، وعندها فقط يصبح السؤال بالأرقام، هل تبقى الأكثرية النيابية مع الوزير أم تحجب عنه الثقة؟
1: في مستجدات الجنوب نفذ الجيش الإسرائيلي سلسلة تفجيرات ضخمة عند أطراف القنطرة لجهة وادي الحجير، إضافة إلى بلدات زوطر الشرقية ومجد الزون وكونين. كما استهدفت الغارات الإسرائيلية مناطق كفرت بنيت والمنصوري والطيري وأحراج علي الطاهر، فضلا عن موقع الدبشي عند أطراف النبطي الفوقة، وسمع دوي قصف مدفعي عنيف في برعشيت. هذا ورصدت تحركات لمشاة من الجيش الإسرائيلي في منطقة الجنجيل القنطرة.
7: بعد الإعلان، حملة مضللة على كورال،
1: وحصر السلاح ليس غلبة.
0: حوار حر.
21: حوار حر يستضيف رئيس تحرير منصة نيوزاليست فارس خشان.
0: حوار حر
21: مع سابين يوسف الاثنين الواحدة من بعد الظهر.
22: بوليكلينيك، جراحة الركبة في لبنان تتصدر المشهد الجراحي لأمراض الركبة. الركبة وجراحة الروبو محور هذه الحلقة من بوليكلينيك مع البروفيسور عامر عبد الله الاختصاصي في طب وجراحة المفاصل الاصطناعية. بوليكلينيك كل ثلاثاء 12:00 ظهرا مع جان حتشيتي.
23: لمتابعة أخبارنا وبرامجنا نزلوا تطبيق أرلال، عملوا فولو لصفحاتنا على إنستغرام أرلال أوفيشل، على فيسبوك راديو فري لبنان داش أرلال، على إكس راديو فري لبنان، وعلى تيك توك أرلال دوت أوفيشل 1.
24: كلاسيكا، رقي ونغم بين النغمة والسيمفونية. كلاسيكا لقوء غام على أوتار أهل الاختصاص. كلاسيكا، إعداد الأستاذ جوزيف فخري، تقديم فادي ناكوزي، ثلاثاء 10:00 مساء عبر إذاعة لبنان الحر.
0: حدث وموقف يتناول حدثاً يومياً ويحلله مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غاري. حدث وموقف من الاثنين إلى الجمعة بعد جولة الظهيرة وبعد مساء لبنان الحر.

ورقة ورقة منقرب المسافة، حكي مهضوم ونقاش أكتر من لايت. من التنين للجمعة مع سيمونة حتشيتي، خمسة بعد الظهر على لبنان الحر.

0: في تعرض المستندات التي تؤكد أن الحملة على شركة كورال مضللة ولها نيات سيئة. تقرير صبحي قبلاوي.
1: قبل نحو 6 أشهر أجرت الام تي في سلسلة تحقيقات خاصة متعلقة بملف شركة كورال بعدما ضجت بعض مواقع الإعلان الرخيص حول الإنشاءات المقامة في الموقع، وتبين آنذاك أن كل الأعمال تنفذ تحت سقف القانون وبموجب التراخيص الرسمية. لكن في معلومات خاصة حصلنا عليها بينت أن الحملة التي شنت على كورال بنيت على معلومات مغلوطة قدمت إلى شركة أجرت دراستها استنادا إلى معطيات بعيدة كل البعد عن حقيقة ما تنفذه شركة كورال من أعمال والتي تجري تحت سقف القانون ووفق معايير السلامة العامة. أما المفاجأة الأكبر فتكمن في المستندات التي حصلت عليها الام تي في والتي تبين أن التقرير الذي يستند إليه منظمو الحملة على كورال والصادر عن شركة سوكوتاك لبنان بني على معطيات مغلوطة قدمها أصحاب نيات مبيتة تجاه كورال غشوا سوكوتاك. وهنا نعرض كيف أن سوكوتاك العالمية أقرت أن تقرير فرعها في لبنان لا يمكن الارتكاز إليه لأنه صدر بناء على معلومات خاطئة أعطيت لهم. وبحسب المستند الرسمي الثاني الذي حصلنا عليه تبين أن سوكوتاك طلبت التوقف الفوري والنهائي عن استعمال التقرير أو نشره أو تحريف مضمونه، وكلفت مستشارها القانوني باتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة بحقه وبحق وسائل الإعلام والمنصات التي أساءت استخدام التقرير أو حرفت مضمونه ونشرته بصورة مضللة، ما يشير إلى أن التقرير باطل. وقد علمت الام تي في أن مجلس شورى الدولة أصدر قرارين أكد فيهما قانونية أوراق ومستندات وأعمال كورال التي دائما تصر أن تكون أعمالها دائما تحت سقف القانون. كما علمنا أيضا أنه تم إجراء أكثر من تدقيق على منشآت كورال بما خص السلامة العامة والجهوزية وأنظمة الحماية من قبل 5 شركات عالمية متخصصة بسلامة المنشآت النفطية كما والدفاع المدني، حيث صدرت 6 تقارير جاءت نتيجتها أن منشآت كورال هي مطابقة لجميع المعايير اللبنانية والعالمية وأن تصنيفها جميعا ممتاز. لكن المستغرب هو التركيز على شركة كورال فقط من قبل جهة معينة، والمستغرب أيضا رابط فرضية تفجير مماثلة إلى 4 آب بتكهنات من نسج الخيال غير موجودة بأي تدقيق، علما أنه تبين أن حصانة كورال ممتازة بشكل أن منشآتها لم تتأثر ب4 آب بفعل إجراءات السلامة، خصوصا أن كورال تعتبر أن سلامة المواطن والمحيط هي من سلامة 1000 عامل لبناني يعملون في شركة عمرها 100 عام.
2: في الشؤون المحلية، ومن الصرح البطريركي الصيفي في الديمان أشار البطريرك الماروني مربشارة بطرس الراعي إلى أنه لابد من المفاوضات أن تنتقل من مرحلة الاتصالات والوساطات إلى مسار واضح ومحدد الأهداف يقود إلى نتائج فعلية على الأرض كوقف الاعتداءات وتحقيق الانسحاب وتثبيت الاستقرار. كلام الراعي جاء خلال ترأسه قداس الأحد إلى جانب عدد من الأساقفة والكهنة ومشاركة عدد من المؤمنين.
3: إن حصر السلاح بيد الدولة ليس مسألة غلبة، غلبة فريق على آخر، ولا مواجهة مع طائفة أو جماعة، بل هو تثبيت لمرجعية وطنية واحدة ولحق الدولة في أن تكون صاحبة القرار السيادي والمسؤولية عن حماية جميع أبنائها. أما المفاوضات فلابد أن تنتقل من مرحلة الاتصالات والوساطات إلى مسار واضح ومحدد الأهداف يقود إلى نتائج فعلية على الأرض.
0: في الإقليم، تفاهم إيراني عماني يفتح الباب أمام ترتيبات جديدة للملاحة، لكنه يكشف في الوقت نفسه تضاربا في المواقف داخل طهران، وترامب يؤكد إيران تريد صفقة والحرب ستنتهي ربما قبل أو بعد الانتخابات النصفية الأمريكية. تقرير أورور كرم.
2: تحرك جديد على خط مضيق هرمز يبدأ في طهران ويتوصل إلى مسقط، لكن بين أعلان الرئيس الإيراني وما نقلته وسائل أعلام إيرانية لا تزال صورة الاتفاق ضبابية. فالرئيس مسعود بيزيشكيان أعلن أن بلاده توصلت إلى تفاهم مع سلطنة عمان بشأن المضيق، متحدثا عن إطار عمل وخطة يفترض أن يناقش تفاصيلها اجتماع وزاري في مسقط الاثنين. وبحسب بيزيشكيان يمكن أن يبقى الممر مفتوحا وفق القانون الدولي، لكن بشرط واضح أن تنهي واشنطن ما تصفه طهران بالحصار البحري والعمليات العسكرية ضد الموانئ الإيرانية. إعلان بدا وكأنه يفتح الباب أمام احتمال إعادة فتح مضيق هرمز بعدما تمسكت طهران خلال الفترة الماضية بإدارته ورفض مرور السفن من دون التنسيق معها. لكن بعد ساعات برزت رواية إيرانية مختلفة، وكالة تسنيم نقلت عن مصدر إيراني أن ما تم التوصل إليه مع عمان لا يعني إعادة فتح المضيق، بل اتفاق على تفاصيل مسارات جديدة للدخول إليه والخروج منه تشكل أساسا لأي ترتيبات لاحقة. والأبرز أن المصدر تحدث عن إبقاء المسار الجنوبي مغلقا رغم إصرار واشنطن على فتحه، ما يعكس تباينا واضحا بين ما أعلنه الرئيس الإيراني وبين المعلومات التي خرجت من طهران بشأن مضمون التفاهم. إذن الاتفاق الإيراني العماني لم يحسم حتى الآن مصير هرمز، لكنه نقل الملف إلى مرحلة جديدة من التفاوض.
4: في فقرة الصحة، الدوخة وأسبابها والسبل العلاجية المتاحة، تقرير ميريلا أبو خليل.
2: الدوخة من الأعراض الشائعة وتتعدد أشكالها وأسبابها، من عدم الثبات نتيجة أسباب بسيطة كفقر الدم أو انخفاض الضغط وصولا إلى الدوار الدهليزي الذي قد يستمر لثوان أو دقائق أو حتى ساعات.
5: ثواني ممكن يكون هو أكثر شيء شائع نتيجة الوضعية الحميدة، بيقولوا الكريستالات بالمجتمع، وبين الدوار الماكسيم والدوار الدهليزي اللي هو يستمر إلى ساعات، وان بتوين بيناتهم في عنا داء المنيار اللي هو بيكون في دوخة بس تترافق مع عوارض للأذن مثل طنين، نقص السمع، ودوار دهليز يستمر من عدة دقائق إلى ساعات.
2: استشارة طبيب اختصاصي في أمراض الأنف والأذن والحنجرة لتحديد السبب ووضع العلاج المناسب بالتعاون مع أطباء من اختصاصات مختلفة عند الحاجة.
5: أكثر شيء شائع هو الكريستالات. بالنسبة للعلاج الطبي طبعا ما إلى علاج طبي، كثير من المرضى بياخدوا دواء البتا هستين وهو يعمل كمسكن، أكتر شيء لازم يتعالج بإعادة تموضع الكريستال. هون بتجي الخبرة ومهارة الطبيب بإرجاع الكريستال بطريقة ما، أكتر من 90% بصحوا بهالوضعية.
2: تستخدم الطريقة العلاجية هذه لإعادة الكريستالات إلى مكانها، ما يساعد في الحد من الدوخة، والأهم أن يتم هذا الإجراء على يد طبيب متخصص ومدرب.
0: بعد الإعلان،
6: لبنان حر أكثر من إذاعة.
7: أنا بدعي اليوم اللبنانيين كلهم لأي طائفة انتموا ولأي حزب انتموا، لاحقين بعدين بين بعضنا كأحزاب نتصارع ضمن جو ديمقراطي. اليوم نحن كلبنانيين مطلوب منا نلتف على بعضنا، مطلوب منا نرجع نؤمن بهالبلد، نرجع نعمر هالبلد، وبعدين خلي الديمقراطية تاخد مجالها مع تعددية أحزابها، مع تعددية معتقداتها، وخلي الحرية والأمن يكونوا عامين للجميع، وخلي يلي عنده إمكانيات ويلي عنده ضمن الأصول الديمقراطية يلي قادر يربح تأييد رأي عام أكبر فلتكن. ليش خايفين من هالأمور؟

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: بس نحكي صراع فلسطيني إسرائيلي، نحكي عن كتير من الأخذ والعطاء، إن كان بالمعارك أو حتى بالمحادثات. بس نقول 13 أيلول نحكي أكتر عن أوسلو. شو خص أوسلو؟ أوسلو يلي فيها صار في كتير مفاوضات سرية بين الطرفين، ووصلوا لتوقيع اتفاق ب 13 أيلول بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، وكان كل الهدف إنه ينوضع إطار لنوع من عملية سلام ممكن تنهي الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. المهم إنه اتفاق أوسلو ما تضمنه من اعتراف منظمة التحرير الفلسطينية بحق إسرائيل بالوجود مقابل اعتراف إسرائيل بمنظمة التحرير ممثلاً للشعب الفلسطيني، ما كتير اتخذ كمرجع لحتى يكون السلام نهائي. استمرت أعمال العنف، الخلافات بيناتهم وكل المعارك، ولدرجة إنه كتار بيسألوا ماذا بقي من اتفاق أوسلو بين الفلسطينيين والإسرائيليين، لأنه تدمر مثل ما تدمروا كتير من الأراضي والمنازل والعلاقة بين إسرائيل والفلسطينيين.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: خبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: التاسعة إلى ربعا في لبنان الحر، إليكم موجزا لأهم الأخبار.

مساء الخير وأهلا بكم. أعلنت السفارة الأمريكية في بيروت أن سفيري لبنان وإسرائيل سيعقدان اجتماعا في واشنطن الأسبوع المقبل لبحث سبل تنفيذ الإطار الثلاثي المعتمد بين الجانبين. وأوضحت السفارة أن الجولة المقبلة من المحادثات الرسمية اللبنانية الإسرائيلية ستعقد في العاصمة الإيطالية روما خلال شهر تشرين الأول المقبل. أعلنت هيئة البث الإسرائيلية أن الجيش انسحب بشكل محدود من مرتفعات علي الطاهر إلى قلعة شقيف في جنوب لبنان، وكشفت عن اتصالات إسرائيلية مع الحكومة اللبنانية لبحث إمكانية دخول الجيش اللبناني إلى علي الطاهر ومحيطها. أضافت: لدى الجيش الإسرائيلي خطة للتراجع قليلا من النقاط التي يتواجد فيها حاليا وصولا إلى الخط الأصفر. وفي سياق أشارت القناة الثانية عشرة الإسرائيلية إلى أن إسرائيل تدرس إمكانية إدخال الجيش اللبناني إلى علي الطاهر والمناطق المحيطة بها. أغار الطيران الحربي الإسرائيلي على محيط بلدة القنطرة وعلى وادي زبقين، ونفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرا كبيرا في بلدة كونين في قضاء بن تشبيل. قال نائب نديم الجميل لمناسبة الذكرى 44 لاستشهاد الرئيس بشير الجميل: لا أحد سيتسبب بحرب أهلية سوى تخاذلكم في نزع سلاح حزب الله، وكيف لكم أصلا أن تقولوا إن في الجيش عناصر قد يكون ولاؤها لغير المؤسسة العسكرية؟ أعطوا الأمر للجيش وأنا متأكد أنه لن ينقسم، وما في ابن مرة بيوقف بوجهه. أضاف الجميل: ليس لدينا عقدة سلام مع أحد، لا مع إسرائيل ولا مع غيرها. نريد علاقاتنا أن تكون أكثر من ممتازة مع كل محيطنا، شرط أن لا يتدخل أحد في شؤوننا أو تكون لديه أطماع في أرضنا. بحث الرئيس السوري أحمد الشرع مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان سبل تعزيز العلاقات بين البلدين وتبادل وجهات النظر حول مستجدات الأوضاع الإقليمية. أخيرا، أشارت CNN إلى أن اقتراح سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز يتضمن مدفوعات طوعية مقابل سلامة الملاحة والبيئة. ختام الموجز، إلى اللقاء.

0: نصيحة طبية. نصيحة طبية لوقاية صحية يوميا مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع البروفيسورة ريتا عطلة، الاختصاصية بعلم النفس العيادي للصغار والكبار والأستاذ الجامعي.
1: طلاق نهاية علاقة ومنه نهاية حياة. طلاق من أكثر الأحداث الحياتية بالضغط، هو مش بالضرورة فشل، هو ببعض الحالات قرار بيحمي الصحة النفسية والجسدية لما تكون العلاقة مؤذية. أثبتت الدراسات أنه أثر الطلاق بيعتمد على طريقة حدوثه ومستوى الصراع والدعم الاجتماعي. الأطفال هن أكتر أشخاص للأسف بينأذوا بالطلاق، لأنه هن بيعيشوا الصراعات والإهانات يلي عم بتصير بين الوالدين إذا كان في كيدية وصراعات مستمرة. نصايحي لإلكن اليوم، ما تستخدموا أطفالكن وسيلة للانتقام، حافظوا على الاحترام بعد الانفصال، اسمحوا للأطفال بالتعبير عن مشاعرهم، اطلبوا دعم نفسي إذا لزم الأمر، عطوا نفسكن وقت كافي للتعافي. يمكن الإنسان بيقدر يبلش من جديد ويحول نهاية علاقة لبداية حياة فيها توازن أكثر.

الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية. العاشرة إلى ربعا في لبنان الحر، إليكم موجزا لأهم الأخبار.

أهلا بكم. أعلنت السفارة الأمريكية في بيروت أن سفيري لبنان وإسرائيل سيعقدان اجتماعا في واشنطن الأسبوع المقبل لبحث سبل تنفيذ الإطار الثلاثي المعتمد بين الجانبين. وأوضحت السفارة أن الجولة المقبلة من المحادثات الرسمية اللبنانية الإسرائيلية ستعقد في العاصمة الإيطالية روما خلال الشهر تشرين الأول المقبل. قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن مرتفعات علي الطاهر هي جزء من الخط الأصفر ومن المنطقة الأمنية لإسرائيل في لبنان. غار طيران الحربي الإسرائيلي على محيط بلدة القنطرة ووادي زبقين، ونفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرا كبيرا في بلدة كونين في قضاء بنت جبيل. قال نائب نديم الجميل في مناسبة الذكرى 44 لاستشهاد الرئيس بشير الجميل: لا حس يتسبب بحرب أهلية سوى تخاذلكم في نزع سلاح حزب الله، وكيف لكم أصلا أن تقولوا إن في الجيش عناصر قد يكون ولا ولغير المؤسسة العسكرية. أعطوا الأمر للجيش وأنا متأكد أنه لن ينقسم وما في ابن مرب يقف بوجه. أضاف الجميل: ليس لدينا عقدة سلام مع أحد، لا مع إسرائيل ولا مع غيرها. نريد على علاقاتنا أن تكون أكثر من ممتازة مع كل محيطنا، شرط أن لا يتدخل أحد في شؤوننا أو تكون لديه أطماع في أرضنا. قال مسؤولون إيرانيون لنيويورك تايمز إن رجل الدين حسين طائب كان وراء قرار ضرب السفن التجارية في مضيق هرمز في تموز الفائت، وقائد الحرس الثوري أحمد وحيدي تبرأ من قرار مهاجمتها. قال قائد القيادة المركزية الأمريكية: لست قلقا على الإطلاق بشأن الذخائر، ونحن مسلحون جيدا ومستعدون لأي طارئ. ختام الموجز، إلى اللقاء.

0: الإعلان حر أكثر من إذاعة.
1: دعوت إلى كل هالمجتمع هيدا، تفضلوا نكون إيد وحدة، نفضلوا نبتعد عن كل ما هو صغائر، عن كل ما هو أمور بلا طعمة، عن كل ما هو مخالفات، عن كل ما هو ممارسات شاذة، ونقدر نطلع إنه في لبنان كل واحد حر يكون عنده الآراء يلي بيريدها. بس بفتكر بنهاية المطاف كلنا متفقين إنه لبنان هو الهدف، ولبنان هو يلي بده إنقاذ، وكلنا سوا بدنا نشتغل على هالهدف.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: بس نحكي صراع فلسطيني إسرائيلي، نحكي عن كتير من الأخذ والعطاء، إن كان بالمعارك أو حتى بالمحادثات. بس نقول 13 أيلول نحكي أكتر عن أوسلو. شو خص أوسلو؟ أوسلو يلي فيها صار في كتير مفاوضات سرية بين الطرفين، ووصلوا لتوقيع اتفاق ب 13 أيلول بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، وكان كل الهدف إنه ينوضع إطار لنوع من عملية سلام ممكن تنهي الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. المهم إنه اتفاق أوسلو ما تضمنه من اعتراف منظمة التحرير الفلسطينية بحق إسرائيل بالوجود مقابل اعتراف إسرائيل بمنظمة التحرير ممثلاً للشعب الفلسطيني، ما كتير اتخذ كمرجع لحتى يكون السلام نهائي. استمرت أعمال العنف، الخلافات بيناتهم وكل المعارك، ولدرجة إنه كتار بيسألوا ماذا بقي من اتفاق أوسلو بين الفلسطينيين والإسرائيليين، لأنه تدمر مثل ما تدمروا كتير من الأراضي والمنازل والعلاقة بين إسرائيل والفلسطينيين.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
2: لبنان الحر أكثر من إذاعة.

لبنان الحر.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: الحادية عشرة إلى ربعا في لبنان الحر، إليكم موجزا لأهم الأخبار.

أهلا بكم. أعلنت السفارة الأمريكية في بيروت أن سفيري لبنان وإسرائيل سيعقدان اجتماعا في واشنطن الأسبوع المقبل لبحث سبل تنفيذ الإطار الثلاثي المعتمد بين الجانبين. وأوضحت السفارة أن الجولة المقبلة من المحادثات الرسمية اللبنانية الإسرائيلية ستعقد في روما خلال شهر تشرين الأول المقبل. قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن مرتفعات علي الطاهر هي جزء من الخط الأصفر ومن المنطقة الأمنية لإسرائيل في لبنان. أضاف كل من يقترب من منطقة مرتفعات علي الطاهر سيتم القضاء عليه، ولن نغادر المنطقة الأمنية ولن ننسحب أو نعيد انتشارنا في جنوب لبنان قبل نزع سلاح حزب الله. وكانت أشارت القناة 12 الإسرائيلية إلى أن إسرائيل تدرس إمكانية إدخال الجيش اللبناني إلى علي الطاهر والمناطق المحيطة بها. غار طيران الحربي الإسرائيلي على محيط بلدة القنطرة ووادي زبقين، ونفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرا كبيرا في بلدة كونين في قضاء بنت جبيل. قال مسؤولون إيرانيون لنيويورك تايمز إن رجل الدين حسين طائب كان وراء قرار ضرب السفن التجارية في مضيق هرمز في تموز، وقائد الحرس الثوري أحمد وحيدي تبرأ من قرار مهاجمتها. أشارت CNN إلى أن اقتراح سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز يتضمن مدفوعات طوعية مقابل سلامة الملاحة والبيئة. بحث وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان ونظيره الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان توحيد المواقف بما يدعم منظومة العمل الخليجي المشترك. ختام الموجز، إلى اللقاء.

0: وياً مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع البروفيسورة ريتا عطلة، الاختصاصية بعلم النفس العيادي للصغار والكبار والأستاذة الجامعية.
1: طلاق نهاية علاقة ومنه نهاية حياة. طلاق من أكثر الأحداث الحياتية بالضغط، هو مش بالضرورة فشل، هو ببعض الحالات قرار بيحمي الصحة النفسية والجسدية لما تكون العلاقة مؤذية. أثبتت الدراسات أنه أثر الطلاق بيعتمد على طريقة حدوثه ومستوى الصراع والدعم الاجتماعي. الأطفال هن أكتر أشخاص للأسف بينأذوا بالطلاق، لأنه هن بيعيشوا الصراعات والإهانات يلي عم بتصير بين الوالدين إذا كان في كيدية وصراعات مستمرة. نصايحي لإلكن اليوم، ما تستخدموا أطفالكن وسيلة للانتقام، حافظوا على الاحترام بعد الانفصال، اسمحوا للأطفال بالتعبير عن مشاعرهم، اطلبوا دعم نفسي إذا لزم الأمر، عطوا نفسكن وقت كافي للتعافي. يمكن الإنسان بيقدر يبلش من جديد ويحول نهاية علاقة لبداية حياة فيها توازن أكثر.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: الثانية عشرة إلى ربعا في لبنان الحر، إليكم موجزا لأهم الأخبار.

0: مساء الخير وأهلا بكم. أعلنت السفارة الأمريكية في بيروت أن سفيري لبنان وإسرائيل سيعقدان اجتماعا في واشنطن الأسبوع المقبل لبحث سبل تنفيذ الإطار الثلاثي المعتمد بين الجانبين. وأوضحت السفارة أن الجولة المقبلة من المحادثات الرسمية اللبنانية الإسرائيلية ستعقد في روما خلال شهر تشرين الأول المقبل. قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن مرتفعات علي الطاهر هي جزء من الخط الأصفر ومن المنطقة الأمنية لإسرائيل في لبنان. أضاف: كل من يقترب من منطقة مرتفعات علي الطاهر سيتم القضاء عليه، ولن نغادر المنطقة الأمنية ولن ننسحب أو نعيد انتشارنا في جنوب لبنان قبل نزع سلاح حزب الله. وكانت أعلنت هيئة البث الإسرائيلية أن الجيش انسحب بشكل محدود من مرتفعات علي الطاهر إلى قلعة شقيف في جنوب لبنان، وكشفت عن اتصالات إسرائيلية مع الحكومة اللبنانية لبحث إمكانية دخول الجيش اللبناني إلى علي الطاهر ومحيطها. أضافت: لدى الجيش الإسرائيلي خطة للتراجع قليلا من النقاط التي يتواجد فيها حاليا وصولا إلى الخط الأصفر. وفي السياق، أشارت القناة الثانية عشرة الإسرائيلية إلى أن إسرائيل تدرس إمكانية إدخال الجيش اللبناني إلى علي الطاهر والمناطق المحيطة بها. ميدانيا، أغار الطيران الحربي الإسرائيلي على محيط بلدة القنطرة ووادي زبقين، ونفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرا كبيرا في بلدة كونين في قضاء بنت جبيل. في ذكرى 44 لاستشهاد الرئيس بشير الجميل، قال نائب نديم الجميل: لا أحد سيتسبب بحرب أهلية سوى تخاذلكم في نزع سلاح حزب الله. أضاف: أعطوا الأمر للجيش وأنا متأكد أنه لن ينقسم وما في ابن مرة بيوقف بوجهه.
1: في خيبة أمل كتير كبيرة وفي شعور بعد أكبر بعجز وغياب الدولة. كل المطلوب منكم أن الدولة تقبض حالها جد، تحترم قراراتها وتكون قد كلمتها. ما حدا رح يتسبب بحرب أهلية إلا تخاذلكم بنزع سلاح حزب الله. انقسام الجيش عم تحكون عن انقسام الجيش؟ لكيف إلكن عين أصلا تقولوا أنه بالجيش ممكن يكون في عناصر ولاهن لغير المؤسسة العسكرية؟ أنتوا أعطوه أمر للجيش وأنا أكيد ولا بينقسم ولا في ابن مرة بيقف بوجهه.
0: وفي المناسبة، أكد رئيس الجمهورية ليما جوزيف عون أن رسالة بشير تبقى حاضرة في مسيرتنا الوطنية، وأن التمسك بوحدة الأرض والشعب والمؤسسات هو خير وفاء لدماء الشهداء الذين قدموا أرواحهم فداء للبنان، مجددا العهد بالعمل على استكمال بناء الدولة القوية العادلة، الدولة الضامنة وحدها لاستقلال قرارها ولسيادتها الكاملة على كامل أراضيها ولكرامة مواطنيها. رئيس الحكومة نواف سلام أكد في الذكرى أن الخلاف السياسي مهما اشتد واتسع لا يمكن أن يبرر اللجوء إلى الاغتيال السياسي، سواء عبر العبوات والمتفجرات أو باستخدام كواتم الصوت، واعتبر أن تجاوز صفحات العنف في تاريخ البلاد لا يكون عبر إنكارها أو طيها بالنسيان، بل من خلال المصارحة والمصالحة. قال البطريرك الماروني مربشار بطرس الراعي في عظة قداس الأحد من الديمان إن حصر السلاح بيد الدولة ليس غلبة فريق على آخر.
2: إن حصر السلاح بيد الدولة ليس مسألة غلبة، غلبة فريق على آخر، ولا مواجهة مع طائفة أو جماعة، بل هو تثبيت لمرجعية وطنية واحدة ولحق الدولة في أن تكون صاحبة القرار السيادي والمسؤولية عن حماية جميع أبنائها. أما المفاوضات فلابد أن تنتقل من مرحلة الاتصالات والوساطات إلى مسار واضح ومحدد الأهداف يقود إلى نتائج فعلية على الأرض.
0: متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران اليسعودي قال إن المطلوب عمل دؤوب بعد اتخاذ القرارات وإصلاحات جذرية.
3: لطالما دعونا اللبنانيين إلى الانضواء تحت كنف الدولة وتسليمها كل أمورهم لتكون وحدها المرجع المسؤول. لكن على الدولة أن تشعر المواطن أنها تعمل بجدية وبدراية على حل مشاكلها ومشاكل المواطنين. لا يمكن أن تبقى الدولة مشروعاً مؤجلاً إلى حين تصفية كل النزاعات والحروب. الحكم رؤية وتخطيط وقرار وتنفيذ. المطلوب عمل دؤوب بعد اتخاذ القرارات.
0: أشارت معلومات للبسي إلى أن المحامي العام التمييزي القاضي محمد صعب أنجز مطالعة النيابة العامة في ملف انفجار مرفأ بيروت ووقعها وختمها وسيسلمها مع كامل المستندات الثلاثاء المقبل إلى المحقق العدلي طارق البيطار تمهيدا لإصدار القرار الاتهامي. ذكرت وكالة سنا أن فرع مكافحة المخدرات في محافظة حمص تمكن من أحباط محاولة تهريب شحنة ضخمة أتية من الأراضي اللبنانية كانت معدة للنقل عبر الأراضي السورية باتجاه دول الجوار. في الانتقال إلى الأخبار الإقليمية والدولية، قال مسؤولون إيرانيون لنيويورك تايمز إن رجل الدين حسين طائب كان وراء قرار ضرب السفن التجارية في مضيق هرمز في تموز الفائت، وقائد الحدث الثوري أحمد وحيدي تبرأ من قرار مهاجمتها. قال قائد القيادة المركزية الأمريكية: لست قلقا على الإطلاق بشأن الذخائر، ونحن مسلحون جيدا ومستعدون لأي طارئ. أشارت CNN إلى أن اقتراح سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز يتضمن مدفوعات طوعية مقابل سلامة الملاحة والبيئة. بحث وزير الخارجية السعودية فيصل بن فرحان ونظيره الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان توحيد المؤسسات أو توحيد المواقف بما يدعم منظومة العمل الخليجي المشترك. أعلنت القوات المسلحة اليمنية استعادتها مواقع غربي تعز كانت تسللت إليها

0: فنحن وياكم لل 11 الا 3 عبر موجات لبنان الحر 3 102.3 102.5 و102.7 وعبر موقعنا الالكتروني rll.com.lb وعبر تطبيق لبنان الحر rll app. رح نعمل سوا جولة على أبرز محطات هالأسبوع يلي ممكن نوصفه بأنه كان مليان أكشن، خصوصاً من الناحية المطلبية والحياتية. أما ميدانياً فكان الحدث الأبرز هالأسبوع تفجير الأنفاق بتلة علي الطاهر، اللي قال عنا الجيش الإسرائيلي إنها بتمتد على أكثر من 2 كيلومتر لتستكمل من خلال المنطقة الأمنية، وأشار إلى أنه هي أكبر منشأة إيرانية برات إيران، وأنه بناء أخذ عقدين من الزمن بتخطيط وتمويل إيراني وتطلبت 1100 طن من المتفجرات. المركز الوطني للجيوفيزياء كشف عن أنه التفجير الإسرائيلي سجل موجات أرضية بتعادل هزة بقوة 4.2 على مقياس ريختر، وتحدثت المصادر الإسرائيلية عن العثور على عشرات الجثث لمقاتلين من حزب الله داخل هالأنفاق، وأشارت إلى أنه بعضها كان بشكل شبه متحلل. ميدانياً أيضاً استفاق هالأسبوع على مجزرة بكفر رمان وجالونات متفجرة فوق المنصورة وتفجيرات وعمليات تمشيط كتيرة، ما رح فوت بتفاصيلها أكيد، بس لا شك إن شكلت تصعيد لافت، وأيضاً شهدت النبطية انتشار للجيش اللبناني. الضربات رجعت على الجنوب، فمين بيتحمل مسؤولية التصعيد وليه الحزب مرد؟ الجواب مع الزميل ريشار حرفوش.
1: يعود التصعيد إلى الجنوب ومعه تعود مشاهد النزوح والخوف من توسع رقعة الضربات بعد استهدافات طالت النبطية ومحيطها، فمن يتحمل مسؤولية دفع الجنوب مجددا نحو المجهول؟ وفي هذا السياق يقارب الكاتب السياسي مروان الأمين عبر لبنان الحر خلفيات التصعيد الأخير.
2: حزب الله مصر على عدم الاعتراف بالهزيمة الكبيرة يلي أصيب بها، ومصر على وضع الجنوب واستمرار هذه الوضعية في الجنوب كساحة تستخدمها إيران لإشعالة أو إطفائة أو حسب ما تشاء. لذلك هذا التعنت من قبل حزب الله هو اللي عم يستجلب المزيد من الاحتلال للأرض، المزيد من التصعيد العسكري.
1: استاذ مروان، ولكن لماذا لم يرد الحزب على هذا التصعيد الميداني؟
2: لأن إيران اليوم ما إلى مصلحة تفتح هيدي الجبهة، لأن إذا فتح حزب الله الجبهة اليوم رح تعرف أنه رح يكون الرد إسرائيلي رح يقضي على ما تبقى من حزب الله، وبالتالي إيران تترك هذه الورقة تستخدمها في حال تعرضت إيران لأي استهداف أو لأي تهديد.
1: بمعنى آخر، جبهة الجنوب تفتح فقط لمناصرة إيران وليس للدفاع أو المقاومة عن الجنوب.
2: ولا مرة كانت هيك، عن دايما جبهة الجنوب هي قرارة بطهران وليس بالضاحية، يعني واليوم أكثر من أي وقت ماضي.
1: وبحسب مصادر رسمية فإن تطورات الساعات 48 الماضية تدعو إلى القلق، مع مخاوف من أن يتوسع التحرك الإسرائيلي إلى تلال مقابلة لتأمين خط دفاع عن الخط الأصفر ومستوطنات الشمال. فبين الضربات والنزوح وغياب الرد يبقى السؤال، من يحمي الجنوب من جولة جديدة من الدمار؟
0: وبتحرك مفاجئ على الأرض، زار رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون برفقة قادة الأجهزة الأمنية منطقة النبطية وزوتر الغربية للوقوف إلى جانب الأهالي والاستماع لمطالبهم. بهالأثناء فرضت الخزانة الأمريكية عقوبات جديدة على أفراد وكيانات قالت أنها بتدعم حزب الله وكتائب حزب الله العراقية، وبتساهم بتمويل أنشطة إيران وشبكات التهرب من العقوبات. أما بما يتعلق بلبنان، فقالت الخزانة ببيانها أن الحرس الثوري الإيراني بيستخدم شركات واجهة لتحويل أموال تجي من مبيعات النفط لصرافين بالمنطقة، وأنه عناصر تابعة له بلبنان تشتغل مع مسؤولين ماليين بحزب الله لتسلم الأموال عبر عدد من الصرافين اللبنانيين. وكشفت الخزانة عن أنه حسين إبراهيم وعبد الله حمية حولوا مئات ملايين الدولارات من الحرس الثوري لحزب الله بين أيار وأيلول 2025، بوقت تولى غيث حسين وهبي جمع الأموال من الصرافين لصالح مسؤولين ماليين بالحزب. وبحسب البيان بيستخدم حزب الله الأموال لشراء الأسلحة وتصنيع المعدات ودفع رواتب عناصره. وشملت العقوبات أحسان إبراهيم وعبد الله حمية وغيث حسين وهبة، إضافة لميرفت جميل زهر الدين وأمير المكنسي، وطالت أيضا شركتين هن جولد برو SARL ويوسف إبراهيم منصور and partner for exchange. من جهتها بتعتزم بريطانيا فرض عقوبات جديدة على جمعية مؤسسة القرض الحسن التابعة لحزب الله. وذكرت قناة i24 News أنه جماعة أولي البأس يلي تبنت هجمات ضد إسرائيل بتمثل ترتيب مشترك لشبكات مرتبطة بحزب الله وشخصيات من الإخوان، بينما لا توجد أدلة علنية حاسمة بتثبت هالشي. وأضافت بتحقيق خاص أنه برز اسم جبهة المقاومة الإسلامية بسوريا أولي البأس مجدداً بجنوب سوريا من بعد ما تبنت عمليات استهدفت مواقع عسكرية إسرائيلية، بالتزامن مع تداول تقرير أمني بيتهمها بالارتباط بشبكات إعلامية وتمويلية بيزعم أنها بتجمع شخصيات محسوبة على جماعة الإخوان المسلمين وجماعات أخرى كانت على صلة بحزب الله اللبناني. بظل كل هالتطورات ومن بعد ما تم الحديث عن عقد جولة جديدة من المحادثات بين لبنان وإسرائيل بروما الثلاثة والأربعة ب 15 و16 أيلول، إلا أنه لبنان ما تلقى دعوة رسمية ونفى رئيس الجمهورية عقد أي جولة جديدة، ولفت مصدر إلى أنه تم ترحيل هالمحادثات لشهر تشرين الأول.

0: لا شك أنه هالأسبوع كان حافل بالخضات المعيشية، وكان مجلس الوزراء عم بيعقد جلسات ماراثونية لموازنة عام 2027. فكيف تقدر الحكومة توفر المال للموازنة؟ تفاصيل مع سيمونا حدشيتي.
1: موازنة العام 2027 على طاولة الحكومة وسط تحد لا يقتصر على الأرقام بل على قدرة الدولة على تمويل إنفاقها في بلد لا يزال يبحث عن تعافي اقتصادي ومالي مستدام، وبين الحاجة إلى زيادة الإيرادات وتجنب تحميل المواطنين أعباء إضافية، تبرز أسئلة حول مصادر التمويل وحجم الإنفاق والإصلاحات المطلوبة. إجابات تنقلها لبنان الحر عن لسان الكاتب والباحث في الشؤون المالية والاقتصادية البروفيسور مارون خاطر لمستمعيها.
2: وتكون الاقتصاد بانهيار وتكون البلد بحالة حرب، بتكون الموازنات هي موازنات بتمويلها داخلية، تكون هي مرتكزة على الضرائب. إذا كانوا عم بيقولوا أنه ما في زيادة بالضرائب، هذا ما بيعني أنه الموازنة منا كلها ضرائبية. كرمال هيك من وين عم بتأمن الدولة؟ عم بتأمن بهيدي الحالة بفعل أنه الاقتصاد واقف ما عم بيشتغل، اقتصاد نقدي، ما عنا قطاع مصرفي، ما عنا ميزان مدفوعات. يعني بالبداية تحديد مبلغ الإيرادات هو تحديد نظري، وبالتالي اليوم الكلام عن زيادة الإيرادات مفروض يكون بالأساس مرتكز على الماضي، والماضي ما فيه بيانات بتأكد أنه الدولة لمت أصلا شو كان بدها تلم بالسنوات السابقة. عندما يكون الاقتصاد مأزوم، إيرادات الدولة يلي بتجي من وراء الاستثمارات ومن وراء زيادة حجم الاقتصاد بتكون منا موجودة.
1: ويبقى الامتحان الحقيقي لموازنة 2027 في قدرتها على تحقيق معادلة صعبة: دولة تحتاج إلى المال، واقتصاد يحتاج إلى النمو، ومواطن لم يعد يحتمل المزيد من الأعباء.
0: وشهد محيط السرايا الحكومة تحرك للعسكريين المتقاعدين، والصورة بيدعنا فيها الزميل جورج كرم.
3: جدد العسكريون المتقاعدون تحركاتهم المطلبية في الشارع احتجاجاً على موازنة 2027 وللمطالبة بتصحيح رواتبهم والضغط على الحكومة من أجل إقرار حقوقهم. وفي ساحة رياض الصلح نصب العسكريون الخيام وأقدموا على حرق الدواليب ومحاولة الدخول إلى السراي وسط انتشار كثيف للجيش وعناصر مكافحة الشغب. العميد المتقاعد جورج نادر تحدث لبنان الحر.
4: هني دائما بس يجي على حق المواطن بيتجرع أنه ما في موارد، بدنا إيرادات، بدنا نفرض ضرائب. بيلحق المواطن العادي الفقير بياخذ منه 300,000 على تانك البنزين تيعطينا، لا نحن نرفض هالزيادات كلها، نحن بيجي ناخذ من جيب المواطن نحن يعطونا حقنا. في مليون مذراب للهدر، هني بيعرفوه، اقلوا التهريب الجمركي، اقلوا الايجارات، اقل شو بدنا نحكي، بدنا نحكي هني بيعرفوا اكثر منا. بس ما قد ما بدك ضلك من هلا لبكره بدك تعد. هني ما بيوفوا ونحن تاكدنا انه هني ناس ما بيوفوا وبيكذبوا. لما بيكون في مصاري لزياده النواب، كل مجلس النواب بيجتمع 128 وبيزيد 3000 دولار للنائب، ما في مشكله بكل سهوله.
3: العميد المتقاعد شامل روكز وبعد اجتماع في السراي مع نائب رئيس الحكومة طارق متري ووزراء الداخلية والدفاع والمال لبحث مطالب العسكريين المتقاعدين وصف الاجتماع بالإيجابي.
5: نحن إلنا حقوق وحقوقنا مقدسة ورح نبقى بالشارع تتأمن حقوقنا ونحسن نتأمن حقوقنا، بس مع هذا وكله بهمنا عدم إزعاج الناس، عدم تسكير الطرقات، عدم التعدي على أي شيء ممتلكات، ومن هيك هلا جايين لهون، لا بدنا دوليب ولا بدنا هالأساس كله صار. البقاء بالشارع تكون وضحة أكيد في خطوات تصعيدية إذا ما طمن تحولنا.
3: وكان العسكريون المتقاعدون قطعوا الطريق عند دوار دورس البقاع وأوتوستراد كازي نبدان باتجاهين ودوار أبلح بالإطارات المشتعلة. من ساحة رياض الصلح جورج كرم، لبنان الحر.
0: وتزامنا أيضا مع إحدى جلسات مجلس الوزراء، سجل تحرك للأساتذة المتعاقدين بالجامعة اللبنانية لرفعوا الصوت للمطالبة بحقوقهم. التفاصيل مع الزميل شربل مخلوف.
6: على وقع جلسة مجلس الوزراء التي بحثت في ملف التفرغ، تحرك الأساتذة المتعاقدون في الجامعة اللبنانية رافعين الصوت للمطالبة بحقوقهم في اعتصام اتخذ من طريق القصر الجمهوري في بعبدة ساحة للضغط.
7: نطالب مجلس الوزراء مجتمعا بكل وضوح ومسؤولية بإقرار ملف التفرغ في هذه الجلسة كاملا وبكل الأسماء المستوفية الشروط من دون اجتزاء أو تأجيل جديد تحت أي مستوى. مسمن أو عنوان لما فيه مصلحة الجامعة اللبنانية. إن إقرار الملف اليوم هو رسالة ثقة بالجامعة الوطنية، ورسالة احترام لأساتذتها، ورسالة أمل لآلاف الطلاب اللبنانيين الذين يستحقون جامعة مستقرة وقادرة على التطور والنهوض.
6: صوت الأساتذة انعكس وعودا في مجلس الوزراء بعد قرار الإرجاء لمزيد من الدرس والتدقيق في الأسماء وقيمة الاعتمادات. من أبو عبدة، شرب المخلوف، لبنان الحر.
0: أما مشكلة الأقساط المدرسية فبيطلعنا عليها الزميل ريشار.
8: مع انطلاق العام الدراسي عاد هاجس الأقساط وأسعار الكتب ليضغط على الأهالي في مقابل مطالبات الأساتذة بتحسين رواتبهم ومستحقاتهم، فكيف يمكن حماية الأسر من أعباء إضافية من دون المساس بحقوق المعلمين؟ رئيس اتحاد لجان الأهالي في مدارس كسروان جبيل مارون أبي نجم تحدث عبر لبنان الحر عن المشاكل التي تواجه المدارس والأهالي من الأقساط إلى كلفة الكتب والطباعة الجديدة.
9: هي مشكلة، أول مشكلة هي الأهل يلي ما قادرين يتحملوا بعض عبء إضافية، وعندك الأساتذة يلي كمان مستحقاتهم بعدها واقفة عند 65% لل 75%. الأفانتاج الوحيد عنا بمدارسنا بكسروان الفتوح وجبال بالاتحاد إنه من 28 مدرسة عنا 20 لخمسة لـ 22 إذا بدك، قرروا إنه ما يزيدوا هيدا السنة وإنه يلتزموا بإضافة الرواتب الأساتذة من ضمن حساباتهم بقلب الموازنة. بمعنى آخر بنزلوا نسبة 35% أساسيا هذا العام لحتى يقدروا حافظوا على الأهالي. المشكلة الأكبر يلي عم تواجهها من ناحية الأقساط، قلت لك يعني ما في زيادة مبدئياً ب20-22 مدرسة من أصل 28. أما بالنسبة للكتب يلي هي الأزمة الأكبر عند الأهل اليوم، يلي هي الطبعات الجديدة يلي عم يعملوا منها نسخ ما بتفرق عن بعضها، والاتحاد طلع بيان بهذا الصدد لوزير الاقتصاد بيدعي لمتابعة هالموضوع هو والمركز التربوي للبحوث يلي هن مولجين بمتابعة طبعات جديدة، وأكيد غلا القرطاسية بتشوف فروقات هائلة بين منطقة ومنطقة بالكتب. لهيك نحن اتحاد نتمنى على وزارة الاقتصاد تتابع هذا الموضوع.
8: أما الناشط التربوي رفيق فخري فتوقف عند الحلول المطروحة وحقوق لجان الأهل في دراسة الموازنات المدرسية.
10: في المادة 13 من قانون 515-96 بيقول إنه كل موازنة ما بيتم التوقيع عليها من لجنة الأهل لأنه ما اقتنعت فيها، ما شايفتها شفافة كما يجب، ما قدرت إنه تراقب الأرقام كما يجب، مصلحة التعليم الخاص بتقدر تعين خبير محاسبة مجازي طلع على الموازنة على أساسها ترد إلى الوزارة وعلى أساسها ممكن نوصل للمجلس التربوي والتحكيمي.
8: بين حق المعلم وقدرة الأهل يبقى التحدي، من يضبط فاتورة التعليم؟

0: بصفحتنا الاقتصادية الأبرز هالأسبوع كان حفل وضع حجر الأساس لتوسعة محطة الحاويات بمرفأ بيروت، حيث أكد رئيس الحكومة نواف سلام أنه لا يمكن فصل التوسعة المطلوبة عن تحقيق العدالة لأنه ذكرى 4 آب تبقى أمانة.
1: وإذ نعمل على تطوير المرفأ لا يمكننا أن نفصل التوسعة المطلوبة عن تحقيق العدالة ولا تحديث المنشآت عن واجب المحاسبة. إن ذكرى الضحايا ستبقى أمانة وطنية وأخلاقية، واحترامها يفرض علينا أن نحسن إدارة مرفأنا كلا تتكرر فيه مآسي الإهمال والفوضى وانعدام المسؤولية.
0: وافق مجلس الوزراء الأردني على تزويد لبنان بالغاز الطبيعي عبر البخرة العائمة بميناء العقبة وبالتعاون مع سوريا بإطار دعم لبنان بقطاع الطاقة. وبسياق متصل بحث وزير الطاقة جو صدي مع نظيره القطري بالعلاقات الثنائية والتعاون بين قطر ولبنان بمجال الطاقة، إضافة إلى سبل تطوير القطاع. أما مطار القليعات فوين صار مسار العمل فيه؟ الجواب مع الزميل منذر المرعبي.
2: تتواصل أعمال تطوير مطار الرئيس الشهيد رينا معوض في القليعات في عكار مع توسعة مبنى المسافرين واستكمال التجهيزات تمهيدا للتشغيل الجزئي أواخر تشرين الأول. المهندس الياس صفير عضو لجنة أعداد ملف المزايدة في شركة سكاي لونج سيرفيسز تحدث لإذاعتنا.
3: استاذ الياس صفير، عم نشوف الشغل يعني إذا بدك على قدم وساق هون بالمطار، خبرني عن سير الأعمال.
4: مثل ما أنكم شايفين الأعمال مستمرة بمطار الرئيس الشهيد رينا معوض بالقليعات، وهيدا الشيء بلش على جميع الأصعدة التقنية واللوجستية والأشغال التقنية. ونحن أهم شيء صار عندنا بآخر التطورات أنه كبرنا هالترمينال ليصير يساع عدد أكبر من المسافرين، وطلعت مساحته من 2000 متر ل 4700 متر، وهذا الشيء أكيد ليلبي حاجات الأجهزة الأمنية والأجهزة اللوجستية لحتى يصير في حركة مرور أسهل وأسلس، وأكيد يقدر يستوعب عدد مسافرين أكبر بشكل متطور وأكيد لبق بكل المسافرين.
2: وردا على سؤال عن التوظيفات وفرص العمل لأبناء المنطقة قال صفير:
4: بالتزامن مع الأشغال أكيد عم نهتم بالتوظيفات، ودجا أعلننا عن مجموعة من الوظائف مع جوب ديسكريبشن واضحة، وعم نتم الانتقاء لهيدي الطلبات وتحديدها حسب الحاجات اللي نحن عنا إياها بهالمرحلة. وأكيد إذا كل المواصفات والمؤهلات موجودة عند الأشخاص اللي تقدموا رح نعطي الأولوية لأبناء عكار والشمال.
2: وحول موعد أقلاع الطائرات وما إذا كان قد تحدد،
4: أول طائرة حاطين نحن بالبلان أن تكون على جدة، وأول مرحلة رح يكون مرحلة تدريجية، رح يكون فيها أكثر من ديستينيشن وحدة، رح يكون أول وحدة أكيد جدة، ورح يكون في إسطنبول ويمكن يا إزمير يا أنطاليا. بالمرحلة لاحقة ممكن نزيد القاهرة ودبي ودوحة، وأكيد بعدين فينا نروح على باريس بأورلي أو كمان على الرياض.
3: توقيت لإقلاع الطائرات
4: هلا أكيد أول رحلة بعد ما حددنا موعدها، وأكيد أول ما نحدده رح ننسق مع كل الجهات المعنية ورح نعلن عن شيء بشكل رسمي، ورح نعلنه كمان على الويب سايت تبعنا وعلى ويب سايت المطار.
3: يعني مش توقيت 10-10 بفهم.
4: يعني نحن رح نعمل جهدنا، بس القصة منا قصة بس نخلص مبنى، القصة كمان أنه يكون في جهوزية أمنية ولوجستية وتشغيلية للمطار.
2: مطار القليعات يقترب من مرحلة التشغيل في خطوة منتظرة لأبناء عكار والشمال. من القليعات في عكار منذر المرعبي لبنان الحر.

0: لكن خرب ذوقك منكش هايلي أبدن أبدن.
1: انعقد اجتماع بوزارة الاقتصاد مع المدير العام لهيئة المواصفات والمقاييس العربية السورية للبحث بتوحيد المواصفات والمقاييس بين لبنان وسوريا، وأكد الوزير عامر لبساط أن المباحثات قطعت شوط متقدم وصارت أقرب للتنفيذ بالأشهر المقبلة بإطار مسار أوسع لتسهيل حركة التجارة وانسياب السلع بين البلدين. أوضح وزير الاتصالات شارل الحج أن الوزارة أعطت توجيهاتها للشركتين اللي عم بشغلوا الخلوي لمعالجة التسرب بإيرادات التعبئة المسبقة، فالمواطن عم يدفع ثمن الخدمة ولكن العائدات ما عم توصل للشركتين وبالتالي ما عم توصل للخزينة العامة. وشدد الوزير على أن الوزارة ما رح تسمح باستغلال هالخدمة بالسوق السوداء. أطلق نائب صيادلة لبنان عبد الرحمن مرقباوي صرخة تحذيرية رفيعة المستوى، وأكد أنه القطاع عم يشهد وضع اقتصادي مزري عم يدفع نحو انهيار تام وشامل إذا ما تم التدخل الفوري. أكدت رابطة موظفي الإدارة العامة أنه التحركات التصاعدية للعاملين بالإدارة العامة مستمرة، وأنه كل نهار جمعة من كل أسبوع هو يوم تعطيل قصري مع إقفال تام نظراً لارتفاع كلفة النقل واستحالة القدرة على الحضور بشكل كامل، إضافة للإضراب يوم الخميس المقبل بـ 17 أيلول 2026. وحذرت الرابطة من أنه بالأسابيع القليلة المقبلة رح يرتفع فيها عدد أيام التعطيل القصري وصولاً للتعطيل الكامل بحال استمر تجاهل مطالب الموظفين.

0: أصدر المجلس الدستوري قرار بوقف مفعول القانون رقم 70/2026 المتعلق بمنح عفو عام وتخفيض مدة بعض العقوبات بشكل استثنائي. وتوفى هالأسبوع الموقوف السوري أحمد مصطفى الحمد البالغ من العمر 44 سنة من بعد ما ساءت ظروفه الصحية خلال مدة توقيفه بسجن رومية ويلي استمرت 44 شهر من دون محاكمة. فتدهورت حالته الصحية الجسدية والنفسية نتيجة الاكتظاظ الشديد وانعدام الرعاية الطبية داخل السجن. أما اليوم الأول من الإجراءات الأمنية لضبط مخالفات السير والحد من الحوادث وبيطلعنا علي الزميل شرب المخلوف.
1: أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي عبر فيديو توعوي أن 7 أيلول هو موعد بدء ضبط المخالفات المرورية في إطار حملة هاشتاج وعد علي التي أطلقتها للتشجيع على الالتزام بقانون السير. وفي حديث للبنان الحر أشار وزير الداخلية السابق العميد مروان شربل إلى أنه إذا كان هناك توافر في الإمكانات من ناحية العديد والعتاد بالإضافة إلى مساعدة العسكري في خدمته وزيادة راتبه وعطائه الحوافز حينها ستنجح العملية، ولكن إذا لم تتوافر هذه الإمكانات حتما لن تدوم.
2: موضوع أنه هاي الحملة بس لحتى يقولوا للناس أنه هيك لازم تعملوا، هيك لازم تسوقوا، هيك لازم ما تسرعوا، هيك لازم تحترموا القانون توقفوا على الإشارة، هيك لازم ما تسوق بدون دفتر سواقة. تنعمل هيدي كنموذج للمواطن أنه ما في بلد بالعالم أنه بيضل في عسكري على الطريق ولاحق كل الناس. المواطن إذا مش واعي، المواطن إذا مش مفكر عنده أخلاق، الأخلاق بالقيادة بقى هيدي إذا كانت مش موجودة العوض بسلامتك.
1: وبين التشدد في ضبط المخالفات وتأمين الإمكانات اللازمة للعناصر يبقى نجاح حملة وعد علي مرهونا بقدرة الدولة على تطبيق قانون السير بشكل مستدام، لا أن تتحول الحملة إلى إجراءات مؤقتة تنتهي بانتهاء زخمها الإعلامي.
0: لهون منوصل لختام حلقتنا، موعدنا بيتجدد الأسبوع اللي جاي بنفس التوقيت. بشكر كل يلي تابعونا وزميلي فريدي سيبا عبر الإخراج الإذاعي. إلى اللقاء.

0: مساء الخير وأهلا بكم. أعلنت السفارة الأمريكية في بيروت أن سفيري لبنان وإسرائيل سيعقدان اجتماعا في واشنطن الأسبوع المقبل لبحث سبل تنفيذ الإطار الثلاثي المعتمد بين الجانبين. وأوضحت السفارة أن الجولة المقبلة من المحادثات الرسمية اللبنانية الإسرائيلية ستعقد في روما خلال شهر تشرين الأول المقبل. قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن مرتفعات علي الطاهر هي جزء من الخط الأصفر ومن المنطقة الأمنية لإسرائيل في لبنان. أضاف كل من يقترب من منطقة مرتفعات علي الطاهر سيتم القضاء عليه، ولن نغادر المنطقة الأمنية ولن ننسحب أو نعيد انتشارنا في جنوب لبنان قبل نزع سلاح حزب الله. وكانت أعلنت هيئة البث الإسرائيلية أن الجيش انسحب بشكل محدود من مرتفعات علي الطاهر إلى قلعة شقيف في جنوب لبنان، وكشفت عن اتصالات إسرائيلية مع الحكومة اللبنانية لبحث إمكانية دخول الجيش اللبناني إلى علي الطاهر ومحيطها. أضافت لدى الجيش الإسرائيلي خطة للتراجع قليلا من النقاط التي يتواجد فيها حاليا وصولا إلى الخط الأصفر. وفي السياق أشارت القناة الثانية عشرة الإسرائيلية إلى أن إسرائيل تدرس إمكانية إدخال الجيش اللبناني إلى علي الطاهر والمناطق المحيطة بها. ميدانيا، غار الطيران الحربي الإسرائيلي على محيط بلدة القنطرة ووادي زبقين، ونفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرا كبيرا في بلدة كونين في قضاء بنت جبيل. في ذكرى 44 لاستشهاد الرئيس بشير الجميل، قال نائب نديم الجميل لا أحد سيتسبب بحرب أهلية سوى تخاذلكم في نزع سلاح حزب الله. أضاف أعطوا الأمر للجيش وأنا متأكد أنه لن ينقسم وما في ابن مرة بيوقف بوجهه.
1: في خيبة أمل كتير كبيرة وفي شعور بعد أكبر بعجز وغياب الدولة. كل المطلوب منكم إنه الدولة تقبض حالها جد، تحترم قراراتها وتكون قد كلمتها. ما حدا رح يتسبب بحرب أهلية إلا تخاذلكم بنزع سلاح حزب الله. انقسام الجيش عم تحكون عن انقسام الجيش؟ لكيف إلكن عين أصلا تقولوا إنه بالجيش ممكن يكون في عناصر ولاهن لغير المؤسسة العسكرية؟ انتو اعطوا امر للجيش وانا اكيد ولا بينصم ولا في ابن مرة بيوقف بوجهه.
0: وفي المناسبة، أكد رئيس الجمهورية ليما جوزيف عون أن رسالة بشير تبقى حاضرة في مسيرتنا الوطنية، وأن التمسك بوحدة الأرض والشعب والمؤسسات هو خير وفاء لدماء الشهداء الذين قدموا أرواحهم فداء للبنان، مجددا العهد بالعمل على استكمال بناء الدولة القوية العادلة، الدولة الضامنة وحدها لاستقلال قرارها ولسيادتها الكاملة على كامل أراضيها ولكرامة مواطنيها. رئيس الحكومة نواف سلام أكد في الذكرى أن الخلاف السياسي مهما اشتد واتسع لا يمكن أن يبرر اللجوء إلى الاغتيال السياسي، سواء عبر العبوات والمتفجرات أو باستخدام كواتم الصوت، واعتبر أن تجاوز صفحات العنف في تاريخ البلاد لا يكون عبر إنكارها أو طيها بالنسيان، بل من خلال المصارحة والمصالحة. قال البطريرك الماروني مربشار بطرس الراعي في عظة قداس الأحد من الديمان إن حصر السلاح بيد الدولة ليس غلبة فريق على آخر.
2: إن حصر السلاح بيد الدولة ليس مسألة غلبة فريق على آخر، ولا مواجهة مع طائفة أو جماعة، بل هو تثبيت لمرجعية وطنية واحدة ولحق الدولة في أن تكون صاحبة القرار السيادي والمسؤولية عن حماية جميع أبنائها. أما المفاوضات فلابد أن تنتقل من مرحلة الاتصالات والوساطات إلى مسار واضح ومحدد الأهداف يقود إلى نتائج فعلية على الأرض.
0: متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران اليسعودي قال إن المطلوب عمل دؤوب بعد اتخاذ القرارات وإصلاحات جذرية.
3: لطالما دعونا اللبنانيين إلى الانضواء تحت كنف الدولة وتسليمها كل أمورهم لتكون وحدها المرجع المسؤول. لكن على الدولة أن تشعر المواطن أنها تعمل بجدية وبدراية على حل مشاكلها ومشاكل المواطنين. لا يمكن أن تبقى الدولة مشروعاً مؤجلاً إلى حين تصفية كل النزاعات والحروب. الحكم رؤية وتخطيط وقرار وتنفيذ. المطلوب عمل دؤوب بعد اتخاذ القرارات.
0: أشارت معلومات للبسي إلى أن المحامي العام التمييزي القاضي محمد صعب أنجز مطالعة النيابة العامة في ملف انفجار مرفأ بيروت ووقعها وختمها وسيسلمها مع كامل المستندات الثلاثاء المقبل إلى المحقق العدلي طارق البيطار تمهيدا لإصدار القرار الاتهامي. ذكرت وكالة سانا أن فرع مكافحة المخدرات في محافظة حمص تمكن من أحباط محاولة تهريب شحنة ضخمة أتية من الأراضي اللبنانية كانت معدة للنقل عبر الأراضي السورية باتجاه دول الجوار. في الانتقال إلى الأخبار الإقليمية والدولية، قال مسؤولون إيرانيون لنيويورك تايمز إن رجل الدين حسين طائب كان وراء قرار ضرب السفن التجارية في مضيق هرمز في تموز الفائت، وقائد الحدث الثوري أحمد وحيدي تبرأ من قرار مهاجمتها. قال قائد القيادة المركزية الأمريكية: لست قلقا على الإطلاق بشأن الذخائر، ونحن مسلحون جيدا ومستعدون لأي طارئ. أشارت CNN إلى أن اقتراح سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز يتضمن مدفوعات طوعية مقابل سلامة الملاحة والبيئة. بحث وزير الخارجية السعودية فيصل بن فرحان ونظيره الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان توحيد المؤسسات أو توحيد المواقف بما يدعم منظومة العمل الخليجي المشترك. أعلنت القوات المسلحة اليمنية استعادتها مواقع غربي تعز كانت تسللت إليها ميليشيا الحوثي. بحث الرئيس السوري أحمد الشرع مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان سبل تعزيز العلاقات بين البلدين وتبادل وجهات النظر حول مستجدات الأوضاع الإقليمية، إلى جانب التأكيد على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بما يخدم المصالح المشتركة. أفيد عن انفجار عبوة صوتية قرب كنيسة الروم في حماة وسط سوريا من دون وقوع ضحايا والأضرار مادية فقط. ختام العرض الأخير أخرجه جوزيف الكريم. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: ريميكس. ميكس لأبرز الأحداث والتطورات الأسبوعية بلبنان. شو في جديد؟ شو صاير؟ وشو حديث الناس بالصالونات وأونلاين؟ بريميكس تعرفوا شوي من كل شيء.
1: ببرنامج واحد كل نهار أحد الساعة 4 بعد الظهر مع ريم حرب شويح على لبنان الحر. ريميكس.
0: Let's mix. مرحبا وأهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من ريميكس. البلد بلش يغير جو، صيف عم بيضب شنطه شوي شوي، والمهرجانات والسهرات عم تهدى. بالمقابل طرقات عم ترجع تعجق، المكتبات عم تتملى، والأهل عم يركضوا بين الكتب القرطاسية والكوستيوم المدرسة. بعد أيام منرجع على رنة المنبه الصبح، تحضير اللونش بوكس، زحمة الباصات، والعبارات الأشهر بكل بيت: يلا قمنا بكير، بكرة في مدرسة. الأولاد بين متحمسين يشوفوا رفقاتهم وزعلانين لأن العطلة خلصت، والأهل بين فرحة العودة إلى الروتين وقلق الأقساط والمصاريف والتنظيم. مرحلة جديدة عم بتبلش ومع أحلام وتحديات ومسؤوليات.

0: من العودة إلى المدرسة، أخبار البلد وآخر القصص والفيديوهات يلي شغلت الناس أونلاين، رح نعمل اليوم خلطة على طريقتنا. أخبار، دراسات، ترندات، ضحكة، موسيقى وكتير من الطاقة الإيجابية. خلوا قهوتكن حدكن، علوا الصوت ويلا نبلش ريميكس. ومنبلش حلقتنا من ريميكس مع أول فقرة، شو الأخبار يلي ضجت عبر الأعلام ولكن بعيدا عن السياسة. تنعمل جولة على أبرز الأخبار، معنا عبر الهاتف الإعلامية ماريا موسى. هاي ماريا.
1: هاي ريم، تحية لك أكيد ولكل يلي عم بيسمعونا عبر إذاعة لبنان الحر.
0: واشتقنا لك بلبنان الحر.
1: وأنا كمان اشتقت لكم.
0: إن شاء الله كله تمام. وخبرينا شو في عندك أخبار خلال هالأسبوع هيك ضجت عبر الأعلام.
1: مثل ما قلت، هي أخبار ضجت عبر الأعلام، وعنا بلبنان تعودنا على الأخبار، يعني للأسف كل يوم عنا خبرية، إن كان خبرية حلوة أم بشعة، ولكن في عنا كتير أخبار. رح أبدأ اليوم بخبر كتير حلو من بعد انفجار 4 آب يلي صار. هالانفجار الكتير كبير بيتجه يعني مرفق بيروت لأول مرة لعملية توسعة لمحطات الحاويات، وهالمحطة يلي كانوا يساعوا بس 1,200,000 حاوية اليوم مع يعني طبعا لحلول 2028 رح يصير في عنا توسعة لقدرة يستوعبها مرفق بيروت توصل ل3,000,000 حاوية. هالتوسعة ريم رح ترفع القدرة الاستيعابية وبتخفض فترة انتظار السفن. نحن بنعرف انه السفن كانت توصل على مرفق بيروت كان يكون في عندها فترة انتظار طويلة لانه مش قادرين نستوعب هالكمية الكبيرة من الحاويات. اليوم صرنا قادرين نستوعب هالشي، وطبعا هذا العمل داخل المرفأ بدنا نقول، وبحسب ما أكد طبعا رئيس الحكومة أنه ما رح يأثر على التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، ولكنه رح يساعد على تطوير المرفأ وإعادته تيكون النافذة الأساسية على لبنان التجاري. ونحن بحاجة اليوم أنه اقتصاد لبنان يرجع ينهض، بحاجة لكل نمو منقدر وكل فرصة نستفيد منها تيرجع طبعا ينهض لبنان.
0: يعني مثل ما قلت كتير مهم هالموضوع على كل المستويات، يعني مستوى الاقتصادي ومستوى يعني هيك الحركة العجلة الاقتصادية، ولكن الأهم طبعاً أنه ضل مرفق بيروت وضل قضية 4 آب هي بالصدارة، وعدم يعني الالتهاء بغير مواضيع قبل صدور الحقيقة الكاملة.
1: الحقيقة وريم بدي أقول لك كمان أنه توسعة قدرة استيعاب الحاويات كمان رح يساعد أنه توظيف عدد كبير من العمال. يعني اليوم هالشي كمان بيساعد أنه صحيح فرق يكون في عنا فرص عمل جديدة لشباب لبنانيين مخرجين بحاجة اليوم لوظيفة. بتعرفي يعني للأسف في عدد كتير كبير من الشباب فقدوا وظيفتهم نتيجة التدهور المالي اللي حصل بلبنان. اليوم صار في عنا فرصة جديدة وفرص عمل جديدة.
0: حلو.
1: كمان خلينا نضل بالأخبار الحلوة وبخطوة أيضا إيجابية من مصرف الإسكان. اليوم ريم يعني أعلن مصرف الإسكان رفع رأس المال من 100 مليار ل150 مليار. رفع رأس المال هون بيساعد المصرف أنه يقدر يستقطب أكبر عدد ممكن من المواطنين الراغبين الحصول على قروض. طبعا عم نحكي هون عن مواطنين ذوي الدخل المحدود والمتوسط وأيضا ذوي الاحتياجات الخاصة. صاروا قادرين أنه بركز هون على الاحتياجات الخاصة لأنه في كتير بنوك تجارية كانت ترفض تعطي قروض مالية لذوي الاحتياجات الخاصة. اليوم مصرف الإسكان عم بيركز هيدا الشيء، ومشكور طبعا رئيس مصرف الإسكان الأستاذ أنطوان حبيب أنه أتاح فرصة اليوم أمام ذوي الاحتياجات الخاصة لأنه هن ناس مثلنا مثلهم. لازم يكونوا كمان عندهم القدرة أنهم ياخذوا قروض.
0: هذه خطوة بمسار الدمج على كل المستويات، يعني عم نحكي عن الدمج يعني بالمدارس بالأشغال، وكمان بحقهم أنهم ياخذوا قروض ويأسسوا عيال ويفتحوا بيوت. هلأ للأشخاص مريم بتعرفي في عدد كبير من الشباب بطل قادر يشتري شقة سكنية وتوجه إلى الأجار بسبب توقف قروض الإسكان كل هالفترة الماضية. هلأ اليوم يعني بشرة سارة إلى حد ما.
1: إلى حد ما أكيد ريم، يعني اليوم كل مواطن في عنده عدد من الشروط، إذا هالشروط كانت متاحة أمامه طبعا في اليوم يقدر المواطن يحصل على قرض بحدود 100,000 دولار يلي هو،
0: بس هي المشكلة أنه الشقة أقل شقة 150-200-300
1: للأسف، يعني أنه اليوم كمان صاروا التجار عم يعني عم يستهلكوا كل شيء، عم بيوصلوا لمرحلة أنه عن جد يعني عم يضيقوا الخناق على الشباب اللبناني. اليوم كل شاب كان عنده طموح يمكن أنه يبني عائلة، يعمل أسرة حلوة، يكون عنده بيت، للأسف هالشي عم بيخليه أنه يروح يتجه على الأجار. وهون بدنا نرجع يعني نقول ندعي كمان الدولة اليوم تطلع شوي بالشباب اللبناني.
0: صح.
1: اليوم في عنا
0: هذا موضوع أساسي وسبب أساسي لهجرة عدد كبير من الشباب.
1: إذا بتشوف الأرقام والاستاتيستيك هو شيء مبكي للأسف، يعني عدد الشباب المهاجرين يفوق عدد السنين يلي قطعنا فيها، يعني سنة 2025-26 للأسف عنا أعداد كتير كبيرة من أدمغة الشباب اللبناني عم تضطر تسافر لبرا، تشتغل برا، خبراتها بدل ما تحطهم بلبنان ونقدر ننهض بلبنان، هذه الخبرات عم يستفيد منها البلد المهاجر إليه للأسف. ريم بس بدي أقول شغلة، أنه اليوم رفع سقف المال يلي حدده مصرف الإسكان هو مش بالضرورة أنه نكون عم نزيد القروض الممنوحة للمواطنين، يعني اليوم سقف القرض هو 100,000 دولار، ولكن رفع رأس المال بيسعى أنه نرفع عدد الأشخاص الراغبين بتقديم ليحصلوا على قرض من مصرف الإسكان، وهذا الشيء برجع بقلك أنه خطوة مثل ما قلتي بشرى السارة لكل الشباب اللبناني
0: 100%. بعد عندي أخبار ماريا،
1: أخبارك
0: حلوة أخبار. اليوم مبسوطة فيك أنا.
1: أخباري حلوة، ولكن ما فينا نغيب، وللأسف برجع بقلك ما فينا نغيب عن شو يلي عم بيصير بجنوب لبنان رغم الاعتداءات المستمرة، ولكن يعني هذا الأسبوع دمرت إسرائيل أنفاق علي الطاهر بوصفة كان أكبر موقع إسرائيل عسكري إيراني خارج إيران،
0: واليوم صار في تخوف مرة جديدة من اندلاع الحرب من أول وجديد، يعني بالزخم هي ما وقفت يعني للأسف، بس بالزخم اللي كان فيها
1: إذا بدك نقول واقف على سوس ونقطة مثل ما بيقولوا باللبناني، ناطرين شو بده يصير بعد ما كنا عايشين فترة وقف يمكن إطلاق نار على القليل من الجانب اللبناني، ولكن اليوم صرنا خايفين من اندلاع الحرب مرة أخرى، وهذا الشيء اللي المواطن صار عايش بقلق كل يوم بيقول يا رب يعني كيف بدي كفي هالنهار يمكن تندلع الحرب،
0: وهذا الشيء عم ينعكس على كل المواضيع إن كانت نفسية وإن كانت اقتصادية والأشغال بكل لبنان
1: على كل القطاعات، واقفة مش بس مش بس على القلق على كل القطاعات، هالشيء صار في عنا جمود اقتصادي من أول وجديد
0: للأسف.
1: بس بدي نوه على شيء أنه الانفجار يلي صار استخدم فيه أكثر من 1,100 طن من المتفجرات، وهالشيء أدى إلى تزلزل الأرض، وسجل المركز الوطني للجيوفيزياء هزة أرضية حصلت بجنوب لبنان مباشرة بعد التفجير بلغت 4.1 درجات، وهذا الشيء كمان يعني اليوم منذكر المواطنين أنه كل تفجير عم بيصير عم بيأثر على الفالق الموجود اليوم بأرض لبنان، وهالشيء عم بيساعد على يكون في عنا هزات أرضية وارتدادات أرضية نتيجة الزلازل يلي عم بتصير. للأسف الله يخلصنا على خير
0: 100%، ونبني دولة نظيفة من كل شيء
1: طبعا. ريم بس عندي بعد خبرين سريعا رح مر عليهم، بدي أقولك أنه حياتيا يعني اليوم بتعرفي كان في عنا حكي كتير عن قانون العفو العام، بعد ما وقع رئيس الجمهورية قانون العفو العام اليوم أبطل المجلس الدستوري مفعول هيدا القانون من بعد الطعن يلي قدمه عدد من النواب اللبنانيين. الطعن يلي صار والمفعول يلي إيقافه أوقفه مجلس الدستوري أشعل الأجواء بسجن رومية، صار في عنا اندلاع حريق كبير داخل السجن اعتراضا طبعا على قرار الدستوري، ولكن برجع بقول التذكير أنه قرار المجلس الدستوري ما بيعني إيقاف القانون، إنما أبطاله ريثما تصدر نتيجة الطعن، يعني في المجلس الدستوري اليوم يقبل

0: لبنان ما في دخان بلا نار،
1: سمعت.
0: باعتباره انه الشركات الخلويه ما عم تربح، والشيء عم بيأثر على رواتب الموظفين. هلا ما بعرف كيف ما عم تربح، ولكن طالما القرار اتخذ ريم من حوالي 6 اشهر، يعني برجع بقول لك
1: يعني شكله قيد التنفيذ
0: على اللبناني من اول، مش رايحه الا على المواطن. اذا ما تنفذت بشهر
1: مثل بكل
0: تشرين
1: شيء.
0: الاول، مثل بكل شيء بشهر تشرين الثاني. بعد في خبر وهو شائعه كثير كبيره، طلعت اخبار او شائعات انه في ضرائب جديده انزادت على المواطنين، وتحديدا ضريبه البنزين. بس احنا بدنا نوضح، وعبر
1: بس اليوم تحديدا زاد صفيحه البنزين والمازوت نص
0: صحيح.
1: دولار.
0: ولكن يلي صار ريم انه اليوم الارتفاع يلي عم بيرافق سعر صفيحه البنزين هو نتيجه الارتفاع العالمي يلي عم بيصير. طبعا
1: بتعرفي
0: الحرب الامريكيه الايرانيه اشعلت اسواق النفط، ولكن كضريبة جديدة وضعت على البنزين ما في ضريبة جديدة. الضريبة بعد الثابتة هي الضريبة اللي وضعت بموازنة 26، أو هي الضريبة اللي كانت محطوطة 4
1: دولار بالموازنة الجديدة. في كتير ضرائب كمان وزودات، بس بطريقة غير مباشرة على المواطن.
0: بطريقة غير مباشرة، ولكن برجع بقلك اليوم أي كلام عن زيادة رواتب عم يسبق زيادة الأسعار وزيادة الغلاء، يعني عم يسبق الرواتب. وبنرجع بنقول مش رايحة إلا على المواطن.
1: إلا على المواطن. هو أصلاً أوريدي وصلنا لنصير تقريباً أغلى بلد. يعني أنت عم تلاحظي هالصيفية كل المغتربين من الدول العربية، دبي وغيرهم، عم يجوا على لبنان عم يقولوا لنا أغلى من عنا. يعني فوتة سوبر ماركت أو فوتة مطعم أو بلاي جراوند للأولاد أغلى بكتير صرنا من دبي ومعاشات أفغانستان الحمد لله.
0: لأن القيمة الشرائية أم القيمة المادية اليوم للمصاري ما بقى لها قيمة. يعني اليوم أنت إذا معك كاش، طبعا كل واحد عم بيلاحظ أنه اليوم المية دولار يلي كانت
1: مية دولار ما بتجيب لك كيس من السوبر ماركت
0: تفوتي تشتري فيها، يمكن كانت تعبي لك شاريو بوقتها. اليوم المية دولار ما بقى لها قيمة للأسف. يعني المصاري أم العملة عم تفقد قيمتها بلبنان تحت أنظار المسؤولين وتحت أنظار لجان اليوم يلي موضوع كرمال دراسة الحد الأدنى للأجور. وبرجع بقلك للأسف، يعني اليوم عيب أنه نقول الحد الأدنى للأجور بعده 28 مليون أو بعادل 320 دولار، بوقت بال2019 كنا 450 دولار. يعني شو بدنا نقول؟ للأسف. بس خلينا شوي
1: بالأخبار. بلشت ماريا كتير منيح، رجعت نزعتي أنا حطوش الاتصال معك.
0: تمام تمام نتشائم كتير، خلينا نضل متفائلين.
1: مرسي ماريا كتير لمشاركتك معنا ببرنامج ريمكس للأخبار يلي هي بتشبه هالبلد. ريمكس فيها أخبار حلوة أخبار سلبية، أخبار ريمكس هيك بتتعب المواطن وغيرها بتفرجه. منشكرك كتير ومبسطنا هيك جعنا سمعنا صوتك عبر أسير الإذاعة.
0: شكرا لإلي كريم. أكيد
2: ريمكس.

من أبرز الأخبار يلي انتشرت عبر الأعلام لأبرز الأخبار يلي انتشرت أونلاين. خبر لأهل تركوا ابنهم بالمطار وسافروا أو حاولوا يسافروا من دونه. هالخبر انتشر بقوة أونلاين وموجة من التعليقات الصادمة كمان انتشرت تحت صورة هالخبر لزوجين بمطار برشلونة بعد ما اكتشفوا انه جواز سفر ابنهم منتهي الصلاحية وانه ما عنده الفيزا المطلوبة. بدل من انه يلغوا رحلتهم ويرجعوا على البيت مع الصبي، قرروا يتركوا الصبي بالمطار ويسافروا. ولكن الموظفين بالمطار شافوا الصبي وحده وأبلغوا الشرطة، فالشرطة وقفت الطيارة ورجعت الأهل، نزلت الأهل يعني من الطيارة وأحلتهم إلى التحقيق. طبعا هذا الخبر أصار موجة من الاستنكار واسعة عند الناس. خبر تاني أو صورة تانية لطفل يمني خطف الأنظار بعيونه الزرق. هالطفل يدعى رسام العنسي تحول إلى حديث مواقع التواصل الاجتماعي بسبب عيونه الزرق كتير حلوين. هالصورة ظهر فيها الطفل بملامح بريئة وانتشر على نطاق واسع وحصد ملايين المشاهدات، فيما عبر آلاف المتابعين عن إعجابهم بجمال عيونه وتساءل كتار عن قصته وحياته وظروفه. ورقة مدرسية بسيطة بعنوان كل شيء عن والدي Everything About My Dad تحولت إلى واحدة من أكثر المنشورات الطريفة تداولاً. طفل